0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة.
2: قرآن يخترق الحصار. جلس عتبة بن ربيعة واجما أذهله القرآن عما حوله حتى أفاق على نداء أصحابه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. تأثر عتبة، لكن طاغوتا آخر لا تجدي معه كل لغات الإقناع، فقلبه مغموس بالحسد. ها هو أحد دهاة ثقيف يدعى المغيرة بن شعبة، ينحدر من بساتين الطائف وجبالها على دابته ببطء نحو مكة، يطوف بالبيت ثم يتوجه نحو صديقه أبي جهل، فيسلكان أحد الأزقة، فيشاهد المغيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة حين توقف عليه السلام يخاطب أبا جهل بكل رفق: يا أبا الحكم، هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله. فرد الطاغوت بصلف: يا محمد، هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا لاتبعتك. سكت صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. عندها التفت أبو جهل إلى المغيرة وقال ساخرا: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، لكن بني قصي قالوا: فينا الحجابة، فينا الندوة، فينا اللواء، فينا السقاية. فقلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي؟ والله لا أفعل. اكتشف المغيرة في ذلك الزقاق أعماق أبي جهل السوداء، فعجب لهول الحسد الذي يحرق قلبه، وعجب لقوم يتسللون نحو بيته صلى الله عليه وسلم في المساء، يطرقون بابه، يضعون أماناتهم عنده كلما أرادوا سفرا، فهو أوثق عندهم من آبائهم وأمهاتهم، وفي النهار ينكلون بأصحابه ويتهمونه بتهم لا تنتهي. ها هو الطبيب اليماني ضماد بن ثعلبة يصل إلى مكة فيسمع سفهاء الناس يقولون: إن محمدا مجنون، فيرق قلبه الطيب ويقول في نفسه: آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. بحث ضماد حتى وجده، ولما وقف بين يديه عرض مساعدته قائلا: يا محمد، إني أرقي من هذه الرياح، وإن الله يشفي على يدي من يشاء فهلم. عندها قال عليه السلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. عندها شعر ضماد أنه هو المريض، وأن تلك الكلمات قد شفته، فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال له: وعلى قومك. فقال: وعلى قومي. أشرق ضماد على بلاده، كأبي ذر، كالنجاشي، لكن آخرين يأتون ينصتون يؤمنون، لكن الخوف يمنعهم من البوح بمشاعرهم وإيمانهم إلا على ضفاف الموت، كهذا الشاب الصغير المقبل من يثرب. في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض في البيت أو في الحياة أو في العائلة أو في العمل يستخدم هذه الجمل درع له، ما أدري هو في حرب ولا في حياة ولا في دنيا ولا في تعامل. من هذه الجمل الناس ما تملى عينها إلا التراب حتى قبل لا يتعامل مع حد، أو أنا راح أكون شخصية شديدة عشان الكل يخاف مني، ما راح أخلي حد يضعف من قراراتي، راح أكون مسيطر وشديد. بعض المسؤولين أو حتى على مستوى العائلة نرى أن البعض يحاول أنه يحمي نفسه من الغير بالقوة، لأنه يعتقد وفي منظوره أنه إذا فتح مجال للحب والتقدير والتعاون فرح يبدأ بالتنازل. من وجهة نظري هذا ما يسمى بالنية السيئة واستقدام الشر على الخير، ولو كانت النية الحسنة حاضرة لعلم أن الحب هو الحماية. لما يسود جو الحب في المكان فلازم تعرف أن اللي يحبك رح يحميك في حالة الخطر، واللي يحبك رح يكون قوة لك في حالة ضعفك، واللي يحبك رح يحميك إذا كنت في مرمى الهدف. صحيح أن لكل عملة وجهين والشر موجود، لكن لا تخلي النية السيئة تستحوذ على ذاتك وتكون قاعدة لكل تعامل. في كثير من الناس يخلطون بين الذرائع والأسباب، مو كل خطأ أو تقصير هو ذريعة، قد يكون سبب غير مقصود. لازم نقيم الناس اللي نتعامل معاهم، والسؤال اللي لازم نطرحه على أنفسنا في حالة الشك: إيش مصلحة الناس من أذيتنا أو إحزاننا؟
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي فيها نعمة على المسلم في هذه الحياة وتعتبر فضيلة من الله عز وجل علينا وهداية منه سبحانه وتعالى أن سخرنا هذه أو يسر لنا هذه العبادة، عبادة تعتبر من محاسن الدين الإسلامي الحنيف، عبادة سهلة ويسيرة على من يسره الله عز وجل عليه، ومع يسرها ففيها أجر وفيها ثواب من الله سبحانه وتعالى. ذلكم أحبتي هي فضيلة وعبادة التسبيح. التسبيح يكون باللسان، وهذه التسابيح ما معناها أو ما معنى التسبيح؟ هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. الله سبحانه وتعالى، إذا قلت سبحان الله فقد نزهت الله جل جلاله عن ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ويدل على تعظيمك لله سبحانه وتعالى وتوقيرك له. فلما الإنسان يعلم هذه العبادة ويعلم سهولتها، فمن الجدير أن يبادر إلى اغتنام هذه النعمة، وأن يبادر أيضا إلى أن يجعل له ورد يومي يسبح الله عز وجل فيه. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم جدا، الخطايا تحط وتكفر إذا قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. وهذا حديث صحيح متفق عليه. أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث أيضا متفق عليه، وهو آخر حديث جاء في صحيح البخاري. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ وجاء في نهاية الحديث: ويحط عنه 100 خطيئة. فالصحابة كلهم تبادروا إلى ذلك، فقال: يسبح الله 100 تسبيحة. يا الله، أجور عظيمة جدا وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بما يقولون، بما يقوله كفار قريش. وجهه سبحانه وتعالى إلى ماذا؟ فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فجعل سبحانه وتعالى التسبيح هو اطمئنان، هو راحة، هو يذهب به ضيق صدره عليه الصلاة والسلام إذا سبح الله سبحانه وتعالى. عندما تسبح الله سبحانه وتعالى فإنك في الحقيقة تصل قلبك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. عندما يلهج لسانك بذكره جل جلاله فإنك في الحقيقة تكون مرتبطا بمن يديه سعادتك، بمن يديه سبحانه وتعالى راحة قلبك واطمئنانك ومستقبلك سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث، فكما جاء في الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم. فعبادة التسبيح أيها الأحبة عبادة عظيمة جدا جدا، وفيها من الأجور العظيمة والثواب الجزيل مع يسرها. فلذلك تجد الذي يسبح الله عز وجل بعيد كل البعد عن الكلام وإشغال نفسه فيما لا يعنيه، تجد قلبه منشرح. وبالفعل تسبيح الله عز وجل فيه انشراح. ومن عظمة تسبيح الله عز وجل أنه إذا كان الإنسان في ركوعه ماذا يقول؟ يقول: سبحان ربي العظيم. وإذا كان في سجوده ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. ودعاء الاستفتاح ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نهاية الدعاء. فحريب المسلم أن يهتم بهذا الفضيلة العظيمة، بهذه الفرصة الجزيلة للإنسان ترفع بها حسنات، يأتي يوم القيامة وترى جبال من الحسنات لا تعلم من أين. نعم، أتت من التسبيح، أتت من ذكر الله. من العجائب أيها الأحبة أن كل ما في هذا الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل ما في الكون هذا يسبح لله عز وجل، هو الذي خلقه، هو الذي فطره، فجدير بأن تذكر من خلقك وتسبحه وتنزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين له، وأن يجعلنا من الذاكرين له، وأن يجعلنا ممن يختم لهم بلا إله إلا الله، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك، ويلهج تغري بذكرك. تسبح روحي

ويا البيوت تغاري بذكرك تسالي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. زيد الخير، ذلك الصحابي هو زيد الخير كما كان يدعوه الناس في جاهليته، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه. لما بلغت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام سمع زيد الخيل ووقف على شيء مما يدعو إليه، أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فركب معه وفد كبير من طي. فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناخوا ركائبهم ببابه. أصادف عند دخولهم أن كان الرسول صلوات الله عليه يخطب المسلمين من فوق المنبر، فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المسلمين: إني خير لكم من العزى ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. وقع كلام الرسول صلوات الله عليه في نفس زيد الخيل ومن معه موقعين مختلفين، فبعض استجاب للحق وأقبل عليه، وبعض تولى عنه واستكبر عليه. فما إن انتهى الرسول صلوات الله عليه من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين، وكان من أجمل الرجال جمالا وأتمهم خلقة وأطولهم قامة، حتى إنه كان يركب الفرس فتخط رجلاه على الأرض.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: وقف بقامته الممشوقة وأطلق صوته الجهير وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقال له: من أنت؟ قال: أنا زيد الخيل بن مهلهل. فقال له الرسول صلوات الله عليه: بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل. الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. ثم مضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله، ومعه عمر بن الخطاب ولفيف من الصحابة. فلما بلغوا البيت طرح الرسول صلوات الله عليه لزيد متكأ، فعظم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد المتكأ، وما زال يعيده الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو يرده ثلاثة. ولما استقر بهم المجلس قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد الخير: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. ثم قال له: كيف أصبحت يا زيد؟ قال زيد: أصبحت أحب الخير وأهله ومن يعمل به، فإن عملت به أيقنت بثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه علامة الله في من يريد. فقال زيد: الحمد لله الذي جعلني على ما يريد الله ورسوله. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعطني يا رسول الله 300 فارس، وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. فأكبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم همته هذه وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع هو ومن معه إلى ديارهم في نجد، ودعه النبي صلوات الله عليه وقال: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سلم من وباء المدينة؟ وكانت المدينة المنورة آنذاك موبوءة بالحمى، فما إن بارحها زيد الخير حتى أصابت. فقال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كان بيننا حماسات من حماقات الجاهلية، ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. تابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد، على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله لهم الإسلام على يديه. أطفق يسابق المنية والمنية تسابقه، لكنها ما لبثت أن سبقته، فلفظ أنفاسه الأخيرة في بعض طريقه، ولم يكن بين إسلامه وموته متسع لأن يقع في ذنب. رحم الله زيد الخير وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا

0: لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة في الآية الأولى من سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتقوا الله، هذه يعني تلازمك كملازمة النفس. اتقوا الله، هذه تلازمك كملازمة وجيب قلبك وضربات قلبك. إذا قلبك يتوقف ونفسك يتوقف، تتوقف التقوى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس، وفي قراءة وخالق الناس بخلق حسن. هاي صفات المؤمن اللي ربي يناديه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويأتي بصفة السمع، ويأتي بصفة العلم، تحذير وتنبيه، وأنه سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله علم عن علم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم عنك قبل أن تخلق، بل علم عنك وأنت في سفينة نوح جينات، ولهذا خاطبك فقال: حملناكم في الجارية. الخطاب لكم أنتم، وليس لنوح فقط والمؤمنين اللي معاه، لأنتم كنتم معاه محمولين. الله، يعني الله ذكرنا من ذاك الوقت التاريخ البعيد يوم كان أعمار الناس آلاف سنين. الله أكبر. لا بل قبل ذلك، يعني من يوم أن خلق آدم من طين بيديه سبحانه، لا قبل خلق آدم، فالله سبحانه وتعالى علمه أحاط بكل شيء. لا إله إلا الله. إذا انتبه أيها الحبيب، فالقضية خطيرة، ويعني تقوى الله هذه معاك في كل مكان. تعال على سبيل المثال قضية إصلاح ذات البين مثلا في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. شوف يا تهني: وأصلحوا ذات بينكم، يات في الوسط، وأطيعوا الله ورسوله، يات في الأخير. ها، يعني إذن إصلاح ذات البين لا يتحقق إلا إذا كان عن يمينه تقوى الله، تقوى الله، وعن يساره أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولهذا كثير من المؤتمرات التي عقدت قمم وإلى الآن الأمة في تمزق وتشرذم، وكأنهم عندما يأخذون هذه المؤتمرات التحول بسبب أعداء الدين إلى مؤامرات، ويتفق فيها على أن لا يتفقوا، وهذه كارثة. طبعا الجماعة رحمة، الجماعة قوة، والفرقة عذاب. يجب أن ننتبه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، احترموه كرسول، وقروه كرسول، عزروه وقفوا معه كرسول صلى الله عليه وسلم، نعم أيدوه كرسول صلى الله عليه وسلم، خذوا منه مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم هذه الحساسية العجيبة، يعني حتى في قضية الأكلة اللي يأكلونها يروحون يسألون، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني يسأل أسئلة أجوبتها سهلة، لكن ما يجاوبون احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يظنون أنه سيغيرها. يعني يقول لهم في الحج يعني عن الشهر اللي هم فيه والبلد اللي هم فيه، هم ماذا يقولون؟
قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد بلد الحرام؟ قالوا بلى. قال أليس هو يعني الشهر الحرام؟ قالوا بلى. من يعرفون لكن احتراما وتوقيرا ما يقدمون بين يدي حتى الأمور اللي هم يعرفونها رضي الله عنهم. فقال يعني إن حرمة دمائكم وأموالكم كحرمة يومكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. يرفع إصبعه السبابة ويحطها عليهم يشهده. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وأرجو مراجعة المتقين وما للمتقين في القرآن والسنة راح تجدون الأعاجيب. يعني بمعجم معجم كلمات القرآن وآيات القرآن بدأن افتح على كلمة التقوى وبعدين شوف ماذا لهم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر إلى آخره من الصفات العظيمة. وكل ما تأتي إلى صفة من صفات المتقين تلبس بها واعمل بها واعمل إحصائية. يعني يا حبذا لو تكون عندك مفكرة وقلم وتبدأ تكتبهم فوق للمتقين اللي الله ذكرها في أول سورة البقرة هدى للمتقين، بعدين 1 2 3 4 5 إلى أن تحصي ما للمتقين عند الله في الكتاب والسنة. يا الله تطلع بخير وبفضل عظيم عندما تبدأ تحول هذا من الجانب النظري إلى الجانب العملي السلوكي التعبدي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا بنت إذا قال لك والدك تحجبي هتقول والله أنا ما تحجب لما نقتنع. إيش تقتنعي؟ إيش تقتنعي؟ تحجبي يا بنت تقتنعين في قضية أمر الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا يمكن. الشعار سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومثل اليهود، اليهود قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم والعياذ بالله. فالمسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة شعارهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هني راح تعرف أن الله ما راح يكلفك ما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا الدعاء العظيم في آخر سورة البقرة يقول الله كل ما دعيت أجبت فعلت أجبت فعلت إلى أن تختم فيكتب الله لك الثواب العظيم عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وإلى اللقاء. شكرا لكم مع الآية الثانية من سورة الحجرات. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. قال بعض المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له صف لنا ربك، وصف لنا أمن ذهب هو أم من نحاس أو من صفر. وفي رواية أنهم قالوا له انسب لنا ربك، شو بيقربك يعني. فأنزل الله تعالى قوله في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تعالى واحد وتر لا شبيه له ولا مضيق ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك، وهو الدائم الباقي والسيد الذي يقصد إليه في الحاجات، وهو المستغني عن كل أحد، بينما كل أحد محتاج إليه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لله. لننتقل بكم إلى الترغيب في النكاح، أي في الزواج. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك لمحمد عليه الصلاة والسلام وجعلنا لهم أزواجا وذرية. روي أن اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الأزواج وعيروه بذلك، وقالوا ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح والزواج، ولو كان نبيا لشغله أمر النبوة على النساء. فأنزل الله تعالى هذه الآية وذكرهم أمر داود وسليمان، شو كان عندهم أولاد عليهما الصلاة والسلام، وهما من أنبيائهم أي اليهود. وغاب عن هؤلاء الحمقى في الأولين وعن المستشرقين أعداء الإسلام في الآخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهي في سن الأربعين بدون أولاد، وكان هو في ميعة صبا أي في الخامسة والعشرين عليه الصلاة والسلام من عمره، ولم يتزوج غيرها حتى توفيت. ثم تزوج بعدها من تزوج، صار عنده كتير نساء بعدما جاوز سن الكهولة، وكلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها عطاياها أبوها، وما تزوجهن إلا لحكم سامية، من أهمها تأليف القبائل على الإسلام بالمصاهرة، فالمصاهرة قرابة، ومن القرابة تنشأ المحبة، أليس كذلك؟ ولتكون زوجاته رضي الله عنهن معلمات للنساء أحكام دينهن، إذ المرأة لا تستحي من امرأة مثلها تسألها، أي في سؤالها عما يخص النساء من الأحكام كما تستحي من الرجل، أطول من الرجال. نعود فنقول إن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام بشر يأكلون ويشربون، ويقضون ما أحل الله تعالى لهم من شهوات الدنيا، وإنما خصهم الله تعالى بالوحي. وفي الحديث الشريف قال الأنبياء: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي المهر يعني الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي يقطع لشهوة النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر، تعطر والسواك والنكاح. وقال أيضا: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، نيال اللي عنده مرأة صالحة. وقال أيضا: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، ما تخرب لبيته، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. أدركنا الوقت، للحديث صلة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، وننتقل اليوم إلى الفريضة الأولى، الصلاة، إلى الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال. الحج يسقط عن الفقير والمريض، والصيام يسقط عن المسافر والمريض، والزكاة تسقط عن الفقير، والنطق بالشهادة بمرة واحدة. أما الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال هو فرض الصلاة. ويمكن أن تقول إن الصلاة شطر الدين، أي نصف الدين، استنباطاً من قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة. الإنسان كائن متحرك، له حركة إلى الله صلاة، وله حركة إلى الخلق إحسانا. فكأن هذه الآية ضغطت الدين كله في كلمتين: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لا بد أيها الإخوة من توضيح الفرق الكبير بين الطقوس في الأديان الوضعية وبين العبادات في الإسلام. الطقوس حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها إطلاقاً، حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات وكلمات لا معنى لها. بينما العبادات في الإسلام كما قال الإمام الشافعي معللة بمصالح الخلق، والله عز وجل هو الخالق، هو المربي، هو المسير، هو الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، وكان من الممكن أن يقول لك صلي فقط. شأن أي رتبة عسكرية في قطعة عسكرية يعطي الأمر فقط، والآمر ليس مضطراً أن يبين الحكمة، لكن خالق السماوات والأرض حينما أمرنا أعطانا الحكمة. قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن أيها الإخوة، لو أنه في مؤسسة عملاقة وعلى رأسها مدير يحمل أعلى شهادة، أعطى أمر للموظفين أن يقوموا بحركات وسكنات وتمتمات لا معنى لها إطلاقاً ولا ثمرة لها، ألا نشك في عقل هذا المدير؟ قف ودر أربع دورات، لماذا هكذا؟ بلا سبب، بلا حكمة، بلا غاية، بلا فهم، بلا قصد. هل ترضى من إنسان مخلوق أن يعطي أمراً شكلياً لا يقدم ولا يؤخر، وما له علاقة بالسلوك ولا بالإنتاج؟ من مدير مؤسسة ما له علاقة لا بالسلوك ولا بالخبرة ولا بالإنتاج ولا بتحسين العمل ولا بتسريع العمل، أمر ما له معنى. عندئذ تشك بعقل هذا الذي يقع على رأس هذه المؤسسة. خالق السماوات والأرض يأمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يصلوا في اليوم 5 مرات، وما في أي علاقة بين الصلاة وبين السلوك. يصلي ويكذب، يصلي ويغش المسلمين. حينما فرغت الصلاة من مضمونها أصبحنا كما ترون. لذلك قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها أبدا، بل يعني تفريغها من مضمونها. أجمع العلماء في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقي المسلمون ذلك الغي. هناك شاهد أقوى، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. نتابع الآية: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. لذلك هذا الوضع الإسلامي مجتمع في انحراف، في تقصير، في عدوان، في غش، في ابتزاز أموال، في كبر، في خيانة، في كذب، في دجل، في نفاق، والصلاة قائمة. ليست هذه العبادة التي أرادها الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. لذلك أيها الإخوة، الصلاة عماد الدين وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، وأول ما يحاسب المرء يوم القيامة عن صلاته، فإن صحت سلم ونجا، وإلا خاب وخسر. فيا أيها الإخوة، الصلاة إذن لا يمكن أن تكون كهذه الصلاة التي نراها عند الناس، ما في أي علاقة بين صلاته وبين أكله المال الحرام، بين صلاته وبين غش المسلمين. والله بلغني أنه إنسان حرفته أن يبيع أقراص مدمجة إباحية والصلاة بالمسجد، كيف بتوازن أن بتبيع أقراص مدمجة يمكن أن تفسد أسر وشباب، يمكن أن تحملهم على أن ينحرفوا أو أن يرتكبوا الفواحش، وتصلي؟ أخطر شيء بحياتنا حينما فصلت العبادات عن المعاملات. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا قيمة لصلاتهم. حديث هو الأصل في هذا الدرس. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه: من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ليس هذا هو المفلس. المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. أمام نصوص في الصحاح نصوص من كتاب الله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. فيا أيها الإخوة، تأكدوا يقيناً أن الإنسان الذي يأكل المال الحرام ويغش المسلمين ويكذب ويعتدي على حرماتهم ويصلي، تأكدوا أن هذه الصلاة التي يؤديها ليست هي الصلاة التي أرادها الله. ليس كل مصل يصلي، 1,500,000,000 مسلم يصلون وليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. كيف يقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ لهم على المسلمين 1,000 سبيل وسبيل. فيا أيها الإخوة الكرام، الصلاة التي أرادها الله شيء آخر، شيء آخر. أحد أكبر أسباب سعادتك، أرحنا بها يا بلال، أحد أكبر أسباب رؤيتك الصحيحة، الصلاة نور. أحد أكبر أسباب طهارة نفسك، الصلاة طهور، هي طهور وهي نور وهي حبور. والصلاة ميزان من القلب إلى القلب. لا سمح الله ولا قدر، ولا سمح الله ولا قدر، أنت حينما تأكل مالاً حراماً حاسب نفسك، أتستطيع في الصلاة أن تخشع؟ أو أن تتصل بالله؟ أو أن تناجي ربك؟ أبداً، تؤدي صلاة شكلية لا معنى لها إطلاقاً، لأن الذنب حجبك عن الله عز وجل. أنت حينما تضع يديك على هذه الحقيقة، الذنب يحجب عن الله. لذلك من معاني إقامة الصلاة، من معانيها أنه بين الصلاتين ينبغي أن تكون مستقيماً على أمر الله، وقافاً عند حدوده، مؤدياً لما عليك، تكف نفسك عما لا يجوز. حقيقة الصلاة أن تستقيم بين الصلاتين، حتى إذا دخل وقت الصلاة أنت مستعد للاتصال بالله. ما في إنسان على وجه الأرض يرتكب غلط أو ذنب أو يأكل ما ليس له أو يفتري أو يغش أو يدلس أو يحتال أو يكذب وبإمكانه أن يصلي، بإمكانه أن يتوضأ، تمام، بإمكانه أن يقف منتصب القامة، بإمكانه أن يكبر تكبيرة الإحرام وأن يقرأ الدعاء ثم الفاتحة ثم سورة ويركع مطمئناً ويسجد، لكن التحدي أن تتصل بالله. يمكن أن تقوم بحركات الصلاة وأن تقول ما ينبغي أن يقال في الصلاة، لكن لن تستطيع أن تتصل بالله. هي أكبر حقيقة في هذا الدرس. لذلك إن الصلاة، إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. إن الصلاة تنهى، نهي ذاتي، نهي داخلي، لأن القوانين تنهى. لكن لو انقطعت الكهرباء في بلد تحكمه القوانين فقط. في مرة قطعت الكهرباء في بلد تحكمه القوانين فقط، ارتكبت في ليلة واحدة 200,000 سرقة ب3 مليارات الخسارة. فالصلاة تنهى نهي داخلي. هذا يقودنا إلى موضوع دقيق، الوازع والرادع. أنظمة الأرض تقوم على الرادع الخارجي، يعني في سرعات زائدة، في حوادث، فاخترعوا جهاز يوضع على الطرقات العامة، أي سيارة ترفع سرعتها تضبط بمخالفة. واضع هذا القانون إنسان ذكي واخترع جهاز يكشف السرعات الزائدة، والمواطن إنسان ذكي أيضاً اخترع جهاز بالسيارة، فإذا اقترب من الجهاز الكاشف نبهك نزل السرعة. أنا كنت بأمريكا بسيارة، سمعت صوت لم يكن، سألت عن هذا الصوت، قال لي في جهاز مراقبة سرعة بعد قليل، فخفض السرعة. معنى واضع القانون ذكي والمواطن أذكى، لذلك فرغت القوانين من مضامينها. أما أعرابي يرعى غنماً التقى به سيدنا ابن عمر، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي، قال قل لصاحبها ماتت، إيه لا حل، وخذ ثمنها، قال ليست لي، قال له خذ ثمنها، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أعظم ما في الدين أنه يقوم على الوازع الداخلي. والله في هذه البلدة الطيبة سائق وجد بمركبته كيس أسود فيه 20 مليون ليرة، قصة طويلة. صاحب هذه المركبة مؤمن مستقيم، بقي 4 أيام يبحث عن صاحب هذا المبلغ، يحوم حول مكان ركوبه في المركبة، إلى أن عثر عليه بعد 4 أيام وأعطاه المبلغ. هذا الإيمان، هذا الإيمان. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يقطف من ثمار الصلاة شيئا. فلذلك الحديث القدسي ليس كل مصل يصلي، لو أن كل مصل يصلي لكنا في قمة المجتمعات الدولية، لكنا قادة الأمم، لكنا قادة الأمم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيها الإخوة، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى. هون الوازع أعظم ما في هذا الدين، الوازع الداخلي، تنهى نهيا ذاتيا عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني أكبر ما في الصلاة ذكر الله، والدليل وأقم الصلاة لذكري، صلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. لكن بعضهم قال إنك إذا صليت تذكر الله، لكن الله يذكرك، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. إنك إن اتصلت بالله فقد ذكرته، فإذا ذكرته ذكرك، أما إذا ذكرك منحك نعما لا تقدر بثمن، منحك نعمة الأمن، منحك نعمة الأمان، منحك الرضا، منحك الحكمة، منحك التفاؤل، منحك قوة الشخصية، منحك التماسك. أيها الإخوة، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقد ورد في بعض الآثار ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، الدليل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دققوا حتى تعلموا ما تقولون. إذن من هذه الآية يستنبط أنك إذا صليت وقلت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنت سألته اهدنا الصراط المستقيم، يأتي الجواب قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. حقيقة الصلاة تسأله أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وتقرأ الآية التي فيها الصراط المستقيم، وتركع خضوعاً، وتسجد استعانة. لكل صلاة حظها من الركوع والسجود. سألت الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، فتلوت آية هي كلام الله عز وجل. وقد قيل إذا أردت أن تناجي ربك فادعه. الدعاء مناجاة، الدعاء مناجاة. وإذا أردت أن يناجيك الله فصلي. حينما تقرأ صفحة من كتاب الله كأن الله يناجيك. إذاً أيها الإخوة، قضية الصلاة هي المركز الأول، وهي الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال. والصلاة عقل، والصلاة ذكر، والصلاة قرب، واسجد واقترب. الصلاة قرب، والصلاة ذكر، والصلاة عقل.

أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ما تقولون ذلك يبقي من درنه شيء؟ قالوا لا، لا يبقي من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. بشكل دقيق جداً، الصلاة تماماً كالشحن للهاتف المحمول، إن لم تشحنه انطفأت الشاشة وسكت وانتهى كهاتف. وأنت كإنسان إن لم تشحن نفسك شحنات يومية بالصلاة تفقد النور، تفقد طلاقة اللسان، تفقد الحكمة، تفقد الأمن، قلق، خوف، حمق أحياناً. أنت بالصلاة تكون حكيماً وبالصلاة تكون حليماً. يعني هي القصة كلياتها أن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. في دليل قوي جداً، قال تعالى فبما، هي الباء باء السبب، فبما رحمة من الله لنت له، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد عن طريق اتصالك بنا لنت له، صار في اتصال رحمة، الرحمة انعكست لين، فلما كنت لينا له التفوا حولك. ولو كنت مقطوعا عنا لم تلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة ففضوا من حولك. معادلة رياضية، تتصل يمتلئ القلب رحمة، تنعكس الرحمة لينا يلتف الناس حولك، تنقطع يمتلئ القلب قسوة، تنعكس القسوة غلظة وفظاظة ينفض الناس من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني أكبر علامة لمن يصلي قلب رحيم، ما عنده عنف، في رحمة بقلبه، رحمة على أولاده، على زوجته، على أقربائه، على جيرانه، على من حوله، على أخوانه، على البشر جميعاً، على المخلوقات جميعاً. يعني مغني أقلق وأزعج أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وكان طوال الليل يصبح بهذه الأغنية أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ثم فقد هذا الصوت فعلم أن به مكروهاً، بحث عنه بالسجن، ذهب إلى القائم على هذا الأمر ورجاه أن يطلق سراحه، أطلق سراحه، أركبه خلفه على الدابة وقال يا فتى هل أضعناك؟ هل أضعناك؟ صدق أيها الأخ الكريم، علامة اتصالك بالله رحمتك. المؤمن كتلة رحمة، كتلة أدب، تواضع، محبة، هكذا. فالصلاة مصلي غليظ ما بتزبط، مصلي وقح مستحيل، مصلي يأكل المال الحرام مستحيل، مصلي غشاش مستحيل، مصلي متكبر مستحيل، مستحيل وألف ألف مستحيل. اتصلت بالله اشتققت منه الرحمة واللطف والعدل والإنصاف والتواضع. لذلك المؤمن المتصل بالله له أثر كبير. لذلك قالوا حال واحد في ألف، واحد متصل حال واحد في ألف خير من قول ألف في واحد. ألف متكلم، ألف متكلم فصيح اللسان معه النص، معه التحليل، لا يؤثرون بواحد، وإنسان واحد موصول بالله يؤثر بألف. أيها الإخوة الكرام،

0: هذه من مقاصد الصلاة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. نتحدث في هذا البرنامج عن الإعجاز العلمي في القرآن، والأهم من ذلك أن يتعلم المسلم وتتعلم المسلمة كيف تزيد من إيمانها بهذا الدين العظيم، وكيف نتعلم الرد على الشبهات التي تثار كل حين وكل يوم تجاه هذا الإسلام العظيم. ودائما معنا فضيلة الدكتور العلامة زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، مشاهداتك ولقاءاتك ببعض العلماء الذين تأثروا بهذا الدين العظيم، وبين قوسين أقول لا نبحث عن من يشهد لنا بعظمة هذا الدين مهما على شأنه من الذين يدخلون في الإسلام، ولكن يجب أن نتعلم أساليب كيف نقدم هذا الإسلام العظيم للآخرين. ما هي المداخل التي يمكن أن ندخل إليهم من قلوبهم ومن عقولهم كما عاش فترة من الزمن فضيلة الدكتور مع أولئك العلماء؟ فضيلة الدكتور، الحديث معك.
1: أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
1: وبعد أقول أن من أعظم ما يقدم لغير المسلمين قضية في غاية الوضوح وفي غاية البساطة وفي غاية الدقة، أقول أن الدين ضرورة من ضرورات استقامة حياة الإنسان على الأرض، لأن الكون من حولنا مليء بالغيوب، ومن أخطر هذه الغيوب ماذا بعد الموت. لذلك أقول الإنسان محتاج إلى الدين، محتاج إلى الدين لكي يعرف من هو، من خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. وهذه أسئلة كلية تتردد في قلوب وعقول كل الناس، يعني على شأنهم أو انحط، طال عمرهم أو قصر، زادت ثقافتهم أم قلت، ما من إنسان إلا وهذه الأسئلة تتردد في ذهنه. من أنا؟ من الذي خلقني وأوجدني في هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ والإنسان إذا لم يجد الإجابات الشافية على هذه الأسئلة الكلية لا يمكن له أن يسعد على هذه الأرض أبدا، مهما توفرت له كل أسباب السعادة المادية لا يمكن له أن يهنأ له بال على هذه الأرض. ومن هنا كانت ضرورة الدين، لا بد للإنسان من دين. وفي نفس الوقت الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لأن الدين يتعامل مع القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه، كقضايا العقيدة وهي إيمان بالغيب المطلق، الله، الملائكة، الكتب، الرسل، الجنة، النار، الميزان، الصراط، الحشر، البعث، كل هذه قضايا لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه. فإذا لم يصل للإنسان بيان من الله بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية عن قضية العقيدة، لا يمكن له أن يكون على عقيدة صحيحة، مهما أخلص لها ومهما تفانى في خدمتها ستلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية.
0: الله، يعني هناك من يحاول أن يفسر الدار الآخرة، البعث، النشور، الصراط بتفسيرات مادية، يعني يثبت هذه الأشياء ماديا. فضيلة الدكتور يؤكد على أن هذه الأشياء غيبية، يعني لا يمكن للعقل أن يتأتى له أي دليل على إثباتها، نحتاج إلى الدين كضرورة لنفهم هذه الأشياء على غيبيتها. بين قوسين فقط لزيادة الإيضاح، ما هي أهمية الإيمان بهذه الأشياء عن طريق الغيب ولم تكن محسوسة؟ يعني لماذا لم تكن هناك أدلة محسوسة على هذه الأشياء؟
1: لأن يعني
0: نزول القبر، الموت،
1: يعني نعم، أنا أقول أن الموت يدركه كل إنسان،
0: نعم،
1: لكن ماذا بعد الموت لا يعرفه الإنسان.
0: نعم.
1: الخلق الأول يعني لا يعرفه يعني أغلب الناس.
0: نعم.
1: والإنسان فيه طبيعة يعني حب الاستطلاع، حب المعرفة. فإذا لم يعرف من أين جاء وإلى أين يسير يعني يصبح قلق في هذه الحياة.
0: أسئلة تتوارد على الذهن بشكل دائم.
1: نفس الشيء أقول أن كما أشرنا في حلقات سابقة أن العبادة وهي ركيزة من ركائز الدين وجزء هام من رسالة الإنسان في هذه الحياة، يقول عنه ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: نعم.
1: العبادة أمور يعني طاعة، يعني كلمة عبادة المدلولة اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لما تلقى الإنسان بيانا من الله بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية، كيف نعبد هذا الخالق العظيم؟ لا يجدي في ذلك أي ابتداع.
0: صحيح.
1: ولذلك لا يمكن أن تكون العبادة صناعة بشرية، لابد أن تكون بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية. الركيزتين الأخرين للدين الأخلاق والمعاملات. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص بعثته الشريفة وبعثة كل الأنبياء من قبله في قضية الأخلاق، يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: دليل على وجود أخلاق سابقة قبل هذا الحديث.
1: ما هو طبعا ما هو الناس بتنسى أن رب العالمين علم آدم عليه السلام، وآدم علم بنيه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن البشرية بين آدم ونوح عليهما السلام عاشت 10 قرون كاملة على التوحيد الخالص. ثم جاء الشيطان وأوحى إلى نفر من قوم نوح أن مات من بينكم صالحون كثيرون، لو وضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي أمام منازلهم تذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم. ومن هنا جاءت عبادة الأصنام.
0: الله أكبر.
1: نعم نعم. ولذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسول تلو الرسول والنبي تلو النبي إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الإنسان أنه بدأ عالما عابدا، لم يبدأ جاهلا كافرا كما يدعي أغلب علماء الأنثروبولوجيا أو الدراسات الإنسية المعاصرون. الإنسان بدأ عالما عابدا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما وعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول: الدين حسن الخلق. ويقول: لا دين لمن لا خلق له. ويقول يعني يحببنا عليه الصلاة والسلام في معيته الشريفة يوم الفزع الأكبر، يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والتاريخ يؤكد لنا على أن الإنسان لا يستطيع أن يضع لنفسه دستورا أخلاقيا. لو ترك الدستور الأخلاقي لصناعة الإنسان، إما أن يجعله ضيقا حرجا لا تطيق القدرة الإنسانية، أو واسعا فضفاضا تضيع في سعته كل قيمة أخلاقية. فالحرية قيمة إنسانية عليا، فالإنسان لا يستطيع أن يحيا إنسانيته كاملة غير حرية. وقيمة إسلامية عليا، فالمسلم لا يمكنه أن يحيا إسلامه كاملا بغير حرية. ولكن إذا استخدمت الحرية بغير ضوابط ربانية تنتهي بالناس إلى الفوضى، كما هو حدث في الغرب وفي كثير من بلاد العالم الآن. الركيزة الرابعة هي المعاملات، وفقه المعاملات هو أوسع أبواب الفقه في الإسلام على الإطلاق، لأن المعاملات تقتضي حقوق الآخرين، وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يعفو لمن يشاء من عباده إذا قصر في حق من حقوق الله.
0: صحيح.
1: أما حقوق العباد لا فكاك من أدائها، إن لم تقضى في هذه الدنيا تستد في الآخرة، ولا يملك الإنسان في الآخرة إلا حسناته. ولذلك اروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من لا دينار له ولا متاع. قال: لا، المفلس من امتي من ياتي الله يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج، وقد سب هذا وضرب هذا واكل مال هذا ونال من ارض هذا، فيؤخذ من حسناته ليسدد هذه الديون. فإذا ثنيت حسناته ولا يزال مدينا يحمل من سيئاتهم، فيكبه ذلك في النار.
0: نعم.
1: وهذا هو المفلس الحقيقي. لذلك أقول يعني الأخلاق قضية مهمة جدا، والمعاملات قضية مهمة جدا، والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في قضية الأخلاق والمعاملات. ومن هنا كانت ضرورة الدين، وضرورة أن يكون الدين وحيا سماويا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية. فإذا سلمنا بهذه المقدمات أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين، وفي نفس الوقت الدين لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، يظهر بين أيدينا علامة فارقة نستطيع أن نميز بها بين دين صحيح ودين غير صحيح. هذه العلامة الفارقة هي دقة حفظ الوحي السماوي الذي نزل به الدين. إذا كان الوحي محفوظا الدين صحيح، في نفس لغة وحيه الدين صحيح، لم يتعرض لمداخلات بشرية ولا لتغيير وتبديل وتحريف وزيادة ونقص، الدين صحيح. إذا تعرض لشيء من ذلك لا يمكن للدين أن يكون صحيحا حتى لو بقيت به بعض بقايا الحق القديم.
0: نعم.
1: ولو طبقنا هذا المعيار على كل الأديان المعاصرة، والدين أمر فطري في الإنسان، كل المعتقدات المعاصرة، يظهر لنا بجلاء أن الدين الوحيد أو الرسالة السماوية الوحيدة التي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيها وحفظت القرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول هذه المحاجة على بساطتها والله أقنعت كثير من الناس أن الإنسان محتاج إلى الدين، والدين لابد أن يكون صياغة ربانية كاملة. الصياغة الربانية الكاملة للدين هي في القرآن وفي السنة. النماذج طبعا كثيرة جدا، يعني أنا منها. أذكر أن كنا في مؤتمر في موسكو منذ سنوات، وعرضت الآية القرآنية الكريمة في سورة السجدة، الآية الخامسة من سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. أحد الإخوة الكرام الذين اهتم بعرض هذه الآية الكريمة يعني وضع حسابات كثيرة، يوم بألف سنة، الألف سنة لابد يكون 1000 سنة قمرية، لأن العرب ما كانوا يعرفون السنة الجريجورية،
0: يعني السنة الشمسية.
1: نعم. قال أن 1000 سنة يعني 1000 سنة قمرية.
0: نعم.
1: والسنة القمرية 12 شهر قمري، والشهر القمري هو مدار القمر حول الأرض. هذا المدار مقاس بدقة شديدة بالليزر الآن، ويقدر بحوالي 2.4 مليون كيلومتر. فقال يوم بيساوي 12000 شهر قمري مضروب في 2.4 مليون كيلومتر. السرعة دايما تقدر بالثانية، فقسم على 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، فوصل إلى رقم أعلى قليلا من سرعة الضوء. فذهل الناس، من كان يعرف أن هناك سرعات في الكون أعلى من سرعة الضوء من قبل 1400 سنة؟ سرعة الضوء لم تعرف إلا في القرن العشرين، يعني أو في أواخر القرن العشرين. فوقف أحد كبار العلماء الفيزيائيين الروس وقال أمام الناس: كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتابعه في ذلك عدد من المترجمين لم يكونوا معنا في صالة المؤتمر، كانوا قابعين في غرف زجاجية في نهاية المدرج ينقلون من العربية والإنجليزية إلى الروسية وبالعكس، جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس بهذه الآية
0: سبحان الله
1: التي أشارت إلى سرعات فائقة، يعني سرعات فائقة أكبر مما يعرفه الإنسان. وكان علماء الفيزياء إلى وقتنا الحالي يقولون أعلى سرعة كونية سرعة الضوء.
0: نعم.
1: فالقرآن يتكلم عن سرعات أعلى من ذلك، وفي مقام آخر يقول رب العالمين: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
0: يعني هناك 1000 سنة هون 50,000.
1: نعم. لأن الروح والملائكة وما الغيب لهما سرعات لا يعرفها الإنسان، وهي أعلى بكثير من سرعة الضوء ومما يعرفه الإنسان عن ذلك. فأقول يا أخي الكريم، يعني القصص كثير جدا وفيه ما يهز القلب حقيقة. أنا جاءني مرة شخص مسيحي وسألني، قال: لماذا تقولون أن المسيحية حرفت وأن الكتب المسيحية حرفت واليهودية حرفت وكتب اليهود حرفت؟ قلت له: هل يعني تسمح لي بعرض شيء من كتبكم؟ قال: تفضل. في أحد أسفار العهد القديم وسفر التثنية يتحدث عن نبي آخر الزمان، ويقول أن هذا النبي يخرج من جبال اسمها جبال فاران أو جبال باران، وهم لهم قاموس للكتاب الذي يتعاملون معه، العهد القديم والعهد الجديد. يقول: جبال فاران وجبال فاران هي جبال مكة التي أودع عندها إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر ورضيعها إسماعيل.
0: هذا في ترجمة هذه
1: موجود. نعم موجود عندهم.
0: نعم.
1: يعني أن نبي آخر زمان يعني آخر الأنبياء يخرج من جبال فاران إلى قرب تيمة، وتيمة أقرب مدينة كبيرة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألته: من نبي خرج من جبال مكة إلى قرب تيمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اندهش الرجل. قلت له: طيب، وبعد كده يقول ايه؟ ثم يعود الى جبال باران في 10,000 من القديسين. فتح مكة.
0: فتح مكة.
1: وهذا لا يزال موجود عندهم. بالرغم من كل ما تعرضت له هذه الكتب من التحريف والتزوير لك أن تتخيل يعني نقلت من لغة إلى لغة إلى لغة إلى لغة ودونت بعد أن نقلت مشافهة لعشرات السنين بل عشرات القرون أحيانا.
0: هذا بسفر التثنية.
1: نعم
0: جميل.
1: وبعدين ليس هذا فقط، في أحد المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام، والمزامير عبارة عن ابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى، وداود كان كثير الابتهال إلى الله، فيقول، وهذا النص موجود عندهم إلى الآن، يقول موجها الحديث إلى الله سبحانه، يقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. بهذا النص بكى كما جاء في القرآن الكريم.
0: جميل.
1: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. حينما ترجم هذا النص إلى اللغة العربية لم يتحملوا أن يبكى وحج، اعترف بالإسلام.
0: صحيح.
1: فغيروها في النص العربي، وعلما من هذا النص في كل لغات موجود إلا النص العربي، يقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء.
0: سبحان.
1: فسألته هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال لا. هل حج بيتك أو طرق بابك ترجمة دقيقة لحج بيتك؟ قال لا.
0: هذا موضوع يعني هام جدا، أن لفظ بكة موجود فيه.
1: طبعا يعني كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
0: نعم.
1: هذه اللفظة لا تزال موجودة في كتبهم إلى اليوم، وفي سفر من أصفر المزامير مزمور رقم 84 في العهد القديم يقول على لسان داود عليه السلام طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة.
0: جميل.
1: في الترجمة العربية، وهذا موجود في كل لغات العالم، الترجمة العربية لم يتحملوا أن يبقى حج وبكة كما جاء اسمها في القرآن الكريم، فحرفوا ذلك إلى طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء. فسألت الرجل هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال لا. هل ترجمة طرق بابك دقيقة لحج بيتك؟ قال لا. قلت أليس هذا تزوير؟ قال بلى تزوير. قلت له تؤمن بدين مزور؟ قال دعني أفكر. فقرأت عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.
0: الله.
1: مهما حرفوا ومهما زوروا ومهما بدلوا وغيروا سيبقى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم رغم أنوفهم، وهذا من معجزات القرآن
0: يعني
1: الكريم.
0: يعني مثل هذه الألفاظ حج.
1: نعم.
0: يعني يقينا أن لها ترجمة في لغات كلمة بكة، هل هي موجودة بكة؟
1: بكة
0: هي
1: BACA موجودة بكة
0: بنفس اللفظ، ليس تترجم ولا شيء،
1: نفس اللفظ،
0: لأن أسماء الأعلام لا تتغير،
1: لا تترجم.
0: نعم. نعم. إذن هذا تحريف.
1: نعم.
0: من المشاهد أيضا لإسلام البعض.
1: نعم. وطبعا أنا سافرت إلى أمريكا بعد إسلام هذا العدد الكبير من الناس، لأن كانت القيادة بتاعتهم كل من يسلم يرحلوا إلى ألمانيا ثم يرجعوا إلى أمريكا.
0: الله.
1: فحاولنا أن نربطهم بالمراكز الإسلامية، فسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولدينا أسماءهم وعناوينهم وتليفوناتهم، لأن بعض المشككين يقولون هذا العدد 20,000، يعني هو أكثر من 20,000 حقيقة، يعني
0: ما شاء الله،
1: يعني لا والله لدينا إحصائية بأسمائهم وعناوينهم وتليفوناتهم، وأنا زرت أغلبهم، يعني سافرت إلى أمريكا وزرت أغلبهم، ما في واحد فيهم إلا وأتى المركز الذي يتبعه، المركز الإسلامي الذي يتبعه، بنفر أو أكثر ممن أسلم على يديه بسماع قصته. لدرجة أن يعني الجيش الأمريكي الآن ومن فترة يعني سمح بتعيين أئمة من المسلمين لكثرة الذين أسلموا في صف جنوده وضباطه، يسمح بصلاة الجمعة، بوجبة الطعام الإسلامية، بصوم رمضان، بحج البيت، ويأتي سنويا حوالي 50 عائلة لأداء فريضة الحج، وأكرمني ربي بالحج معهم عدة مرات، وكنت أعجب للتحول الشديد في سلوكهم، يعني تسمعهم يلبون، والله كنت أقول سبحان الذي أنطقهم هذه اللغة، يؤذنون ويقيمون، أقول سبحان الذي علمكم هذه اللغة، وتلحظ التغير الهائل في سلوكياتهم بعد أن يسلموا، والله كانوا يصرون على أن يعني بعضهم شباب صغير في السن يعني، ويأتون للحج بزوجاتهم، زوجات صغيرات في السن أيضا، ويصرون على أن يذهبوا بزوجاتهم إلى الجمرات، قل لهم ما في داعي، يعني خلي زوجتك توكلك يعني. نعم. أنت تلقي عنها أن قال لا أنا لا أضمن أن أحج مرة أخرى وأريد أن أؤدي الحج كما أداه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا في جولتي في أمريكا دعيت لخطبة الجمعة في مسجد اسمه دار الهجرة في واشنطن دي سي، وأنا على المنبر رأيت لواء بحري أمريكي يصلي في صفوف المصلين المسلمين بزيه الرسمي، فما دخلني شك أنه كان في الخليج. بعد الصلاة جاء يسلم علي، سألته هل كنت في الخليج؟ قال لا، ابني كان في الخليج ونقل إلينا الإسلام.
0: الله أكبر.
1: يعني بيدنا سلاح عظيم لو أحسننا توظيفه، وهو سلاح الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، والله سيفتح الله علينا الدنيا من أطرافها وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وعد بأن الإسلام سيدخل كل بيت إن شاء الله.
0: يعني فقط تساؤل فضيل الدكتور، يعني بعض الشباب يقول لك يعني كيف أقنع إنسانا عالما بعلوم الجيولوجيا بعلوم الطبيعة بعلوم النبات بآيات من القرآن الكريم، هو نفسه هو الذي عرفني ما أهمية هذه العلوم. يعني الآن تتحدث عن اتساع الكون، تتحدث عن النبات عن الحيوان، لكن هذه العلوم بالأصل هم الذين اكتشفوها، هم الذين بادروا في التعريف بها.
1: ولذلك الخطاب لهم في القرآن الكريم يقول ربعين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
0: الخطاب لهم وليس لنا، يعني ليس، نعم. ليس المقصود بالمعجزات العلمية للمؤمنين.
1: نعم. نعم. ليس معنى هذا أننا لا نهتم
0: بالنوح العلمية طبعا، بس يعني ليست يعني شرطا في دخولنا الإيمان.
1: نعم. بس هذا أيضا من معجزات القرآن الكريم أنه يقول أنهم هم الذين سيكتشفوه، وليس هذا مبررا لنا أن نقصر في ذلك. وأقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق للغير المسلمين.
0: سبحان الله.
1: قل ولا تعلمون نبأه بعد حين، يعني الخطاب كله أو أغلبه لغير المسلمين. ولو اكتشف المسلمون الحقيقة لقال هؤلاء أنتم لفقتم النتائج لكي تتوافق مع القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: هم يكتشفون ندخلهم هو في القرآن الكريم حتى يكون أكثر إقناعا لهم وحجة عليهم لا حجة علينا.
0: سبحان الله. يعني عندما يقول ربنا ولا تعلمن نبأه بعد حين،
1: نعم،
0: هذه الآية عندما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم،
0: هل كان هناك من يتصور أن هناك أساليب جديدة في
1: طبعا كل كان الإسلام؟ الإسلام في أوله وكان ينتشر انتشار شديد وسريع، ولك أن تعلم أن بعد فتح مكة بأقل من 70 سنة فتحت بلاد الأندلس، فتحت بلاد الهند والسند، وصل الإسلام إلى الصين. يعني العالم كله متعجب كيف انتشر الإسلام بهذه السرعة الفائقة في أقل من قرن من الزمان.
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: يعني شمل يعني أغلب العالم في أقل من قرن من الزمان.
0: سبحان الله. نعم. فضيل الدكتور سنتوقف عند هذا الحد في الحديث عن دخول العلماء في الإسلام. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن معنى هام من معاني القرآن العظيم، سنتحدث عن معنى إني جاعل في الأرض خليفة، سؤال كبير، كيف أجاب الملائكة على الله عز وجل؟ هل هناك بشر قبل سيدنا آدم؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور زغلول النجار في الحلقة القادمة من أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم القيوم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله جل وعلا القيوم، هو الباقي الذي لا يزول، هو المقيم للعدل القائم بالقسط. القيوم هو القائم بنفسه، الغني عن غيره، الذي لا تأخذه سنة ولا

نوم. الله تعالى القيوم القائم بنفسه والباقي أزلا وأبدا، والقيوم هو القائم بتدبير أمور الخلق وتدبير العالم بجميع أحواله، فهو القائم بأمور خلقه في إنشائهم وتولي أرزاقهم وتحديد آجالهم وأعمالهم وتربيتهم ومعالجتهم والاستجابة لهم ودفعهم إلى ما فيه خيرهم وتأديبهم، هو العليم بمستقرهم ومستودعهم. الله جل جلاله لا إله إلا هو القيوم لإدارة الكون، لأن هذا الكون يحتاج إلى قيومية لإدارته. إن القيومية اللازمة لإدارة الكون تتطلب أن يكون القيوم سبحانه وتعالى له أزلية الوجود والبقاء، والمؤمن يرى أن قيامه بالله دائما ذكاؤه، عقله، حكمته، سمعه، بصره. والله عز وجل أعطاك القيام، هو الذي أقامك، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. القيوم هو الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء، ولا يحتاج هو إلى أي شيء، وأرجحنا عقلا، أشدنا حبا لله جل جلاله الكريم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القيوم، له الأسماء الحسنى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده؟ جاء في بعض كتب التفسير أن قريشا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا، وإنا نخشى عليك معرتها. فأنزل الله عز وجل قوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة ليكسرها، جاء سادينها ناصحا لخالد محذرا إياه، قال: إن لها شدة لا يقوم إليها شيء. فمشى إليها خالد بالفأس فهشم أنفها وتجاهل صاحبه. ولئن جاءت الآية في سياق تخويف المشركين محمدا صلى الله عليه وسلم كيد الأصنام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول أهل التفسير. إنه الله عز وجل في قوته وقدرته وسلطانه، والمكفي هو عبد من عباده، والعبودية من أسمى وأشرف صفات المخلوق. وصف الله عز وجل بالعبودية نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات: مقام الوحي، مقام إنزال الكتاب، مقام الإسراء والمعراج، والدعوة إلى الله عز وجل. والوصف بالعبودية يعني اللطف والرحمة والعناية. أما من يريدون السوء فهم من دون الله عز وجل، إنهم دونه في علمهم وإحاطتهم، فأحدهم لا يدري ما يحل به بعد لحظات ولا ما وراء نظريه، وهم دونه سبحانه في القوة والتمكن. بل أين تأتي قوتهم وجبروتهم في مقابل قوة الله عز وجل وسلطته؟ إنه سبحانه أقدر منهم على أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ ما بين غمضة عين وانتباهتها يمكن أن تتبدل أحوالهم وأن يحال بينهم وبين أنفسهم. ولو تجمع أهل القوة والبطش وأرادوا بعبد من عباد الله ما لم يرده الله وما لم يقدره لم يستطيعوا، فكيف بأحالهم؟ يوقن المؤمن أن الأمر بيد الله، وأن قضاءه نافذ وقدرته لا حدود لها، فيلجأ إلى الله عز وجل ويفوض أمره إليه، وبقدر عبوديته ويقينه بوعد خالقه يكون العون والتأييد. وقد يختار الله عز وجل لعبده بحكمته ومشيئته النافذة أن يتسلط عليه أحد من البشر وأن يصيبه الأذى، وفي ذلك ابتلاء وتمحيص ورفعة للدرجات وعلو للمنزلة يوم القيامة. ويملي سبحانه للظالم ويمكنه في الدنيا فينسى خالقه ويحسب أن الأمر بيده، يهلك من يشاء ويرفع من يشاء، فما يلبث أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر ويأتيه من حيث لا يحتسب، أو يزيد من إمهاله إلى يوم الحشر والنشور. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقوة الظالم ليست حكرا على قوة البدن، فهي تشمل قوة المال والاقتصاد والإعلام وقوة الكيانات والإدارة والتخطيط، كل ذلك دون قوة الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم من عباده المؤمنين المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع دعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. من السنن النبوية اللي النبي كان مواظب عليها يوميا أربع نوافل للصلاة، أربع نوافل، أربع أنواع من نوافل الصلاة، في فرض وفي نافلة. الفرض اللي بيؤجر فاعله ويأثم تاركه هم الخمس صلوات، أما نوافل الصلاة فيؤجر فاعلها ويقرب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي على سنته ولا يأثم تاركه. فأنا هقول لك على أربع أنواع من النوافل واظب عليها سيدنا النبي. النوع الأولاني هم الـ 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلوات المكتوبة، اسمها السنن الرواتب اللي منتظمة مع الصلوات المكتوبة. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في اليوم 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، كان النبي مواظب على إيه؟ كان النبي مواظب على ركعتين قبل الفجر، وكان ما بيسيبهمش أبدا، لا في سفر ولا في حضر وهو مقيم في بلده. ركعتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. دي السنن المؤكدة اللي النبي واظب عليها طول عمره، لو جمعتهم هتلاقيهم 12 ركعة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الضحى على قول كثير من العلماء. كان ستنا أم هانئ تقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، فتح مكة، لأنه أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي. النبي نزل عندها يوم الفتح لأن بيته كان عقيل ابن عمه أخده، فما لقاش بيت يقعد فيه فقعد عند ستنا أم هانئ. فبتقول: شفته صلى 8 ركعات من الضحى، يسلم في كل اثنتين، في كل ركعتين يسلم، يعني الضحى بيتصلى 2 2، فاللي يقدر يصليهم 2 صلاهم 4 6 8. والضحى بتتصلى بعد الشروق بتلت ساعة، الفجر بيقدم وبعدين الفجر وقته لغاية الشروق، من تحسب تلت ساعة وقت الضحى لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بحوالي تلت أو نص ساعة، ده وقت الضحى، لأن في نهي كراهة عن الصلاة قبل أذان الظهر بتلت أو بنص ساعة. يبقى ال 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلاة، صلاة الضحى، النافلة التالتة هي قيام الليل اللي سيدنا جبريل قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قيام الليل هو أي صلاة سنة بعد العشاء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم بيواظب على قيام الليل وهو في بلده في الحضر وهو في السفر كمان، حتى لما كان بيقصر الصلاة ما كانش بيفوت قيام الليل. وأشهر عدد ركعات اتكلم عنه العلماء ورد عن النبي، لأنه ورد عن النبي أعداد كتيرة من قيام الليل، أشهرهم أنه كان بيصلي 8 ركعات قيام الليل، فبيصلي 2 ويسلم 2 ويسلم، زي صلاة الفجر كده 2 ويسلم 2 2 فيبقوا 8. وبعدين بعد كده صلى الله عليه وآله وسلم ننتقل للنافلة الرابعة، وهي صلاة الوتر، أو تنطق الوتر. صلاة الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وسيدنا علي يقول: الوتر ليس بحتم، بحتم يعني مش فرض، بس النبي كان بيواظب عليه برضه وهو في بلده في الحضر في المدينة وفي السفر كمان. والنبي ورد عنه أنه صلى الوتر 1 و3 و5 و7 ركعات. ومن أشهر الصور اللي وردت عن النبي أنك تصلي ركعة واحدة بالفاتحة وصورة قصيرة، أو تصلي 3 ركعات من غير تشهد في النص ومن غير تسليم، يعني الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، ركوع سجود الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، وبعدين ما فيش تشهد، مش زي المغرب، وتقوم الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة وبعدين التشهد، 3 ركعات ورا بعض. ولو فصلتهم بقى ركعتين وركعة اتسمت الركعتين دول الشفع، لأن كلمة الشفع في اللغة العربية يعني حد معاك، النبي يشفع لك، تبقى واقف لوحدك يجي يقول لربنا يا رب ده معايا فيشفع لك، فتبقى وتر يعني فردي يشفع لك النبي، فالشفع يعني مجوز 2 مع بعض. فلما تصلي ركعتين وبعدين تسلم وتصلي ركعة يبقى صليت الشفع والوتر، هتصليهم مع بعض ثلاثة يبقى اسمك صليت الوتر. فدول أربع نوافل، ال 12 ركعة بتوع الصلوات والضحى وقيام الليل والوتر، واظب عليهم النبي يوميا وربنا يبعثنا تحت لواء سيدنا محمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في سنة 23 للهجرة وفي موسم الحج. من الذي يحج مع الناس؟ إنه الخليفة عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب. في زمنه توسعت رقعة الإسلام وفتحت فارس وانتصر المؤمنون أو المسلمون على الروم، وصارت دولة الإسلام في أعز ما تكون. لكن عمر يدري إن حذيفة قال له إن الباب سيكسر، أنت الباب اللي تصد الفتنة عن المسلمين، لكن هذا الباب لن يفتح، سيكسر. وبشر عمر بالشهادة أصلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبره كيف سيموت، سيموت شهيدا. حديث لما وقفوا على أحد المعروف، وفي تلك السنة في الحج عمر أحس بكبر سنه. في مرة من المرات كان خارج من منى، فنخى راحلته ووضع ثوبه واستلقى عليه، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. الله، عمر ما يبي أن يكون مفرط في دين الله عز وجل. عمر اللي يقول لو أثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها. عمر اللي كان يشوف الأرملة مع الأيتام تبكي قلة الطعام، فيذهب ويأتيهم بالطحين ويطبخ لهم الطعام ويحمل على ظهره. هذا عمر رضي الله عنه يخاف أن يكون مضيعا أو مفرطا. رجع للمدينة، للحين حنا بشهر ذي الحجة، في آخر شهر ذي الحجة، رأى رؤيا أن ديكا نقره 3 نقرات، وقيل نقرتين، فسأل عن تفسيرها فأولت بأنه حضور أجله، وبعض من أول قال على يد علج من العلوج. وعمر رضي الله عنه ينتظر وفاته ليلحق بصاحبيه. يوم من الأيام عمر كان قد أصدر قرارا بمنع دخول غير المسلمين للمدينة ومكة، ما يدخل إليها أي سبي بلغ الحلم وهو على غير الإسلام. لكن المغيرة بن شعبة واليه على العراق استأذنه أن يدخل إلى المدينة رجل من مواليه، من موالي، من عمال مغيرة بن شعبة. هذا المولى كان نجارا، حدادا، نقاشا، يعني عند صنعات، مو واحد سهل يعني. وهذا الرجل اسمه فيروز النهاوندي الفارسي، من نهاوند في فارس، كان قد سبته الروم ثم سبته العرب، ثم جاء عند المغيرة، والمغيرة أرسله إلى المدينة، فاستأذن عمر، فأذن عمر عشان ينفع المسلمين ويعلم المسلمين هذه الصنعة، فأذن له عمر. وكان يلقب بأبي لؤلؤة فيروز. وجاء لعمر يوم من الأيام يشتكي إن المغيرة يأخذ منه خراجا كثيرا، يأخذ عليه مال راتب على ما أصنع. فقال له: ليس بكثير. عمر يقول: ليس بكثير على ما تعمل. عمر شنو نيته؟ يقول له: ما يخالف، ارضى بهذا، ويروح حق المغيرة ويطلب منه أن يقلل. كانت هذه نية عمر. عمر صنع له معروفا أدخله المدينة، صنع له معروفا أبقاه فيها، ولم يؤذه ولم يكلمه بشيء. لكن الخبيث كان يضمر الشر على عمر، وكان يقول: وسع الناس عدله إلا أنا، شلون ما وقف معاي ضد المغيرة. وعمر كان ناوي يكلم المغيرة أصلا إن ينزل في المال الذي يأخذه من هذا الرجل. مرت الأيام ويزداد حقده هذا الرجل الخبيث، حتى رأى يوم من الأيام عمر يمشي في الطريق فقال له: أما أنك أخبرت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح، يعني أنا مو أي واحد. فالتفت إليه ثم قال: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها، رح أسوي شيء أخلي الناس كلهم يتكلمون عنه. فقال عمر لمن حوله:
إنه يتوعدني. عمر عنده في رأسه، يعرف عمر ماذا يقصد الرجل بمقولته. في يوم من الأيام وقت صلاة الفجر في أواخر ذي الحجة من ذلك العام الذي دعا فيه عمر أن يقبضه الله شهيدا، كان يصلي عمر الفجر والناس خلفه يصلون. المسجد مظلم، الفجر ما في إضاءات. دخل الخبيث أبو لؤلؤة فيروز وعنده خنجر سممه من نصلين وكان حداد، فاخترق الصفوف والناس لا يدرون. فوصل إلى عمر فأخذ يطعن عمر بالخنجر 6 طعنات، إحداها تحت سرته. وعمر يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. سمع الناس في الصفوف ربكه وعرفوا ما الذي حدث. أبو لؤلؤة وهو يريد أن يهرب طعن 13 واحد من أصحاب النبي، مات منهم 7. الصحابة اللي وراء عمر اللي بقوا أخذوا عمر، حملوه. عبد الرحمن بن عوف قدم وكمل الصلاة خفيفة، اضطربت بعض الصفوف والبقية صلوا صلاة الفجر. حمل عمر وهو ينزف، أحد الصحابة شاف هذا الخبيث رمى عليه رداءه ليمسكه، لكن الخبيث طعن نفسه وانتحر المجوسي. وأخذ عمر رضي الله عنه إلى غرفته والناس حوله، ابن عباس، عبد الله ولده، بعض كبار الصحابة، علي وغيرهم. فلما أفاق عمر وجرحه ينزف قال: من الذي فعل هذا؟ قالوا: أبو لؤلؤة. قال: والله صنعت له معروفا، يعني أنا خدمته أصلا بأن أدخلته وجعلته يعمل عندنا. ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة. ثم سأل: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى وجرحه يثعب دما، وكان إذا شرب شيئا خرج من جسمه مباشرة. علم الناس أنه سيموت، ما ظل أياما قليلة إلا وقبض. خلال هذه الأيام كان الناس يأتونه، وكان من مقولاته: لتمنيت لو كانت لي الدنيا بأكملها أن أفتدي بها من هول المطلع. والناس يبكون على عمر، وحزنت المدينة في ذلك الزمان، وكان الناس يثنون عليه. يوم من الأيام دخل عليه شاب فأثنى عليه: وأنت وأنت فعلت في الإسلام كذا. ثم قال له عمر، قال: تمنيت أنه كفافا لا لي ولا علي. والشاب هو يطلع كان ثوبه طويل، قال: تعال يا ابن أخي، تعال تعال. وجرح ينزف، قال: يا غلام، يا فتى، ارفع إزارك، يعني لا تسبل، ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. والناس يثنون عليه وهو يقول: المغرور من تغرونه. قال لابنه يوم من الأيام: ضع خدي على الأرض. عبد الله كأنما يبي يسمع، قال: يا بني، ضع خدي على الأرض لأم لك. فوضع خده على الأرض وهو يقول: ويل لي إن لم يغفر لي ربي. ثم قال لعبد الله: اذهب لعائشة وقل لها إن عمر، لا تقل أمير المؤمنين، يستأذنك أن يدفن بين صاحبيه. يقول: فدخلت فإذا هي تبكي على عمر، فسلمت عليها وقلت لها ما قال عمر، فقالت له: والله إني كنت أريده لنفسي، هذا المكان أدفن بين أبي وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: لكنني أوثر عمر على نفسي، عمر أولى مني. ففرح عمر أن عائشة رضيت، وما هي إلا 3 أيام ثم يقبض عمر رضي الله عنه. وبكت المدينة من وفاة عمر، كان يقول قبل موته: ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أتوه في خلق الإله كأنني مثقال رمل في فضاء الكون يا مد البصر. أهواك ربي يا ملاذي، إنني في جوف ليل ودموعي تنهمر. أو يغفر الله العظيم خطيئتي وأنا الذي تفننت الخطيئة والضرر؟ أدعو إلهي خالقي، يا من إذا ما قد دعوت بلحظة كان القدر. فبحق كافك ثم نونك سؤلتي، وبحق ما في الكون من هذه الصور. العين تغمض ثم تبصر قدرة، هل في سكون الليل إلا كالأجل؟ قد غيبتنا يا إلهي صبوة، والبعد أمعنا، واستقر بنا الأمل. تهنا تهنا وتهنا، ثم جئنا ندعوك ربي أن تسامح من أفل، وبعين لطفك أن تمد يد الهنا. هل من إله غيرك إن رددت يدي؟ وهل من أين أبدأ يا إلهي صفحتي وأنا الظلوم على النعيم لقد كبر؟ ولسوف أمسك في يدي صحيفتي، وعلى العيان لسوف أقرأها الصور. من أين أبدأ يا معيني؟ دلني، وأنا الذي قارفت ذنبا لم أزل، حتى الحياء مع الزمان نسيته. وعلى رؤاك لكم تسولت القدر؟ أو بعد هذا يا إلهي ترتضي وتقول مرحى يا عبادي؟ ذنب تعاظم قد غفر. يا من إليه توسلي وبه الرضا، يا من على شكر النعائم قد أمر. أو كلما أخطأت ذنبا أو أسأت بفعلتي جاءت يداك وكل عفوك قد نزل.

رب العباد وخالقي. الآن يا ملك الملوك وسيدي، أدعوك أن ترضى وتستر ذلتي. الستر منك وليس إلا كالمفر. ثبت فؤادي كلما هب الهوى، أو كلما الصبح أشرق من دياجيها الظلم، واكتب على قلبي أحبك خالقي، وأخاف مما قد كتبنا بالقلم. فاغفر فاغفر واستر، ثم ثبت مهجتي، وارزق حبيبك جنة تجل الألم. تجل

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع الابتلاءات التي ذكرها القرآن الكريم تبدل الحال. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فالنعمة بعد المصيبة قد ينشغل بها الإنسان إلى درجة ينسى المصيبة والأحزان ويتفاخر بالنعم التي عنده، فلا يستفيد من المصيبة التي مرت عليه. والابتلاء والمصيبة بعد النعمة قد توصل الإنسان إلى اليأس والسخط والتذمر ورفض هذا البلاء من الله عز وجل، فيفشل في الاختبار.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. ومع سورة الحجرات، مع سورة الأخلاق والقيم، مع الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية الكريمة تؤدب الصحابة رضي الله عنهم، وتؤدب الأمة جميعا إلى يوم القيامة. فأما الصحابة فهم عندما يتحدثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخفضوا نبرة أصواتهم، الموجة الصوتية من العقل الكامل أن تكون على قدر حاجة المستمع. فمن الرعونة أن يكون هناك صخب وضجيج دون حاجة. شوف القرآن كيف يأدبنا، مثلا في سورة الكهف عندما أرسلوا أحدهم ليأتي بالرزق الحلال، ماذا قالوا؟ وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الله، لما؟ لأن الضجيج في طلب الحاجات ينبه العداوات، خلك هادئ، خلك طبيعي. الحق بطبيعته غلاب، ليس بالصراخ. فكيف إذا أنت أمام خاتم النبيين وإمام المرسلين وخليل رب العالمين محمد بن عبد الله رسول الله؟ فهنا يظهر الأدب. ولهذا نشاهد من يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في القناة التي تنشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تشاهد هذا المنظر، طابور طويل هادئ على كثرة الزائرين، لا تكاد تسمع صراخ أو صياح أو ضجيج، وإنما يأتون مقابلته فيقولون: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أدب من هذه الآية: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. ثم ينتقلون إلى الصديق، نفس الأدب نفس الخلق. ينتقلون إلى الفاروق، نفس الأدب نفس الخلق. ثم ينسحب بعد ذلك على الأمة جميعا، سواء الصحابة الذين شهدوه وكلمهم وكلموه، أو الأمة الآن تتأدب مع رسولها صلى الله عليه وسلم. حتى بعض المحدثين الكبار العظماء كالبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وغير من هؤلاء العلماء الذين جمعوا الأحاديث، أحدهم يصفر وجهه عندما يريد أن يتحدث، يحس بالهيبة وبالرهبة توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبعضهم يتوضأ ما يذكر الحديث إلا على طهارة. الله. وبعضهم يبكي تتحدر العبرات لأنه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يقولون لطلبة العلم تعالوا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله ما هذا الشعور، ما هذا الشعور. الله. يا أيها الذين آمنوا، نداء الإيمان، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان الفاروق رضي الله عنه لأن صوته جهوري قوي، كان إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم خفض النبرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت يا عمر، فيرفع النبرة حتى لا يحبط عمله. يعني مثل اللي يضبط شيء معين على قدر سماع الحبيب. يعني ليس بالأمر السهل، يعني وكل مرة وكل مرة وكل مرة، خاصة هذا صحابي جليل يعني معه يضبط الموجة إلى أن خلاص صارت عنده الآن معروفة، يبدأ بعدين ما يحتاج إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت يا عمر، انضبطت أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، انضبطت خلاص عرفها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الأيام هرب من عندنا هنا من الكويت واحد واختفى في إحدى دول الخليج. وين هذا؟ يعني يرى في نفسه وين؟ ليه؟ لأن أرادوا القبض عليه وسجنه ففر، كما فر قبله آخر شتم النبي صلى الله عليه وسلم في مقاله في الجريدة، فألقوا القبض عليه الحكومة عندنا وسجنوه، ثم بعد ذلك فر بحيلة وذهب إلى إحدى دول الخليج، فأخفى الله ذكره حتى وصلنا أنه هلك. يا الله. إذن الله ينتقم لمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثاني أيضا قال كلمة ليس في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بها، لأنها من سوء الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأرادوا إلقاء القبض عليه وسجنه سنة ففر أيضا، ما حمته جريدته ولم يحمه أحد من غضبة الأمة وغضبة الشعب وغضبة المسلمين. وأذكر أن أحد أمثال هؤلاء المعتدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في البخاري وطعن في أحاديث البخاري، وضجت الأمة من مشرقها إلى مغربها، لأن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله. فماذا فعل الله به؟ أهلكه بعد حين. يا الله. الله يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تذكر هذه الآية، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. يثرب عاشقة الأنبياء كانت يثرب تموج بالسارات والدماء والوعد بالمزيد من الدماء فقد تقاطر عليها يهود من كل مكان حين بشرتهم التوراة بنبي يهرب من جبال فاران مكة وطالبتهم باستقباله في مدينة النخيل ووعدتهم بانتصاره على العرب أبناء قيدار فاستوطن يهود مدن النخل تبوك وهجر ويثرب وغيرها وشيدوا الحصون وبنوا داخلها أحياءهم الخاصة المسماة بالغيتو استعدادا للحرب خلف هذا النبي المنتظر ظنوا أنه يهودي لأنه سيحارب عربا ها هو أحد حاخاماتهم ربما كان فلكيا يصرخ من فوق أحد الحصون قائلا يا معشر يهود فاجتمعوا إليه قالوا ويلك ما لك قال طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة حاخام آخر اسمه ابن الهيبان كان رجلا صالحا يلجؤون إليه للاستسقاء فلا يخرج إلا بعد أن يتصدقوا على الفقراء ها هو طريح الفراش وحوله أصحابه كالحزن فيوصيهم بشوق لا يطيقه قائلا يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض الجوع والبؤس فيقولون الله أعلم فيجيب إني قدمت إلى يثرب أنتظر خروج نبي قد أضل زمانه هذه البلدة مهاجره فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أضلكم زمانه فلا يسبقنكم إليه يا معاشر يهود أحد ينصت لتلك الوصية 3 شباب من العرب فيتركون الوثنية ويعتنقون اليهودية ويسكنون حصن قبيلة بني قريظة في مكان آخر طفل من أهل يثرب اسمه سلمة بن سلام ينصت لحاخام يذكر الناس بيوم البعث والحساب والجنة والنار يقول إنه يتمنى لو أنه أدخل فرنا من أفران الدنيا مقابل النجاة من جهنم اقشعرت أبدان الوثنيين واتسعت أعينهم فسألوه ويحك يا فلان أو ترى هذا كائنا الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم ثم طلبوا منه دليلا على ما يقول فأخبرهم أن الدليل هو نبي يبعث من هنا ثم مد يده جنوبا نحو مكة اضطرب الحاضرون وصاحوا متى تلفت الحاخام وكأنه يبحث عن النبي نفسه ثم وقعت عيناه على سلمة وأشار إليه فوجهوا أبصارهم نحوه فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، وتمر السنوات وتزداد الثارات بين قبيلتي الأوس والخزرج، فتمتلئ المقابر بالأموات، فيلجأ الأوس لمكة طلبا للمساعدة، فيقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام، فلا ينصت إليه إلا شاب يدعى إياس بن معاذ، كان يلتقط الإسلام كلمة كلمة حتى غيرته الكلمات. فأمسى غريبا بين نخيل المدينة يقتله الشوق إلى نبيه ولا يستطيع البوح، وتثور معركة بعاث فيلتحق بها، ثم يسقط ينزف على ضفاف الموت، فينصت أحد أصدقائه إليه وهو يبوح أخيرا بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير والدموع حتى صعدت روحه.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفت نظري تعليق عندما قال أحدهم: الأموات قد رحلوا والدنيا للأحياء، فلماذا نحزن؟ من وجهة نظري هذا المفهوم عن الحزن وهو الصراخ والعويل لهو مفهوم ضيق جدا. عندما تحزن لفقد أمك فإنك تربي أبنائك على الحب، على حبهم للجنة، على حبهم لله، على حبهم للأمان، على حبهم للحنان، على احتوائهم. عندما تحزن لفقد أبيك فإنك تعلم أبنائك معنى القوة، معنى الصبر، معنى الاحتمال، معنى أن تثق بالله سبحانه وتعالى، معنى مجابهة الصعاب. عندما تحزن لفقد أخيك فإنك تربي أبنائك على التلاحم والترابط والرحمة والمؤازرة. عندما تحزن لفقد عزيز فإن الحزن بداخلك يأبى أن يجهض الفرح. الحزن مدرسة خير وإن كانت أمر الخير.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف ومن الأمور التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هذه العبادة القلبية التي تبعث في الإنسان الانشراح، وتبعث في الإنسان السرور، وتبعث فيه الجد والاجتهاد، وتبعث فيه الأمل مع الله عز وجل، وتبعث فيه أيضا حسن الظن بالله جل وعلا. هذه العبادة عبادة هي مهمة للمسلم في حياته لكي يحقق أهدافه وليكمل مشواره فيما هو يريد أن يصبو إليه وما يريد أن يحققه من طموحات. هذا الأمر هو التفاؤل. التفاؤل أحبتي، هذا التفاؤل يجعل من الأمر التي أو الذي أنت تراه بمنظارك البشري القاصر تراه شرا، بمنظار الفعل تراه حسنا. هذا الأمر الذي قد تراه بعيدا يكون قريبا بمنظار التفاؤل، لأنك أحسنت الظن بالله عز وجل، وأحسنت الظن بمن بيده مقاليد الأمور بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في كتابه الكريم قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى، يقولون لموسى: إنا لمدركون. بمعنى حينما وصلوا في نقطة، هذه النقطة أمامهم البحر وخلفهم جند فرعون قد لحقهم، وكانوا قلة، وكان جيش فرعون جيشا كبير وعدة وعتاد، فكان هؤلاء في نظرهم القاصر كانوا ينظرون بالمنظار المادي ونسوا أن هناك منظار عظيم، منظار إذا التفت إليه الإنسان تحولت حياته من شقاء إلى سعادة، ومن فشل إلى نجاح، ومن ضيق إلى سعة، منظار العلاقة مع الله عز وجل، التفاؤل. ما هو التفاؤل أيها الأحبة؟ هو توقع الأمور الطيبة. فلذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لهم، قال كلا، بقول الواثق بنصر الله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وبالفعل شق الله عز وجل له البحر فانفلق البحر له، وذهب موسى عليه الصلاة والسلام ونجا ومن معه، وحينما لحقه فرعون أرجع الله عز وجل البحر كما كان. معجزة إلهية. الله عز وجل أيها الأحبة لا يعجزه شيء، يقول للشيء كن فيكون. إذن ما هو التفاؤل؟ التفاؤل أيها الأفاضل هو توقع الشيء الطيب، هو أن يكون الإنسان محسنا الظن بالله عز وجل في أي أمر يصبو إليه ويعتريه. فحينما يقوم الإنسان صباحا ويكون متفائلا بموعود الله عز وجل له في التوفيق والتيسير، تجد أنه يتقبل أي أمر يعتريه. فلو أصابه لا قدر الله حادث فإنه يقول خيره الحمد لله. لو أنه أيضا في مشروع تجاري فشل، لا ينظر بمنظار المتشائم الذي يرى نهاية الدنيا مثلا أنه صار له أمر معين وتوقف كل شيء. لا، المتشائم دائما ينظر إلى أن الحياة تنتهي عند أمر معين، المتفائل لا، يرى أن هذا الأمر تجربة وأستفيد منها. فالمتفائل في الحقيقة هو شخص يعمل بالأسباب ويقوم ويجد ويجتهد ويطلب من الله عز وجل العون، وإذا عثر هذا أمر طبيعي في هذه الحياة، لا بد الإنسان أن يعثر ولا بد أن يفشل، ولا أسمي فشل. المتفائل يسميه تجربة وأستفيد منها. المتشائم ماذا يسميه؟ يسميها أمر قد انتهى وفشل ذريع أصابه. بينما المسلم في حياته لا يوجد قاموس لمعنى الخسارة. المسلم لا يمكن أن يكون في قاموسه الخسارة، بل في قاموسه التجربة، وفي قاموسه تجديد التوبة مع الله عز وجل، وفي قاموسه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أختم أيها الأحبة بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. وما هو الفأل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفائلين، وأن يجعلنا ممن يحسنون الظن بربنا رب العالمين، وأن يوفقنا لتحقيق أمنياتنا فيما يقربنا إليه جل وعلا، وأن يحقق أمنيتنا العظيمة والغالية بأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. عقبة بن عامر الجهني. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ مشارف يثرب بعد طول لهفة وترقب، وها هم أولياء رجال المدينة الطيبة يتزاحمون في الدروب مهللين ومكبرين فرحا بلقاء نبي الرحمة وصاحبه الصديق. وهذا موكب الرسول الكريم صلوات الله عليه يتهادى بين الصفوف، تحفه المهج المشتاقة وتحوطه الأفئدة التواقة. لكن عقبة بن عامر الجهني لم يشهد موكب رسول الله صلوات الله عليه ولم يسعد باستقباله مع المستقبلين، ذلك لأنه كان قد خرج إلى البوادي بغنيمات له ليرعاها هناك بعد أن اشتد عليها الجوع وخاف عليها الهلاك، وهو كل ما يملك من حطام الدنيا. وإليكم قصة لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عقبة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في غنيمة لي أرعاها، فما إن تناهى إلي خبر قدومه حتى تركتها ومضيت إليه لا ألوي على شيء. فلما لقيته قلت: تبايعني يا رسول الله؟ قال: فمن أنت؟ قلت: عقبة بن عامر الجهني. قال صلى الله عليه وسلم: أيما أحب إليك، تبايعني بيعة أعرابية أو بيعة هجرة؟ قلت: بل بيعة هجرة. فبايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه المهاجرين. رجال رجال حول الرسول حول الرسول. كنا 12 رجلا ممن أسلموا نقيم بعيدا عن المدينة لنرعى أغنامنا في بوادها، فقال بعضنا لبعض: لا خير فينا إذا نحن لم نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم ليفقهنا في ديننا ويسمعنا ما ينزل عليه من وحي السماء، فليمضي كل يوم واحد منا إلى يثرب وليترك غنمه لنا فنرعاها له. فقلت: اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد بعد الآخر وليترك للذاهب غنمه. كنت شديد الإشفاق على غنيمتي من أن أتركها لأحد. ثم طفق أصحابي يغدو الواحد منهم بعد الآخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك لي غنمه وأرعاها له، فإذا جاء أخذت منه ما سمع وتلقيت عنه ما فقه. لكنني ما لبثت أن رجعت إلى نفسي وقلت: ويحك، أمن أجل غنيمات لا تسمن ولا تغني تفوت عن نفسك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه مشافاة من غير واسطة؟ ثم تخليت عن غنيماتي ومضيت إلى المدينة لأقيم في المسجد بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن عقبة بن عامر الجهني يخطر له على بال حين اتخذ على القرار الحاسم الحازم أنه سيغدو بعد عقد من الزمان عالما من أكابر علماء الصحابة وقارئا من شيوخ القراء وقائدا من قواد الفتح المرموقين وواليا من ولاة الإسلام المعدودين. ولم يكن يتخيل مجرد تخيل وهو يتخلى عن غنيماته ويمضي إلى الله ورسوله أنه سيكون طليعة الجيش الذي يفتح دمشق، ولم يكن يتصور مجرد تصور أنه سيكون أحد القادة الذين سيفتحون زمردة الكون الخضراء مصر وأنه سيغدو واليا عليها. لزم عقبة بن عامر الجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم الظل لصاحبه، فكان يأخذ له بزمام بغلته أينما سار ويمضي بين يديه أن اتجه. وكثيرا ما أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه حتى دعي برديف رسول الله. رجال رجال حول الرسول حول الرسول. حدث عقبة فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أعلمك سورتين لم ير مثلهن قط؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة. فتقدم وصلى بهما وقال: اقرأهما كلما نمت وكلما قمت. قال عقبة: فما زلت أقرأها ما امتدت بي الحياة. لقد جعل عقبة بن عامر الجهني همه في أمرين اثنين: العلم والجهاد، وانصرف إليهما بروحه وجسده، وبذل لهما من ذاته أسخى البذل وأكرمه. ترك عقبة مصحفا مكتوبا بخط يده، وبقي مصحفه هذا إلى عهد غير بعيد موجودا في مصر في الجامع المعروف بجامع عقبة بن عامر. لقد جاء في آخره: كتبه عقبة بن عامر الجهني. ومصحف عقبة هذا من أقدم المصاحف التي وجدت على ظهر الأرض، لكنه فقد في جملة ما فقد من تراثنا. شهد عقبة بن عامر الجهني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها من المغازي، وكان أحد الكماة الأشاوس المغاورين الذين أبلوا يوم فتح دمشق عز البلاء وعظبه. فكافأه أبو عبيدة بن الجراح على حسن بلائه بأن بعثه بشيرا إلى عمر بن الخطاب في المدينة ليبشره بالفتح. فظل 8 أيام بلياليها من الجمعة إلى الجمعة يغذ السير دون انقطاع حتى بشر الفاروق بالفتح العظيم. ثم إنه كان أحد قادة جيوش المسلمين التي فتحت مصر، فكافأه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بأن جعله واليا عليها 3 سنين، ثم وجهه لغزو جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط. وقد بلغ من ولع عقبة بن عامر الجهني بالجهاد أنه وعى أحاديث الجهاد في صدره، واختص بروايتها للمسلمين، وأنه دأب على حذق الرماية حتى أنه إذا أراد أن يتلهى تلهى بالرمي. ولما مرض عقبة بن عامر الجهني مرض الموت كان في مصر، فجمع بنيه فأوصاهم فقال: يا بني، أنهاكم عن 3 فاحتفظوا بهن: لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بثقة، ولا تستدينوا ولو لبستم العباء، ولا تكتبوا شعرا فتشغلوا به قلوبكم عن القرآن. ولما أدركته الوفاة دفنوه في سفح المقطم، ثم انقلبوا إلى تركته يفتشونها، فإذا هو قد خلف 74 قوسا، مع كل قوس قرن ونبال، وقد أوصى بهن أن يجعلن في سبيل الله. نصر الله وجه القارئ العالم الغازي عقبة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الرسول. سمعت أنه قتل.
1: إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على ما مات عليه.
0: لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، والموضوع اليوم حكمة الصيام. ولا بد من مقدمة تكون إضاءة لما سيكون في هذا اللقاء. أولاً، قال علماء الأصول: علة أي أمر أنه أمر، يعني يكفيك أن تلتقي بأعلى طبيب في البلدة يحمل أعلى شهادة، مشهود له بالكفاءة وبالإخلاص وبالتوفيق، يقول لك دع الملح، قد لا تفكر أن تسأله لماذا من شدة ثقتك به. فمن علامات الإيمان أنك ترى أن كل أمر لأنه من الله هذا كافي، قد لا تحتاج إلى أي تعليل ولا إلى أي تفسير ولا إلى أي حكمة. ولكن نحن يعني كدعاة لا بد من توضيح الحكم، فلعل الحكمة يزداد بها المؤمن اقتناعا. على كل، علة أي أمر أنه أمر، هي الحقيقة الأولى. لكن ربنا عز وجل حينما أمرنا أعطانا بعض الحكم،

0: وهذا أسلوب رائع جدا. أنت كآمر لست محتاجا أن تعلل، افعل وكفى، لكن كمربي تقدم الأمر وتبين حكمته. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون هي حكمة الصيام، تتقون من فعل وقى، والوقاية لا تكون إلا من شر. لعلكم تتقون عقاب الله عز وجل، لعلكم تتقون غضب الله عز وجل، لعلكم تتقون سخط الله عز وجل، لعلكم تتقون ضياع الآخرة، خسارة الآخرة، لعلكم تتقون الشقاء. تتقون من وقى. أنا كيف أتقي سخط الله؟ بطاعته. إذا لعلكم تطيعون. كيف أتقي غضب الله؟ بالعمل وفق مرضاته. إذا لعلكم تستقيمون على أمره. فالآية واضحة جدا، كأن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أرادنا، أو أراد البعض، أو أراد الكل، أو أراد كلا بحسب مرتبته، أن يكون رمضان قفزة نوعية في علاقته مع الله، قفزة نوعية. لعلكم تتقون أي لعلكم تستقيمون على أمر الله استقامة تامة. كيف؟ هذه دورة مكثفة، دورة سنوية مكثفة. هذه الدورة 30 يوم، صلاة في المسجد، و20 ركعة بعد العشاء، وفي النهار غض بصر وضبط لسان وإنفاق مال وتلاوة قرآن. فأنت تدربت على الطاعات وعلى إتقان العبادات وعلى الاتصال برب الأرض والسماوات 30 يوم. لعل هذه الدورة التدريبية تعينك على متابعة الطريق مع الله عز وجل، لعلكم تتقون. لكن الحكمة الدقيقة أن الله في رمضان منعك من المباح، منعك من الطعام والشراب، فأنت غير معقول إطلاقاً أن تقترف معصية في رمضان. إنك تركت المباح، تركت الطعام والشراب، أيعقل أن تكذب؟ أيعقل أن تغش المسلمين؟ أيعقل أن تحلف يميناً كاذباً؟ أيعقل أن تحتال على الناس؟ مستحيل. وإلا بيكون في خلل بتوازن الإنسان عجيب. لذلك أول حكمة من حكم الله عز وجل في فريضة الصيام أن يكون الصيام قفزة نوعية تحملك على طاعة الله الطاعة التامة. ولعل هذه الطاعة التي حصلتها في رمضان تنسحب على كل العام. معنى ذلك كل رمضان في قفزة، رمضان الثاني قفزة، الثالث قفزة، القفزة تتبعها استقامة. لذلك البطولة أن الذي ألفته في رمضان من الطاعات وضبط الشهوات وضبط الجوارح وضبط الدخل والإنفاق والتلاوة والصلوات، هذه القفزات النوعية في العبادة وفي التقرب إلى الله ينبغي أن تستمر إلى كل العام. عندئذ يحقق هذا الشهر الفضيل الغاية المرجوة منه. لكن الشيء الذي يؤلم أشد الإيلام أن معظم الناس بعد رمضان يعودون إلى ما كانوا عليه. إذا عندئذ لا يعد رمضان قفزة نوعية، يعد موجة طارئة، وعدنا إلى ما كنا عليه. هذا الذي لا يريده الله في رمضان أن يكون. شيء ثاني، أحيانا الإنسان يكون ثقته بنفسه ضعيفة. من حكمة ربنا عز وجل ولأنه رب العالمين، أحيانا يلقي في روعك أنك يا عبدي مخلص لي، لأن الصيام عبادة الإخلاص. والله شيء لا يصدق، العالم الغربي ما بيتصور مسلم يعني جائع عطش دخل لبيته ما في أحد بيراقبه، ما في إنسان يطلع عليه وبإمكانه أن يضع في فمه لقمة أو أن يضع في فمه قطرة ماء، ما بيقدر. عبادة الإخلاص يعني واحد من غير بلاد ومن غير ثقافة جالس مع مسلم برمضان، قال له كل صيام، قال له أغلق الستار وكل لا أحد يراك. أنت في رمضان تشعر بإخلاصك لله، تكون في أشد حالات العطش وأشد حالات الجوع، والطعام بين يديك والماء بين يديك، مستحيل وألف ألف مستحيل. هذا يذكرنا بأن بعض البلاد الغربية حرمت الخمر عام 1933. التفاصيل قد لا تصدق، يعني أكثر من 4 ملايين نشرة، أكثر من 500 إنسان أودعوا السجن، وشيء 400 أعدموا. التفصيل الآن لا أذكره بدقائقه، أما إجراءات التي تمت ثم أعلن فشل هذا التحريم وعادوا فسمحوا به. القرآن الكريم آية واحدة، يعني تقريباً معظم المسلمين في شتى بقاع الأرض لا يشربون الخمر، بآية واحدة. فالله عز وجل في هذا الشهر أرادك أن تؤمن بنفسك أنك مخلص، هذه عبادة الإخلاص. أولاً دفعك إلى أن تقفز قفزة نوعية في رمضان، ثم دفعك إلى أن تثق بنفسك، هذه عبادة الإخلاص. يعني ما في نظام بالأرض وضعي يمنعك أن تأكل، ولا في نظام وضعي يمنعك أن تنظر. أنا تقريباً الصيام وغض البصر هاتان العبادتان يختص بهما الدين، وأي يعني نظام آخر لا يمنعك أن تنظر. تلاقي طبيب عظمية مؤمن حافظ كتاب الله، في عنده رداء أبيض وفتحة صغيرة، يضع الرداء فوق المرأة، أين الألم؟ هنا، يضع الفتحة فوق الألم يعالجها، لأنه في عنده مبادئ. يعني حالات كثيرة جداً من الضياع تجد المسلم وقاف عند حدود الله. إذاً أحياناً أنت بحاجة أن تثق بنفسك، أحياناً أنت بحاجة أن تعتقد أنك مؤمن وأن الله يحبك وأنت مخلص. فهذا من معاني الصيام عبادة الإخلاص. الشيء الآخر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. في غفلة عن بعض الناس، غني قوي، المال بين يديه كثير، أوامره نافذة، له مكانة إما تجارية أو صناعية، أو له منصب رفيع، دائما يعني كل ربع ساعة بيجي فنجان قهوة وكاس الشاي، وبعدين عصير، بعدين صحن فواكه، ما بيحس بالجوع إطلاقا ولا بالعطش، كل حاجاته الجسمية متوافرة بأعلى مستوى. طيب هذا الإنسان غافل عن أنه عبد لله، عن أنه مفتقر إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب متوافر، فأحياناً هذه العبادة تشعرك أنك مفتقر إلى الله. أخواننا الكرام، لا شك أن كل واحد منا مفتقر إلى الله، أي أن الإنسان عبد لله، بمعنى مؤمن غير مؤمن، مستقيم غير مستقيم، صالح طالح، يحتاج إلى هواء، يحتاج إلى نبض. فنبض القلب أنت مفتقر إليه، وأي خلل بالنبض انتهت الحياة، تطلع النعوة. سيولة الدم أنت مفتقر إليها، بتجمد الدم جلطة، بالدماغ بمكان شلل، بمكان عمى، بمكان فقد ذاكرة، خلايا تنمو. لو أن هذا النمو اضطرب انتهت الحياة. فأنت في قبضة الله، دققوا، أنت في قبضة الله. فكلمة أنا لا معنى لها إطلاقا، أنت مفتقر، فضلا عن أن يكون نمو الخلايا طبيعيا، وفضلا عن أن يكون الدم سائلا، وفضلا عن أن تكون الأوعية واسعة، وفضلا عن أن يكون الدماغ حيا، ما في موت دماغي، وأن القلب ينبض. أنت مفتقر إلى زوجة أيضا. لو أن المرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها أو لشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. يعني أحيانا بنشأ خلاف بين أخ وبين زوجته، تذهب إلى بيت أهلها، بمضى أسبوع أسبوعين ثلاثة ألتقي به متوتر لأنه مفتقر إلى زوجة. وأحيانا هي تسأل أباها ما الذي حصل، مفتقرة إلى زوجها. فأنت مفتقر إلى الله ومفتقر إلى طرف آخر من أجل أن تعرف عبوديتك لله عز وجل. يعني إنسان بكل منصب رفيع، مكانة كبيرة، بأيام الصيف الحارة، هو وعلمه الكبير وفهمه العظيم، مكانته الكبيرة وأمره النافذ، كل خواطره بالنهار كاسة عصير، كاسة ماء، طعام يحبه. الله عز وجل أشعرك بعبوديتك له. بس بالمناسبة المؤمن إحساسه بالعبودية في كل أشهر العام، لكن رمضان دورة مكثفة. يعني أنت برمضان بتعرف قيمة الطعام والشراب، في نهار شهر آخر الثلاجة أمامك، تشرب ماء بارد، مرة فنجان قهوة، مرة كأس شاي، مرة كأس عصير. أما في رمضان ما في، بتحس بأنك مفتقر إلى الطعام والشراب. لذلك قال العلماء هناك عبد الشكر وهناك عبد القهر. عبد القهر أنت في قبضة الله وأنت مفتقر إلى الله، أما عبد الشكر وأنت في الإفطار وأنت في أشهر عادية تشعر أنك مفتقر إلى الله عز وجل. بطولتك أن تكون مفتقراً في السراء والضراء. لمعظم الناس في الرخاء كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بينسى الله عز وجل. لكن في الشدة لك ما في إلا الله عز وجل. هي مقبول، أنت يعني قلت هذا الكلام مقهوراً، لكن كمؤمن كبير يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات القوة، يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات الصحة، يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات الغنى. هذه البطولة، البطولة أن تفتقر إلى الله وأنت قوي وأنت غني وأنت صحيح. هذا هو الإيمان. فلذلك من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. أيها الإخوة، في شيء آخر، أنتم في رمضان بالتعبير النفسي تجوعون جوعاً اختيارياً. أنت اخترت أن تصوم رمضان لأنك مسلم، هي فريضة، فريضة ثانية، فأنت جعت جوعاً اختيارياً. في مرة عالم كبير كان أستاذ الرياضيات في سان فرانسيسكو، وكان ملحد، ملحد لأنه والده عنفه تعنيف شديد حينما انتقد أستاذ التربية المسيحية. فلما انتقد الأستاذ طرده من البيت، هذا الطرد قلبه إلى ملحد، وهو ذكي جدا وصار بأعلى درجات العلم وصار أستاذ الرياضيات وبيمنح دكتوراه في سان فرانسيسكو. هذا الإنسان جاءته فتاة شرق أوسطية تحضر الدكتوراه بالرياضيات، أرسلها إليه أستاذه في مشكلة في أطروحتها. بيقول هذا الملحد أن هذه الفتاة المحجبة حجاب كامل، مع أن الفتيات في أمريكا شبه عرايا، قال لا بد أنها تملك قناعات معينة، وقال أنا شعرت أنها قديسة وأنها إنسانة عظيمة، مع أنها لم تقل له كلمة في الإسلام، لكن حجابها فقط. وعكف من توه على قراءة القرآن إلى أن وصل إلى قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك. يعد من أخطاء القرآن الكريم. أين فرعون؟ له صديق اسمه موريس بوكاي، رئيس المشرحة في باريس، قال له تقول إنه الكتاب المقدس كتاب من عند الإله، ما في خطأ أبداً على القرآن؟ أي خطأ؟ قال له هذا الفرعون الذي ذكره الله في القرآن رممت جثته بيدي، وجاء من مصر إلى فرنسا، وأعطاه الصورة. الآن أسلم وصار الآن من أكبر الدعاة في أمريكا. الآن ألف الكتاب الثالث، جاءني قبل فترة، شيء رائع جداً. هذا الإنسان سبب إيمانه أن إنسانة محجبة مستقيمة لفتت نظره. لذلك يقول بعض ما جاء في الأثر استقيموا يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم. أيام موقف أخلاقي يعمل صدمة عند الناس، وقد يدفعك هذا الموقف إلى أن تسلم إن لم تكن كذلك. فهذا الرجل جيفري لانغ يبدو أنه في أيام الصيف الحارة كان صائماً وتلوى من الجوع، ما تمكن يتابع الدوام بالجامعة، فترك الجامعة وجاء للبيت، جاء الظهر تقريباً، يتلوى من الجوع والعطش، شاهد على الشاشة المجاعات في إفريقيا، فذاق طعم الجوع وصاح هنا أن يا رب فهمت حكمة الصيام. ووضعه المادي جيد جداً، لما رأى الجياع الفقر في إفريقيا وهو ذاق الآن طعم الجوع الشديد وطعم العطش. فلذلك أحياناً يعمل الصيام مشاركة وجدانية بينك وبين الفقراء. والله مرة أحد أخواننا الكرام، يعني رجل ميسور الحال، عامل التنظيفات في العيد، يعني استقبله وأكرمه، قال هذا إنسان هو محروم من أشياء كثيرة في الحياة، فأنت لما بيمتلئ قلبك رحمة، علامة إيمانك، علامة إيمانك رحمة في قلبك. من دون مبالغة، القاسي القلب ويل له، وتكاد تكون أعماله كلها لا جدوى منها، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. علامة إيمانك رحمتك، ترحم زوجتك، ترحم أولادك، ترحم موظفيك. أنا بحكم يعني اطلاعي على بعض المشكلات، بتلاقي إنسان بينفق باليوم 100,000، وبيحاسب الموظف يعطيه معاش ما بيكفي 10 أيام، والموظف مقهور، ما في رحمة. إذا نزعت الرحمة من قلوبنا استحق هذا المجتمع سخط الله عز وجل. إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، والراحمون يرحمهم الله. والله أيها الإخوة، موقف رحيم يساوي 1,000 ركعة نافلة. موقف رحيم، موقف في شهامة، في تعاون، في حل مشكلة. لذلك رمضان من حكمته بيعمل لك مشاركة وجدانية مع المجتمع. شيء آخر، الصيام أحد أسباب استجابة الدعاء، لأن آية الدعاء جاءت ضمن آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت في هذا الشهر مستجاب الدعوة. وهذه نعمة كبيرة، وأنت بالدعاء أقوى إنسان، الدعاء سلاح المؤمن. شيء آخر، رمضان إلى رمضان يكفر ما بينه من الذنوب، مكفرات، ما في كبائر، الذنوب الصغائر من رمضان إلى رمضان تغفر. إذاً شهر مكفر، شهر فيه دعاء مستجاب، شهر فيه مشاركة وجدانية، شهر فيه استشعار العبودية لله عز وجل، شهر الإخلاص، شهر الاستقامة التامة على أمر الله. شيء آخر، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن، تقرأ القرآن وأنت صائم. لذلك قال بعض العلماء أنه أعلى درجة من الثواب في قراءة القرآن أن تقرأه في صلاة واقفاً، أو أن تستمع إليه وأنت في المسجد، في مسجد وفي صلاة وأنت واقف، إلا من كان معذوراً. أن تقرأه في صلاة وفي مسجد وأنت واقف، هذا متوافر في صلاة الفجر وصلاة التراويح، والحمد لله. شيء آخر، قال للصائم فرحتان، في واحد ضعيف باللغة أراها فرختان، فدعا شخص على الإفطار، حط له دجاجة، قال له وين الثانية؟ للصائم فرختان. فللصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. لذلك استنبط العلماء، وهناك بعض الأحاديث، أن الموت عرس المؤمن، أن الموت تحفة المؤمن. الدليل، أحد الصحابة الكرام سيدنا سعد بن الربيع، تفقده النبي عقب أحد لم يره، أرسل من يتفقده في ساحة المعركة، رآه يئن من الجراح، قال له يا سعد أنت بين الأحياء أم بين الأموات؟ قال له أنا مع الأموات، ولكن أبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ أصحابه أنه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، ما يكون عذر. يعني كان في أعلى درجات السعادة وهو يلقى الله. حدثني أخ، يعني طائرة اضطربت في الجو اضطراب شديد وكادت تقع، قال لي وضع الركاب شيء لا يوصف، هذا الذي يضرب وجهه، هذا الذي يمزق ثوبه، هذا الذي يندب حظه. الإنسان إذا ما عرف الله، الموت أكبر مصيبة عنده. فهذا الصحابي الجليل كان في أعلى درجات السعادة، والله الذي لا إله إلا هو. قرأت أكثر من 70 سيرة للصحابة الكرام، بينهم قاسم مشترك واحد، أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند لقاء ربهم. فالموت تحفة المؤمن، للصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. أيها الإخوة الكرام، الصيام نظام، أمة بأكملها 1,500,000,000 يأكلون في وقت واحد، ويدعون الطعام في وقت واحد، ويتوجهون في وقت واحد، هذا نظام وعبادة جماعية، والنظام حضارة. الآن أنت حينما ترى أنه في مسلمون بالصين الشمالية صائمون مثلك، بتحس بانتماء أممي، بتحس أنه إسلام عالمي، الإسلام دين أهل الأرض. لذلك أيها الإخوة، هذه بعض حكم الصيام، ونحن إن شاء الله في كل درس قادم نتحدث عن عبادة أو عن قضية في الدين كبيرة، نتحدث عن مقاصدها الشرعية، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: لصوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ايش قلت يا فايز؟
1: بصراحة يا ابو خليل هذا موضوع ما بقدر ابت فيه لحالي، لازم اشاور فيه اخوي رياض.
0: اسمع يا فايز، انا بدفع لكم في الارض والبيوت قد حقهن مرة ونص، شو قلت؟
1: هو بصراحة عرضك مغري وانا من ناحيتي موافق، بس لازم اقنع اخوي رياض.
0: على العموم شاور ورد علي، بس دير بالك اذا ما بعت انا راح اشتري الارض اللي جنبكم وادفع لهم الطاق طاقين.
1: لا لا استنى يا ابو خليل، اخوي راح يوافق. اسمع باجيب لك الرد الليله، حلو؟
0: استبينا.
2: بدك تبيع الارض والدار كمان؟ طب وين بدنا نروح؟
1: هذه فرصه ما بتتعوض يا رياض، ابو خليل دافع قد حقها مره ونص، وقصة وين بدنا نروح هاي بلاد الله واسعة، بنشتري لكل واحد بيت وبزيد معانا مصاري خير الله. ها شو قلت؟
2: سيبني أفكر.
1: فيش تفكير، اتوكل على الله يا زلمة. هي هذه القرية بتصلح للبنادمين؟ هذه بتصلحش إلا للأموات، وإذا اليوم ما بعناش بكرة ولا بعده بتصير الأرض بتراب المصاري.
3: ترحلوا وتسيبوني لحالي؟
1: ليش؟ هو في غول في القرية بياكل النسوان؟
2: يا وردي يا وردي، القرية بطلت زي زمان، الحياة صارت فيها صعبة، وعلى العموم احنا ان شاء الله كل عيد حنيجي نطل عليكي.
3: خلص اللي بدكم يعملوا، مادام بدكم تسيبوني وحدانية الله يسهل عليكم، الله ما بيقطع حدا.

0: يا عبيد يا عبيد،
1: مالك يا حابس؟
0: شو ما بدك تضيفني يا عبيد؟
1: بشوفك رجعت لي يا حابس، مش بدك تذبحني بالشبرية؟
0: افتح الباب يا عبيد، افتح الباب. هو انا بستغني عنك؟ مالك يا عبيد، وانت يعني مش عارفني؟
1: بدي نام يا حابس، مش فاضي.
0: بس مش مبين عليك النعس يا عبيد، لابس الجاعد وشبريتك على جنبك يا عبيد، وفرسك جاهز ومجهز.
1: بدي اصل مشوار.
0: مشوار ولا وقعالك صيد يا عبيد؟
1: صحيح صيد يا حابس.
0: ابدوني ابدوني يا عبيد، بتشتغل
1: انت مش صاحب، والخير ما بثمر فيك.
0: ولك يا جرب، انا اشبعتك دراهم وهلقيت بدك تشتغل لحالك. اخص اخص عليك.
1: انا بخاف منك يا حابس، انت غدار.
0: انا صح قاسي بس مش غدار، وما بغدر صاحبي وحبيبي. قول قول يا عبيد، وين بدك تروح؟
1: اسمع يا حابس، انا الليلة بدي اسرق سرقة كبيرة، بدك تشاركني فيها؟
0: عيب يا عبيد، هذا كارنا.
1: حلو، نتفق من الحين، الك التلت وللتلتين.
0: وليش ما هو النص بالنص يا عبيد؟
1: انا اللي خططت ورصدت وتعبت يا حابس، انت ما عليك الا تسوق الحلال وبس.
0: موافق، بس وين؟ في اي منطقة؟
1: زريبة حلال مليانة.
0: وين؟
1: بعيد شوية بس سهلة.
0: معاك على الموت يا عبيد.
1: يلا يا حابس سوق سوق، هالباب الفتح سوق هالغنم يا حابس. سوق كمان سوق كمان يا حابس، سوق الحلال كثير.
0: في خير بتاخده خير،
1: خذ خذ ما تخلي اشي. شد يا حابس شد يا حابس،
0: الحلال كثير يا عبيد كثير.
1: عشان تعرف صاحبك عبيد.
2: يابا يابا، الحرام اللي سرق الحلال وشرته.
3: هات البارودي يا مرا، هات البارودي، هاتي وضعها يا امراد ورايح.
2: انت الحقهم بالسيف يابا، انت اقتلهم.
3: من هان من هان يابا، من عند الجبل من تحت. حلق حلق من هان يابا،
2: هيهم نزلوا على الواد يابا.
0: الزلمه وابنه لحقين لنا يا عبيد.
1: طخ عليهم طخ عليهم يا حارس.
3: اتخبى يا بني ورا الصخره، اتخبى ورا الصخره، قاعدين بتخوا يا بني، اتخبى.
2: طيب يابا انت دير بالك دير بالك انت.
0: ايه قال بدي الحقنا، قال مش عارف مش عارف مين حابس ومين عبيد.
1: بفكرون اجداد على هالصنعة.
0: طب يلا يلا نقسم الحلال يا عبيد، الحلال موجود في الساحة، يلا روح نقسمه، بلاش الناس تيجي تشوف تقول هذا لمين. الناس بتعرف انه انا ماليش ولا راس حلال.
1: ما بنقسم قبل ما نتعشى، احكي لمرتك وردة تعمل لنا ناكل.
0: حاضر يا عبيد، بتستاهل بتستاهل العشاء. ايه يا وردة يا وردة، ايه ايه
4: مالك يا حابس؟ مالك يا حابس مالك؟
0: قومي قومي اعملي لنا زادة، بدنا نتعشى، عندي ضيف.
4: ماشي يا حابس ماشي ماشي.
0: شوية والعشاء بكون جاهز يا عبيد، خلينا نحكي في القسمة.
1: زي ما اتفقنا يا حابس، إلك التلت وللتلتين.
0: بس بدي أطلب منك طلب.
1: احكي يا حابس.
0: بدي الخيل السودة اللي سرقناها مع الغنم، بدي إياها فوق القسمة تبعتي، يعني برات القسمة.
1: لا يا حابس ما بطلع لك.
0: كيف ما بطلع لي؟ انت نسيت الزلمة كان بده طخك، لولا أنا طخيت عليه، ونسيت أنه أنا اللي دخلت على زريبة وأنا اللي طلعت كل الحلال.
1: متفقين من اول يا حابس، ما تقعد تلت وتعجن. قلت لك بدي اسرق سرقه، قلت لي ودك تروح معاي، قلت لي بدي اشاركك، قلت لك
4: الله ينكبك يا حابس، انتوا سارقين السرقه وجايين تتقاسموا في الدار.
0: بقول لك يا عبيد، بدي الفرس يعني بدي الفرس، نفسي فيها.
1: ليش بدك اياها؟
0: بصراحه يمكن ابيعها، ثمنها غالي بتجيب سعر.
1: ما انت ماخذ ذهب ورده وعقلبك المصاري.
0: ذهب هو ضل ذهب؟ خلص خلص كله.
4: صارف ذهب يا حابس؟ صارفه؟ وبتقول لي بدك تفتح مشروع؟
1: ذهب ذهب أكتر من 7000 دينار، وين وديته؟
0: سديت فيه ديون والباقي راح لمزاجي.
4: بتقول لي بدك تفتح فيه مشروع يا حابس؟
0: وردة؟ كيف بتخش علينا هيك يا وردة؟
4: صارف ذهبي وسارق حلال الناس وبتكاشي ياني أحكي؟
0: وردة خش جوا، خش جوا.
4: والله لأفضحك قدام كل العرب يا حابس.
1: حابس بدي أخذ الحلال وأحطه عندي، ولما تخلص مشاكل مع مرتك بتجيني.
0: أنا علشان احترمتك وأمنت لك قيمة عينيك خشن فيه. أنت ملكيش للكرباج، الكرباج اللي بضرب فيه الحلال.
4: كنت بتفكر لما تمد إيدك عليا بدي أضلني واقفة أتفرج عليك؟
0: ما شاء الله عليكي، بدك تضربيني يعني يا وردة؟ وأنا بقول عنك بس مغمضة.
4: البسة لما الواحد يعتدي عليها بتخربش وممكن تموته يا حابس.
0: طيب أنا بدي أشوف مين بده خرمش التاني يا وردة. ومن الليلة هادي لا، ومن اللحظة هادي ملكيش قعود عندي في الدار، انت فاهمة ولا لا؟
4: فشرت، هادي الدار داري مش دارك.
0: ولسه كمان مش راضي تعقلي؟
4: هل جيت بدك تجيب الذهب سامع ولا لا؟
0: لما الملح ينور اطلعي برا، اطلعي برا قبل ما مد ايدي عليكي. انت روحي وبكرة الورقة حتصلك.
4: بدك تطلقني يا حابس بعد كل هالمعروف اللي عملته معك؟
0: الله اللي بسمعك بقول أعطته قطعة أرض حقها 100,000 دينار. اطلع برا، اطلع برا، يلا بديش أشوف وجهك.
4: ماشي يا حابس، أنا ماخدة ابني وطالعة.
0: أنا قلت لك 100 مرة لما تطلع من البيت هذا سيرة ابنك ما تجيبهاش على لسانك، فاهمه ولا لا؟ فيش إلك أولاد عندي، أنت سامعة؟
4: ماشي يا حابس، أنا سايبالك الدار وطالعة.
0: مع 60 قلعة.
1: مالك يا حابس؟ بشوفك جاي بسرعة.
0: طردت وردة من الدار، وبكرة وبكرة إن شاء الله هطلقها.
1: لا لا يا حابس، مش هيك يا حابس.
0: عبيد سيبك من قصة وردة وخلينا في قصة الحلال، بدي أخذ الفرس وقبل كل حاجة.
1: ماشي يا حابس، شايف الشرف عينيك، خدوا يا حابس حلال عليك
0: 100%. ايش بدي اقول له؟ وحصت من الحلال بدي اياها تضلها عندك ليومين ثلاثة، واذا بدك تشتريها يا سيدي ادفع حقها ومحمل عليك.
1: لا لا لا انا ما بدي اشتري.
0: ماشي، بعد يومين بمر عليك بس اخلص قصة وردة.
1: طيب وين رايح؟
0: بدي ارجع البيت، الولد لحاله في البيت.
4: قال بده يضحك عليا، أكيد لما طلع راح على صاحبه الحرامي. والله غير أرجع على الدار وأخذ الولد وأشرد. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، يما حتضلك في حضني طول عمرك، حتضلك في حضني، مش حتضلك عندي يا حبيبي، حتضلك في حضني، حتضلك في حضني. يلا يا حبيبي يلا قبل ما يجي.
0: وين الولد؟ وين فارس؟ وين الولد؟ معقول؟ معقول وردة رجعت واخدته؟ طب وين بدها تروح؟ اخوتها ورحلة، وين بدها تروح؟ لازم اجيبها، لازم اجيبها لو كانت تحت الارض.
4: صوته، صوته لحقني في الخيل. يا رب يا رب ابعث لي ابن الحلال اللي يحميني.
0: يا وردة، يا وردة، وين الولد؟ يا وردة، يا وردة.
4: شكله شكله قرب علي، والله غير يمسكني. تعال يا حبيبي بدي اخبيك هنا يا حبيبي، تعال. ايوه خليك هنا يا حبيبي، خليك هنا.
0: اخي وقفي وقفي وقفي عندك.
4: ايش بدك يا حابس؟
0: وين ابن فارس يا وردة؟
4: ابنك ضل في الدار يا حابس.
0: كذابة، رجعت على الدار واخدتيه. وين الولد؟ وين وديتيه؟
4: انا معيش اولاد يا حابس.
0: وردة شايفة هذه الشبرية؟ بدبحك دبح فيها وبرميك في الصحراء ومحدش يدور عليكي. وين الولد؟
4: ابعد ابعد الشبرية عن رقبتي، ابعد.
0: مش بعدها. وين الولد؟
4: فيش عندي اولاد.
0: ماشي يا وردة، بتكيش تقولي وين وديت الولد؟ انا بورجيكي.
4: ايش بدك تعمل؟ ايش بدك تسوي؟
0: ولا حاجة، بس بدي اجرك زي ما بجروا الذبيحة، بدي اربطك في الخيل وبدي ألف فيك الصحراء كلها، ولما تقولي وين حطيت الولد أقول لك بديش إياك تقولي حطيت الولد. لحالك لحالك حتقولي وين حطيت الولد.
4: ابعد عني ابعد عني، قيم الحبل عن إيديا، ابعد.
0: جيه.
4: لا حرام عليك حرام، بكفي خلاص، ابعد عني، سيبني فكني، بكفي. لا حسبي الله عليك حسبي الله عليك، خلاص بكفي سيبني.
0: احكي وين حطيت الولد.
4: لا عندي متت يا حابس، عندي متت.
0: قولي وين حطيت الولد.
4: طب خلاص وقف وقف وحقول لك
0: وين حطيتيه يا ورد.
4: حطيته في الخشية اللي جنب الواد.
0: اهي يا جنب
4: عند المدخل في شجرة الكينيا الكبيرة.
0: ماشي ماشي يا ورد، وحضن أجرك على بال ما وصلك هناك والطلي بإيدك.
4: لا خلاص بكفي والله، متت متت أنا، خلاص بكفي. خلاص
0: يلا هيني فكيتك يا وردة، روح طول الولد.
4: فارس يمه يا حبيبي.
0: ايش
4: حطيته هنا؟
0: تضحك علي يا وردة؟
4: اقسم بالله اقسم بالله حطيته هنا.
0: وين ابني يا وردة؟
4: ابني ابني راح، ابني ضاع، ابصر وين ابني، اكيد احد اخده. يا حبيبي يا فارس وينك يا ابني؟ يا الله ابصر مين اخده ابني.
0: الولد اللي طول عمري بستنى فيه هيك اخريته ترميه ترميه يا وردة. والله لعلمك اللي غير اجر فيكي في الخيل على بين ما تموتي، وارميك في الواد للطبوعة والكلاب.
4: لا بكفي بكفي، اللي بدك اياه رح اعمله، بس خلينا ندور على ابننا.
0: امشي امشي.
4: لا لا لا خلاص بكفي بكفي.
0: بس وردة وردة، انت اللي جنيت على حالك، انت اللي عملت في حالك هيك، انت اللي جنيت على حالك. قلت لك 100 مرة بس انت بتعرفيش مين حابس. يلا وجبة سخنة للطبوعة والكلاب، حرميك في الواد وصحتين للطبوعة.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإكرام.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. نتحدث في هذا البرنامج عن الإعجاز العلمي في القرآن، والأهم من ذلك أن يتعلم المسلم وتتعلم المسلمة كيف تزيد من إيمانها بهذا الدين العظيم، وكيف نتعلم الرد على الشبهات التي تثار كل حين وكل يوم تجاه هذا الإسلام العظيم. ودائما معنا فضيلة الدكتور العلامة زغلول النجار. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، مشاهداتك ولقاءاتك ببعض العلماء الذين تأثروا بهذا الدين العظيم، وبين قوسين أقول لا نبحث عن من يشهد لنا بعظمة هذا الدين مهما على شأنه من الذين يدخلون في الإسلام، ولكن يجب أن نتعلم أساليب كيف نقدم هذا الإسلام العظيم للآخرين. ما هي المداخل التي يمكن أن ندخل إليهم من قلوبهم ومن عقولهم، كما عاش فترة من الزمن فضيلة الدكتور مع أولئك العلماء؟ فضيلة الدكتور، الحديث معك.
1: أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
1: وبعد أقول أن من أعظم ما يقدم لغير المسلمين قضية في غاية الوضوح وفي غاية البساطة وفي غاية الدقة، أقول أن الدين ضرورة من ضرورات استقامة حياة الإنسان على الأرض، لأن الكون من حولنا مليء بالغيوب، ومن أخطر هذه الغيوب ماذا بعد الموت. لذلك أقول الإنسان محتاج إلى الدين، محتاج إلى الدين لكي يعرف من هو، من خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. وهذه أسئلة كلية تتردد في قلوب وعقول كل الناس، يعني على شأنهم أو انحط، طال عمرهم أو قصر، زادت ثقافتهم أم قلت، ما من إنسان إلا وهذه الأسئلة تتردد في ذهنه. من أنا؟ من الذي خلقني وأوجدني في هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ والإنسان إذا لم يجد الإجابات الشافية على هذه الأسئلة الكلية لا يمكن له أن يسعد على هذه الأرض أبدا.

0: مهما توفرت له كل أسباب السعادة المادية لا يمكن له أن يهنأ له بال على هذه الأرض. ومن هنا كانت ضرورة الدين، لا بد للإنسان من دين، وفي نفس الوقت الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لأن الدين يتعامل مع القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه، كقضايا العقيدة وهي إيمان بالغيب المطلق، الله، الملائكة، الكتب، الرسل، الجنة، النار، الميزان، الصراط، الحشر، البعث، كل هذه قضايا لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه. فإذا لم يصل للإنسان بيان من الله بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية عن قضية العقيدة، لا يمكن له أن يكون على عقيدة صحيحة، مهما أخلص لها ومهما تفانى في خدمتها ستلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية.
1: الله، يعني هناك من يحاول أن يفسر الدار الآخرة، البعث، النشور، الصراط بتفسيرات مادية، يعني يثبت هذه الأشياء ماديا. فضيلة الدكتور يؤكد على أن هذه الأشياء غيبية، يعني لا يمكن للعقل أن يتأتى له أي دليل على إثباتها، نحتاج إلى الدين كضرورة لنفهم هذه الأشياء على غيبيتها. بين قوسين فقط لزيادة الإيضاح، ما هي أهمية الإيمان بهذه الأشياء عن طريق الغيب ولم تكن محسوسة؟ يعني لماذا لم تكون هناك أدلة محسوسة على هذه الأشياء؟
0: لأن يعني
1: نزول القبر، نعم، الموت،
0: يعني نعم، أنا أقول أن الموت يدركه كل إنسان،
1: نعم،
0: لكن ماذا بعد الموت لا يعرفه الإنسان؟
1: نعم،
0: الخلق الأول يعني لا يعرفه يعني أغلب الناس،
1: نعم،
0: والإنسان فيه طبيعة يعني حب الاستطلاع، حب المعرفة، فإذا لم يعرف من أين جاء وإلى أين يسير يعني يصبح قلق في هذه الحياة،
1: أسئلة تتوارد، نعم، على الذهن، نعم، بشكل دائم.
0: نفس الشيء أقول أن كما أشرنا في حلقات سابقة أن العبادة وهي ركيزة من ركائز الدين وجزء هام من رسالة الإنسان في هذه الحياة، يقول عنه ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: نعم،
0: العبادة أمور يعني طاعة، يعني كلمة عبادة المدلولة اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لما تلقى الإنسان بيانا من الله بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من المصورات البشرية كيف نعبد هذا الخالق العظيم، لا يجدي في ذلك أي ابتداع.
1: صحيح،
0: ولذلك لا يمكن أن تكون العبادة صناعة بشرية، لابد أن تكون بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من المصورات البشرية. الركيزتين الأخرين للدين الأخلاق والمعاملات، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص بعثته الشريفة وبعثت كل الأنبياء من قبله في قضية الأخلاق، يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: دليل على وجود أخلاق سابقة قبل هذا الحديث.
0: ما هو طبعا ما هو الناس بتنسى أن رب العالمين علم آدم عليه السلام، وآدم علم بنيه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن البشرية بين آدم ونوح عليهما السلام عاشت 10 قرون كاملة على التوحيد الخالص، ثم جاء الشيطان وأوحى إلى نفر من قوم نوح أن مات من بينكم صالحون كثيرون، لو وضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي أمام منازلهم تذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم. ومن هنا جاءت عبادة الأصنام.
1: الله أكبر.
0: نعم نعم، ولذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسول تلو الرسول والنبي تلو النبي إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الإنسان أنه بدأ عالما عابدا، لم يبدأ جاهلا كافرا كما يدعي أغلب علماء الأنثروبولوجيا أو الدراسات الإنسية المعاصرون. الإنسان بدأ عالما عابدا، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ويقول الدين حسن الخلق، ويقول لا دين لمن لا خلق له، ويقول يعني يحببنا عليه الصلاة والسلام في معيته الشريفة يوم الفزع الأكبر، يقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. والتاريخ يؤكد لنا على أن الإنسان لا يستطيع أن يضع لنفسه دستورا أخلاقيا، لو ترك الدستور الأخلاقي لصناعة الإنسان إما أن يجعله ضيقا حرجا لا تطيق القدرة الإنسانية، أو واسعا فضفاضا تضيع في سعته كل خيمة أخلاقية. فالحرية قيمة إنسانية عليا، فالإنسان لا يستطيع أن يحيا إنسانيته كاملة غير حرية، وقيمة إسلامية عليا، فالمسلم لا يمكنه أن يحيا إسلامه كاملا غير حرية. ولكن إذا استخدمت الحرية بغير ضوابط ربانية تنتهي بالناس إلى الفوضى كما هو حدث في الغرب وفي كثير من بلاد العالم الآن. الركيزة الرابعة هي المعاملات، وفقه المعاملات هو أوسع أبواب الفقه في الإسلام على الإطلاق، لأن المعاملات تقتضي حقوق الآخرين، وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يعفو لمن يشاء من عباده إذا قصر في حق من حقوق الله.
2: صحيح.
0: أما حقوق العباد لا فكاك من أدائها، إن لم تقضى في هذه الدنيا تستد في الآخرة، ولا يملك الإنسان في الآخرة إلا حسناته. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من لا دينار له ولا متاع؟ قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي الله يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، وقد سب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا ونال من أرض هذا، فيؤخذ من حسناته ليسدد هذه الديون. فإذا ثنيت حسناته ولا يزال مدينا يحمل من سيئاتهم، فيكبه ذلك في النار.
2: نعم.
0: وهذا المفلس الحقيقي. لذلك أقول يعني الأخلاق قضية مهمة جدا، والمعاملات قضية مهمة جدا، والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في قضية الأخلاق والمعاملات. ومن هنا كانت ضرورة الدين، وضرورة أن يكون الدين وحيا سماويا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية. فإذا سلمنا بهذه المقدمات أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين، وفي نفس الوقت الدين لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، يظهر بين أيدينا علامة فارقة نستطيع أن نميز بها بين دين صحيح ودين غير صحيح. هذه العلامة الفارقة هي دقة حفظ الوحي السماوي الذي نزل به الدين. إذا كان الوحي محفوظا الدين صحيح، في نفس لغة وحيه الدين صحيح، لم يتعرض لمداخلات بشرية ولا لتغيير وتبديل وتحريف وزيادة ونقص، الدين صحيح. إذا تعرض لشيء من ذلك لا يمكن للدين أن يكون صحيحا حتى لو بقيت به بعض بقايا الحق القديم.
2: نعم.
0: ولو طبقنا هذا المعيار على كل الأديان المعاصرة، والدين أمر فطري في الإنسان، كل المعتقدات المعاصرة، يظهر لنا بجلاء أن الدين الوحيد أو الرسالة السماوية الوحيدة التي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيها بحفظه والقرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول هذه المحاجة على بساطتها والله أقنعت كثير من الناس أن الإنسان محتاج إلى الدين، والدين لابد أن يكون صياغة ربانية كاملة. الصياغة الربانية الكاملة للدين هي في القرآن وفي السنة. النماذج طبعا كثيرة جدا، يعني أنا أذكر أن كنا في مؤتمر في موسكو منذ سنوات، وعرضت الآية القرآنية الكريمة في سورة السجدة، الآية الخامسة من سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. أحد الإخوة الكرام الذين اهتم بعرض هذه الآية الكريمة يعني وضع حسابات كثيرة، يوم بألف سنة، الألف سنة لابد يكون 1000 سنة قمرية، لأن العرب ما كانوا يعرفون السنة الجريجورية،
2: يعني السنة الشمسية.
0: نعم. قال أن 1000 سنة يعني 1000 سنة قمرية.
2: نعم.
0: والسنة القمرية 12 شهر قمري، والشهر القمري هو مدار القمر حول الأرض. هذا المدار مقاس بدقة شديدة بالليزر الآن، ويقدر بحوالي 2.4 مليون كيلومتر. فقال يوم بيساوي 12000 شهر قمري مضروب في 2.4 مليون كيلومتر. السرعة دايما تقدر بالثانية، فقسم على 24 ساعة 60 دقيقة في 60 ثانية، فوصل إلى رقم أعلى قليلا من سرعة الضوء. فذهل الناس، من كان يعرف أن هناك سرعات في الكون أعلى من سرعة الضوء من قبل 1400 سنة؟ سرعة الضوء لم تعرف إلا في القرن العشرين، يعني أو في أواخر القرن العشرين. فوقف أحد كبار العلماء الفيزيائيين الروس وقال أمام الناس: كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتابعه في ذلك عدد من المترجمين لم يكونوا معنا في صالة المؤتمر، كانوا قابعين في غرف زجاجية في نهاية المدرج ينقلون من العربية والإنجليزية إلى الروسية وبالعكس، جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس بهذه الآية
2: سبحان الله
0: التي أشارت إلى سرعات فائقة يعني سرعات فائقة أكبر مما يعرفه الإنسان. وكان علماء الفيزياء إلى وقتنا الحالي يقولون أعلى سرعة كونية سرعة الضوء.
1: نعم.
0: فالقرآن يتكلم عن سرعات أعلى من ذلك. وفي مقام آخر يقول رب العالمين تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
1: يعني هناك 1,000 سنة هون 50,000.
0: نعم. لأن الروح والملائكة وما الغيب لهما سرعات لا يعرفها الإنسان، وهي أعلى بكثير من سرعة الضوء ومما يعرفه الإنسان عن ذلك. فأقول يا أخي الكريم يعني القصص كثير جدا وفيه ما يهز القلب حقيقة. أنا جاءني مرة شخص مسيحي وسألني قال لماذا تقولون أن المسيحية حرفت وأن الكتب المسيحية حرفت واليهودية حرفت وكتب اليهود حرفت؟ قلت له هل يعني تسمح لي بعرض شيء من كتبكم؟ قال تفضل. في أحد أسفار العهد القديم وسفر التثنية يتحدث عن نبي آخر الزمان ويقول أن هذا النبي يخرج من جبال اسمها جبال فاران أو جبال باران.
1: نعم.
0: وهم لهم قاموس للكتاب الذي يتعاملون معه العهد القديم والعهد الجديد. يقول جبال باران وجبال فاران هي جبال مكة التي أودع عندها إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر ورضيعها إسماعيل.
1: هذا طيب. في ترجمة هذه
0: موجود. نعم
1: موجود هذه الترجمة. نعم.
0: يعني أن نبي آخر الزمان يعني آخر الأنبياء يخرج من جبال باران إلى قرب تيمة، وتيمة أقرب مدينة كبيرة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألته من نبي خرج من جبال مكة إلى قرب تيمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اندهش الرجل. قلت له طيب وبعد كده يقول إيه؟ ثم يعود إلى جبال باران في 10,000 من القديسين. فتح مكة.
1: فتح مكة.
0: فتح مكة. وهذا لا يزال موجود عندهم بالرغم من كل ما تعرضت له هذه الكتب من التحريف والتزوير لك أن تتخيل يعني نقلت من لغة إلى لغة إلى لغة.
1: نعم.
0: إلى لغة.
1: نعم.
0: ودونت بعد أن نقلت مشافهة لعشرات السنين بل عشرات القرون أحيانا.
1: هذا بسفر التثنية.
0: التثنية. نعم.
1: جميل.
0: وبعدين ليس هذا فقط، في أحد المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام، والمزامير عبارة عن ابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى، وداود كان كثير الابتهال إلى الله، فيقول وهذا النص موجود عندهم إلى الآن، يقول موجها الحديث إلى الله سبحانه وتعالى، يقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. بهذا النص بكة كما جاء في القرآن الكريم.
1: جميل.
0: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. حينما ترجم هذا النص إلى اللغة العربية لم يتحملوا أن بكة وحج اعترف بالإسلام.
1: صحيح.
0: فغيروها في النص العربي، وعلما من هذا النص في كل لغات موجود إلا النص العربي. يقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء.
1: سبحان.
0: فسألته هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال لا. هل حج بيتك أو طرق بابك ترجمة دقيقة لحج بيتك؟ قال لا.
1: هذا موضوع يعني هام جدا أن لفظ بكة موجود فيه.
0: طبعا. يعني كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
1: نعم.
0: هذه اللفظة لا تزال موجودة في كتبهم إلى اليوم، وفي سفر من أسفار المزامير مزمور رقم 84 في العهد القديم يقول على لسان داود عليه السلام طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. في الترجمة العربية، وهذا موجود في كل لغات العالم، الترجمة العربية لم يتحملوا أن يبقى حج وبكة كما جاء اسمها في القرآن الكريم، فحرفوا ذلك إلى طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء. فسألت الرجل هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال لا. هل ترجمة طرق بابك دقيقة لحج بيتك؟ قال لا. قلت أليس هذا تزوير؟ قال بلى تزوير. قلت له تؤمن بدين مزور؟ قال دعني أفكر. فقرأت عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.
1: الله.
0: مهما حرفوا ومهما زوروا ومهما بدلوا وغيروا سيبقى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم رغم أنوفهم. وهذا من معجزات القرآن
1: يعني
0: الكريم.
1: يعني مثلا مثل هذه الألفاظ حج، نعم. يعني يقينا أن لها ترجمة في اللغات. كلمة بكة، هل هي موجودة بكة؟
0: بكة هي BACA موجودة بكة
1: بنفس اللفظ، ليس مترجم ولا شيء،
0: بنفس اللفظ،
1: لأن أسماء الأعلام
0: لا تترجم. نعم نعم.
1: إذن هذا تحريف،
0: نعم.
1: من المشاهد أيضا لإسلام البعض،
0: نعم. وطبعا أنا سافرت إلى أمريكا بعد إسلام هذا العدد الكبير من الناس، لأن كانت القيادة بتاعتهم كل من يسلم يرحلوا إلى ألمانيا ثم يرجعوا إلى أمريكا. الله. فحاولنا أن نربطهم بالمراكز الإسلامية، فسافرت للولايات المتحدة الأمريكية ولدينا أسماءهم وعناوينهم وتليفوناتهم، لأن بعض المشككين يقولون هذا العدد 20,000، يعني هو أكثر من 20,000 حقيقة، يعني
1: ما شاء الله.
0: يعني والله لدينا إحصائية بأسمائهم وعناوينهم وتليفوناتهم، وأنا زرت أغلبهم، يعني سافرت إلى أمريكا وزرت أغلبهم، ما في واحد فيهم إلا وأتى المركز الذي يتبعه، المركز الإسلامي الذي يتبعه، بنفر أو أكثر ممن أسلم على يديه بسماع قصته. لدرجة أن يعني الجيش الأمريكي الآن ومن فترة يعني سمح بتعيين أئمة من المسلمين لكثرة الذين أسلموا في صف جنوده وضباطه، يسمح بصلاة الجمعة، بوجبة الطعام الإسلامية، بصوم رمضان، بحج البيت، ويأتي سنويا حوالي 50 عائلة لأداء فريضة الحج، وأكرمني ربي بالحج معهم عدة مرات، وكنت أعجب للتحول الشديد في سلوكهم، يعني تسمعهم يلبون، والله كنت أقول سبحان الذي أنطقهم هذه اللغة، يؤذنون ويقيمون، أقول سبحان الذي علمكم هذه اللغة، وتلحظ التغير الهائل في سلوكياتهم بعد أن يسلموا. والله كانوا يصرون على أن يعني بعضهم شباب صغير في السن يعني، ويأتون للحج بزوجاتهم، بزوجات صغيرات في السن أيضا، ويصرون على أن يذهبوا بزوجاتهم إلى الجمرات. قل لهم ما في داعي، يعني خلي زوجتك توكلك، يعني نعم. أنت تلقي عنها أن قال لا، أنا لا أضمن أن أحج مرة أخرى، وأريد أن أؤدي الحج كما أداه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا في جولتي في أمريكا دعيت لخطبة الجمعة في مسجد اسمه دار الهجرة في واشنطن دي سي، وأنا على المنبر رأيت لواء بحري أمريكي يصلي في صفوف المصلين المسلمين بزيه الرسمي، فما دخلني شك أنه كان في الخليج. بعد الصلاة جاء ليسلم علي، سألته هل كنت في الخليج؟ قال لا، ابني كان في الخليج ونقل إلينا الإسلام.
1: الله أكبر.
0: يعني بيدنا سلاح عظيم لو أحسننا توظيفه، وهو سلاح الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، والله سيفتح الله علينا الدنيا من أطرافها، وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وعد بأن الإسلام سيدخل كل بيت إن شاء الله.
1: يعني فقط تساؤل فضيل الدكتور، يعني بعض الشباب يقول لك يعني كيف أقنع إنسانا عالما بعلوم الجيولوجيا، بعلوم الطبيعة، بعلوم النبات، بآيات من القرآن الكريم، هو نفسه هو الذي عرفني ما أهمية هذه العلوم. يعني الآن تتحدث عن اتساع الكون، تتحدث عن النبات، عن الحيوان، لكن هذه العلوم بالأصل هم الذين اكتشفوها، هم الذين بادروا في التعريف بها.
0: ولذلك الخطاب لهم في القرآن الكريم يقول ربعين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
1: الخطاب لهم وليس لنا، يعني ليس، نعم. ليس المقصود بالمعجزات العلمية للمؤمنين،
0: نعم. ليس معنى هذا أننا لا نهتم،
1: لا طبعا، بس يعني ليست يعني شرطا في دخولنا الإيمان،
0: نعم. بس هذا أيضا من معجزات القرآن الكريم، أنه يقول أنهم هم الذين سيكتشفوه، وليس هذا مبررا لنا أن نقصر في ذلك، وأقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق للغير المسلمين.
1: سبحان الله.
0: قل ولا تعلمون نبأه بعد حين، يعني الخطاب كله أو أغلبه لغير المسلمين، ولو اكتشف المسلمون الحقيقة لقال هؤلاء أنتم لفقتم النتائج لكي تتوافق مع القرآن الكريم.
1: سبحان الله.
0: هم يكتشفون ونقولهم هو في القرآن الكريم حتى يكون أكثر إقناعا لهم وحجة عليهم لا حجة علينا.
1: سبحان الله. يعني عندما يقول ربنا ولا تعلمن نبأه بعد حين،
0: نعم،
1: هذه الآية عندما تلاها النبي عليه الصلاة
0: والسلام،
1: هل كان هناك من يتصور أن هناك أساليب جديدة في
0: طبعا كان الإسلام؟ الإسلام في أوله وكان ينتشر انتشار شديد وسريع، ولك أن تعلم أن بعد فتح مكة بأقل من 70 سنة، فتحت بلاد الأندلس، فتحت بلاد الهند والسند، وصل الإسلام إلى الصين. يعني العالم كله متعجب كيف انتشر الإسلام بهذه السرعة الفائقة في أقل من قرن من الزمان.
1: سبحان الله،
0: يعني شمل يعني أغلب العالم في أقل من قرن من الزمان.
1: سبحان الله. نعم. فضيلة الدكتور، سنتوقف عند هذا الحد في الحديث عن دخول العلماء في الإسلام. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن معنى هام من معاني القرآن العظيم، سنتحدث عن معنى إني جاعل في الأرض خليفة، سؤال كبير، كيف أجاب الملائكة على الله عز وجل؟ هل هناك بشر قبل سيدنا آدم؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور زغلول النجار في الحلقة القادمة من أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول النجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال صالح المري: وقف مطرف ابن عبد الله بن الشخير وبكر ابن عبد الله المزني بعرفة، يوم عرفة وقفوا على جبل عرفات في الدعاء، فقال مطرف: اللهم لا تردهم اليوم من أجلي. يا رب هدول اللي جايين يحجوا مالهم ذنب، يعني عطيهم أجرهم. صحيح أنا سيء كتير بس خطيه مو بسببي تمنعهم. هو هذا مطرف من الأولياء، قال خايف الله يرد كل اللي قاعدين بسببه، لأنه هو كثير شرير، هيك يرى في نفسي، شايف اتهام النفس. وقال بكر: ما أشرفه من مقام وأرجاه لأجله لولا أني فيهم. يا لطيف الموقف، شو شريف، بس العلة تبع الموقف أنه أنا هون. الله أكبر، اتهام للنفس يعني لأبعد الحدود. الأولياء يتهمون أنفسهم. هلأ هذا اللي بيخليهم بقى يترقوا ويزدادوا إقبالا على الله، بيزدادوا همة وبيزدادوا يعني سعيا في الوصول إلى رتب عالية عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو رأس الصالحين، لو يؤاخذني الله أنا وأخي عيسى بما جنته هاتان لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. إنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الغمد هذا الذي يوضع به السيف، يعني يلتف عليه من كل مكان. إلا أن يتغمدني الله برحمته. الأولياء يتهمون أنفسهم، حتى إذا أساء لهم آخر يقولون: أكيد أنا بذنب من ذنوبي الله سلط علي هذا العبد المؤمن. وإذا غيره أكرمه بيقول لك: أخي هذا هو مفضل علي. أما الفراعنة والأبالسة وأتباع قارون، هؤلاء يقولون: أنا فرعون. قال: أنا ربكم الأعلى. على قد ما شاف حاله شغلة كبيرة كبيرة، شاف حاله ذكي كثير، شاف حاله وجيه كثير، شاف حاله غني كثير، شاف حاله صاحب سلطان كبير، بعدين ما عاد وسع عقله. شو بده يقول؟ يعني بده يقول: أنا أفهم منكم كلكم، أنا أغنى منكم كلكم، أنا أعلم منكم كلكم، أنا إلي جاه أكبر منكم كلكم. بعدين ما عاد حملوا عقله، قال: أخي أنا ربكم الأعلى. استغفر الله العظيم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الفراعنة هن جماعة أنا، والأبالسة كمان بيقول: أنا خير منهم، خلقتني من نار وخلقته من طين، ليش أسجد له؟ أنا أحسن. وقارون بيقول: إنما أتيته على علم عندي، هذا المال كله أنا. لذلك بقراءة القرآن رواية حفص عن عاصم: حتى إذا بدك تقرأ الأنا، هي كلمة أنا بدها مد طبيعي، فالألف بدها تمدها حركتين، بس بحفص عن عاصم لا، ما بتمدها حركتين، بتخطفها خطف، بتقول أنا، عشان ما حدا يتدرب على الأنا. محمد إقبال يقول: المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. الأولياء يا أخوان يتهمون أنفسهم. يا شباب، كل واحد بيتهم نفسه بيترقى، وكل واحد بيرضى عن نفسه بيتراجع. أصل كل معصية وخطيئة الرضا عن النفس. هلأ إذا واحد أخذ شهادة بكالوريا ورضي عن نفسه أنه أنا وصلت لمرتبة من العلم ممتازة، معي بكالوريا. أنت بتعرف شو معنات بكالوريا؟ لك بكالوريا أنا معي. متى ما رضي عن نفسه ما عاد بيكمل بالجامعة، فبالتالي هو عم بيزيد عمره وهو واقف، إذن هو عم يتراجع. إذا واحد أخذ ليسانس ورضي خلص، لك تعرف أنا شو معي؟
لكن أنا معي ليسانس، أنا معي إجازة. متى ما رضيت عن نفسك تتراجع. هلا إذا واحد دخله الشهري 100,000 وقال لك خالص رضي، بيتراجع. يعني لحظة الرضا عن النفس هي لحظة التراجع. إذا واحد محافظ على الصلاة يقول لك أخي أنا الحمد لله الله وكيلك ما بقطع فرض لا يوم جمعة ولا بباقي الأيام، الحمد لله كفاها الكافي. متى ما رضي تراجع. الأولياء يتهمون أنفسهم، شوف حتى إذا أساء لهم آخر يقولون أنا ذنب من ذنوبي سلط الله به علي عبد من عبادي. هذه فائدة ثانية من بكر بن عبد الله المزن. بقى نصيحة يا شباب، لا أحد بيناتكم يرضى عن نفسه، بل اتهم نفسك بالتقصير من أجل أن تزداد همة وتزداد عبادة وتزداد إقبالا على الله وتزداد رقيا وقربا من حضرة الله عز وجل. واحدة. والأمر الثاني، احترم كل الناس كبيرهم وصغيرهم، حتى لو كان غير مسلم أنا أحترمه، أحترمه لأنه إنسان، ما أتيح له ما أتيح لك. هلا هذا يمكن لو اطلع على ما اطلعت عليه أنا كان سبقني، بس ما أتيح. أنتوا يا إخوان والله فضل، شو بدي أقول لك، يعني الحمد لله على أن هدانا لهذا الدين، فضل الله. أنت هيك متجلي عليك تجلي أنه هداك لهالدين، فضل الله دخلك للمساجد، فضل الله جمعك مع عباد الصالحين. الله يستر لو ما أعطيت هذا العطاء أنت شو كنت تساوي. والله مرات أنا أرى أناس رجال في الشوارع يسيئون، قول الله يهدي قلوبهم، والحمد لله اللي أنا الله عز وجل جاء بي إلى بيوته، وإلا لو أنا ما جئت إلى البيوت الله الله يستر كنت أسوأ من أسوأ واحد بينهم. بس فضل الله عز وجل جاء بك إلى هنا. لذلك أنت لا تستهزئ من الآخرين ولا توبخكم، ادعوا لهم أن يهديهم الله عز وجل. أنا سأكتفي بهذا الاختيار من بكر بن عبد الله المزني. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق ضاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده؟ جاء في بعض كتب التفسير أن قريشا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا، وإنا نخشى عليك معرتها. فأنزل الله عز وجل قوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة ليكسرها، جاء سادينها ناصحا لخالد محذرا إياه، قال: إن لها شدة لا يقوم إليها شيء. فمشى إليها خالد بالفأس فهشم أنفها وتجاهل صاحبه. ولئن جاءت الآية في سياق تخويف المشركين محمدا صلى الله عليه وسلم كيد الأصنام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول أهل التفسير. إنه الله عز وجل في قوته وقدرته وسلطانه، والمكفي هو عبد من عباده، والعبودية من أسمى وأشرف صفات المخلوق. وصف الله عز وجل بالعبودية نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات: مقام الوحي، مقام إنزال الكتاب، مقام الإسراء والمعراج، والدعوة إلى الله عز وجل. والوصف بالعبودية يعني اللطف والرحمة والعناية. أما من يريدون السوء فهم من دون الله عز وجل، إنهم دونه في علمهم وإحاطتهم، فأحدهم لا يدري ما يحل به بعد لحظات ولا ما وراء نظريه، وهم دونه سبحانه في القوة والتمكن. بل أين تأتي قوتهم وجبروتهم في مقابل قوة الله عز وجل وسلطته؟ إنه سبحانه أقدر منهم على أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ ما بين غمضة عين وانتباهتها يمكن أن تتبدل أحوالهم وأن يحال بينهم وبين أنفسهم. ولو تجمع أهل القوة والبطش وأرادوا بعبد من عباد الله ما لم يرده الله وما لم يقدره لم يستطيعوا، فكيف بأحدهم؟ يوقن المؤمن أن الأمر بيد الله، وأن قضاءه نافذ وقدرته لا حدود لها، فيلجأ إلى الله عز وجل ويفوض أمره إليه، وبقدر عبوديته ويقينه بوعد خالقه يكون العون والتأييد. وقد يختار الله عز وجل لعبده بحكمته ومشيئته النافذة أن يتسلط عليه أحد من البشر وأن يصيبه الأذى، وفي ذلك ابتلاء وتمحيص ورفعة للدرجات وعلو للمنزلة يوم القيامة. ويملي سبحانه للظالم ويمكنه في الدنيا فينسى خالقه ويحسب أن الأمر بيده، يهلك من يشاء ويرفع من يشاء، فما يلبث أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر ويأتيه من حيث لا يحتسب، أو يزيد من إمهاله إلى يوم الحشر والنشور. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقوة الظالم ليست حكرا على قوة البدن، فهي تشمل قوة المال والاقتصاد والإعلام وقوة الكيانات والإدارة والتخطيط، كل ذلك دون قوة الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم من عباده المؤمنين المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة عبر الميادين، حيث نواكب تطورات المواجهة الكبرى التي تدخل مرحلة بالغة الحساسية. إيران ترفع سقف ردها على العدوان الأمريكي وتعلن إيقاع قتلى في صفوف القوات الأمريكية واستهداف قواعد عسكرية ومراكز دعم أمريكية في المنطقة، فيما تتوالى بيانات الجيش الإيراني وحرس الثورة لتؤكد الجاهزية الكاملة لمواصلة الردع، وتوجه تحذيرات صريحة إلى الدول التي تستضيف القوات الأمريكية أو أتاحت أراضيها ومنشآتها للمشاركة في العدوان بأن عليها الاستعداد لتبعات ذلك. في موازاة هذا التصعيد يبرز اليمن برسائل سياسية وميدانية لافتة بعدما شهدت صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية مسيرات مليونية تحت شعار جمعة النفير والتحذير، تأكيدا على قرار كسر الحصار مهما بلغت كلفة المواجهة حتى وإن قاد ذلك إلى صدام عسكري. فإلى أين تتجه هذه المواجهة المفتوحة؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة تعيد رسم معادلات الردع وتوازنات القوة في المنطقة؟ أسئلة نناقشها مع ضيوفنا، محلل الميادين الشؤون الإيرانية مجتبى حيدري، الباحث في الإعلام في جامعة إشبيلية الإسبانية السيد البشير محمد الحسن من إشبيلية، ومراسلنا من صنعاء زميل أحمد عبد الرحمن. نرحب بكم جميعا. إذن قبل البدء بالنقاش في تطورات المواقف، أعلن الجيش الإيراني استهداف طائرات مسيرة هجومية مستودعة ذخيرة للقوات الأمريكية في معسكر العداري في الكويت، إضافة إلى مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم وعدد من الجسور الحيوية في الكويت. الجيش وفي بيان له لفت إلى أنه استهدف خزانات الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، وفي بيان آخر أعلن استهدافه بالمسيرات منشآت الجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى وجسورا في البحر. الجيش الإيراني أعلن كذلك أن بحريته استهدفت بصاروخ كروز سفينة أمريكية في شمال المحيط الهندي. وقال الجيش الإيراني في بيانه أن إطلاق الصاروخ أدى إلى بث الرعب والهلع في نفوس العدو وابتعاد السفينة المعادية عن مرمى نيران المقاتلين في القوة البحرية. حرس الثورة الإسلامية في إيران أعلن استهداف رصيف إمداد الوقود التابع للأسطول الأمريكي في ميناء الأحمدي بالكويت، ومكان تجمع الطائرات الحربية المعادية في الشيخ عيسى بالبحرين بالصواريخ والمسيرات، وأعلن كذلك بدء الموجة 18 من عملية نصر 2. وجرى استهداف قاعدة عرفجان في الكويت ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية فيها. حرس الثورة حذر الدول التي تستضيف القوات الأمريكية وتتيح استخدام أراضيها لشن عدوان على إيران أن تستعد لتلقي الرد. ونشر حرس الثورة في إيران مشاهد توثق إصابة مباشرة ودقيقة من مسيرة هجومية تابعة لقوته البحرية لناقلة نفط مخالفة في مضيق هرمز. وشدد حرس الثورة على أن المضيق سيبقى مغلقا إلى حين انتهاء ما وصفه بالأعمال الشريرة للجيش الأمريكي في المنطقة.

0: وأظهرت صور ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية اندلاع حرائق في موقعين داخل قاعدة مضحك السلط الجوية في الأردن في أعقاب الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية الأخيرة. وتظهر الصور آثار أضرار في نطاق القاعدة، فيما لم تعلن الجهات الأردنية المختصة حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن المواقع المتأثرة أو مستوى الأضرار المسجلة. وفي خطابه الأخير تحدث قائد حركة أو قبل ذلك نفتح النقاش إذا مع ضيوفنا، نبدأ بالزميل مجتبى حيدري محلل ميادين للشؤون الإيرانية. نرحب بك مجتبى، ونسأل في البداية عن تطور الموقف الإيراني. على ما يبدو نحن نتحدث أو نحن أمام عتبة مرحلة جديدة من الردود الإيرانية ومستوى التحرك الإيراني على المستوى الميداني تحديدا. وبالتالي كيف، ما هي ملامح هذه المرحلة؟ ما هي عناوين هذه المرحلة؟ وكيف من الممكن أن نفسرها؟
1: تحية لك وللضيف والزملاء والمشاهدين. في الواقع نحن ندخل مرحلة جديدة. إيران في هذه المرحلة توسع من نطاق الرد وتستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي على المدن الإيرانية. طبعا هناك قضية هامة، الولايات المتحدة تستهدف البناء التحتية في إيران والمراكز الحيوية والأحياء السكنية، لكن إيران في المقابل الآن هي لديها بنك أهداف واسع، وهي إضافة إلى القواعد الأمريكية الآن هي تستهدف التواجد الأمريكي في المنطقة، وتقول على القوات العسكرية الأمريكية مغادرة هذه المنطقة. بالتزامن مع هذه الردود الإيرانية الموسعة، هناك أيضا موضوع مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز من قبل حرس الثورة. إيران أعلنت بشكل واضح أنها لن تسمح بمرور قطرة واحدة من النفط أو الغاز من هذا الممر المائي الاستراتيجي حتى عودة الهدوء. هناك أيضا تصريح مهم لقائد القوات الجوفضائية السيد مجيد موسوي، حيث قال أن الردود الإيرانية ستكون مستمرة حتى عودة الهدوء. أيضا هناك تصريحات كثيرة للقادة والمسؤولين في طهران، لكن تصريحات محسن رضائي وهو يعني مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية اللواء محسن رضائي كانت بالغة في الأهمية. هو قال أنه قد انتهت مرحلة المفاوضات وأيضا الضغوط العسكرية، بمعنى أن إيران تنتقل إلى مرحلة جديدة من منطقة الدفاع تنتقل إلى منطقة الردع، وهي تريد تثبيت معادلة ردع جديدة وتؤكد أنه أي استهداف على أراضيها سيقابل بردود واسعة. وهذا ما قاله أيضا السيد محمد رضا عارف الرجل الإصلاحي المعروف في إيران وهو نائب رئيس الجمهورية، حيث قال أنه أي اعتداء على إيران على شبر واحد من الأراضي الإيرانية سيقابل بردود واسعة ومذهلة وحاسمة. وقال أنه هذه الردود ستكون بعيدة عن القوالب النمطية، وإنما سيكون هناك ردود مختلفة هذه المرة. إذن هناك تأكيد إيراني على الجهوزية التامة على توسيع نطاق الرد، وهناك أيضا قضية إغلاق مضيق هرمز في هذه المرحلة، مع التأكيد على أنه الردود المستقبلية الإيرانية ستكون أشد وأوسع في المرحلة القادمة.
0: أشد وأوسع بأي معنى؟ نحن نتحدث عن استهداف إحدى القطع البحرية في المحيط الهندي، وبالتالي نحن نتحدث عن توسيع الدائرة بشكل كبير، وهذا تطور لافت. وبالأمس كان هناك أيضا استهداف في التنف، وربما هناك ما بعده وما هو أوسع. وبالتالي ما هي خيارات إيران اليوم للرد، أو ما هي الخيارات الموضوعة على الطاولة لدى إيران للرد؟
1: يعني كما قلت نحن نتحدث عن طبيعة الأهداف، عن الجغرافيا. هناك تلميح بإغلاق ممرات أخرى بمساعدة الأصدقاء. هناك أيضا قضية هامة أنه إيران تقول أنها لديها أسلحة لم تستخدم بعد. اللواء محسن رضائي في الليلة الماضية قال أنه إيران لديها أوراق كثيرة وأسلحة لم تستخدم بعد. إذن إيران من خلال هذه التصريحات تريد أن تؤكد أنها حتى هذه اللحظة لم تستخدم كامل قواها، وإنما لديها الكثير ومن الممكن أن تستخدم في كل مرحلة. هي رسالة واضحة للولايات المتحدة أنه رغم هذا التصعيد الإيراني، لأن هناك كان تصعيد واضح، هناك قوة يعني أكثر ودقة أكثر في الاستهدافات الإيرانية مقارنة بالحروب الماضية، وهذا ما شاهدناه في يعني الصور المتداولة في القواعد الأمريكية في المنطقة، أيضا استخداف سفينة أمريكية في المحيط الهندي. إذن لا نتحدث عن منطقة مضيق هرمز، هناك توسيع في دائرة الرد الإيراني. إذن كل هذا يعني أن إيران تريد أن تؤكد أنه ليس فقط أنها لن تتراجع ولن تغير في حساباتها، بل ستستخدم أوراق أخرى لم تستخدم بعد، وستستخدم أسلحة لم تستخدمها بعد حتى هذه اللحظة.
0: شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري، محلل ميادين للشؤون الإيرانية. نعود الترحيب بضيفنا ونبدأ مع حضرتك سيد البشير معنا من إشبيلية. اليوم بالنظر إلى مسارات الأمور، ما هي المؤشرات حول ملامح المرحلة المقبلة؟ الزميل مجتبى حيدري يقول أن خيارات إيران تتعلق بنوعية الأسلحة وبخارطة الأهداف أو جغرافية الأهداف، وبالتالي انطلاقا من ذلك وانطلاقا من إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على التصعيد وعلى خرق بنود مذكرة التفاهم والالتفاف حولها، أو يعني نوع من إسقاط بعضها، كيف من الممكن أن تكون مؤشرات المرحلة المقبلة؟
2: نعم، تحياتي لك وللضيفين الكريمين والمشاهدين. في الحقيقة قبل الإجابة عن هذا السؤال، أرى أنه من المفيد أن نذكر المشاهدين كيف وصلنا إلى هذه المرحلة، ومن هو الطرف الذي كان يعطل الاتفاق من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 19 من الشهر الماضي بين رئيسي البلدين. عندما قبلت الإدارة الأمريكية بالبنود 14 في مذكرة التفاهم بين الطرفين، كانت إيران قد تنازلت عن بعض النقاط المهمة، والإدارة الأمريكية أيضا تنازلت، وكان يبدو للمتابعين أن فعلا الطرفين توصلا إلى هذه المذكرة من أجل وضع حد العمليات العسكرية. لكن إيران لديها حذر شديد وتتعامل مع الطرف الأمريكي بالكثير من الريبة والحذر نتيجة لتجارب سابقة نكتت فيها الإدارات الأمريكية بعهودها مع إيران، سواء تعلق الأمر بمسارات التفاوض أو الجانب العسكري. لذلك أعتقد أن الإيرانيين كانوا يحضرون لهذه اللحظة، هذا لم يكن مفاجئ إطلاقا، واستغلوا فترة الهدنة فترة توقف العمليات العسكرية لعدم التزود بالذخيرة وترميم ما يمكن ترميم المحطات إطلاق الصواريخ وتجهيز أنفسهم للمعركة المقبلة. في البند الأول من المذكرة على سبيل المثال، كان يفترض أن يتم وقف الأعمال العدائية في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وتم ذكر لبنان بشكل مباشر. الإدارة الأمريكية تملصت من هذا البند مباشرة بإطلاقها لمبادرة موازية في واشنطن بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، وهذا تنصل مباشر. بعد ذلك استمر عمليات التنصل من الاتفاق من بنود المذكرة 14، ما في ذلك حتى مضيق هرمز، حيث أطلقت الإدارة الأمريكية وحاولت على الأقل الضغط على عمان لفتح مسار موازي أيضا لمسار السفن المحدد سلفا، وتنصلت من هذا البند بالإضافة إلى البنود الأخرى. لذلك أعتقد أنه انعدام الثقة وأنه المذكرة تم توقيعها فقط لأن الطرفان تأكدا أنه لا استحالة تحقيق، أي خاصة الطرف الأمريكي استحالة تحقيق الأهداف الكبرى التي أعلن عنها من ضمنها إسقاط النظام في إيران وغير ذلك من الأهداف التي بدأ أنها كانت خيالية في الواقع. نحن الآن أمام مرحلة أخرى،
0: لكن اليوم هل يستطيع تحقيق هذه الأهداف؟ لأنه ذهب في مواجهة جديدة وفي تصعيد خطير، وبالتالي نحن نمر بمرحلة حساسة طبقا للمعطيات على الأرض، وبالتالي هل لدى الطرف الأمريكي اليوم قناعة بأنه يستطيع أن يحقق خرق ما وبأي مجال أو على أي مستوى؟
2: أنا أعتقد أنه جزء من الإجابة على هذا السؤال قدمها نائب الرئيس الأمريكي جيدي بانس يوم أمس من خلال حديثه عن أن هناك أطراف سعت بشكل مباشر لتخريب الاتفاق وسعت لتشويهه هو شخصيا. واضح أن هناك تيارات داخل الإدارة الأمريكية، وكما يقول المثل العربي كل ما في نفسك تدل على الناس. حين تقول تتهم الإدارة الأمريكية إيران بأن فيها تيارة أو هناك كتل متعارضة بين الحرس الثوري وبين الدبلوماسية وبين هذا، في الحقيقة موجود داخل الإدارة الأمريكية، ودونالد ترامب يريد شيء ونائب الرئيس الأمريكي يريد شيء. رأينا حتى اللهجة واللغة التي كانت يتحدث بها نائب الرئيس في جنيف وقبلها كان يتحدث عن تهدئة، ويرى أن هذه الحرب ليست مصلحة الطرف الأمريكي وأنها ليست حرب الأمريكيين أساسا. وقال يوم أمس كجزء من إجابة على سؤالكم، قال يوم أمس أنه هناك أطراف، وأسمى بالذات إسرائيل التي شوهته وشوهت الاتفاق، لأنه يسعى في مسعى آخر، يريد توقيع سلام حقيقي مع إيران، ويرى أنه يجب أن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحرب التي لا طائل من ورائها ولا تحقق أي شيء. أقصى هدف يمكن أن تحققه هذه الحرب هي إعادة مضيق هرمز الذي كان مفتوحا أصلا قبل 28 من فبراير الماضي. لذلك نحن الآن أمام مرحلة جديدة، مرحلة إعادة تجريب المجرب، وكما يقول مقولة المنسوبة لأينشتاين أنه إعادة تجريب المجرب هو والسعي للحصول لنتائج مغايرة هو من الغباء. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد تجريب ما تم تجريبه سابقا. الجغرافيا تخدم إيران، وكل ما دافعت إيران عن نفسها ولم تكتف فقط بالدفاع عن نفسها بل تضرب القواعد الأمريكية في المنطقة وتغلق مضيق هرمز، هذا أعتقد أنه مع الوقت سيكون مؤلم وستظهر نتائجه، كما ظهرت نتائج الحرب الماضية وإغلاق مضيق هرمز. لا تستطيع الإدارة الأمريكية ولا الاقتصاد الأمريكي تحمل فترة إغلاق أخرى. وإذا كان الرئيس الأمريكي يعتقد أن تم تعبئة المخزونات النفط الأمريكية وأنه لديه فترة أخرى للصبر الداخلي، هو واهم، وأعتقد أن المواطن الأمريكي سيبدأ من جديد في الصراخ، وهذا هو محدد وعامل مهم جدا في تحديد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: هنا السؤال، عفوا سيد البشير، وإن كنا أطلنا على الزميل أحمد عبد الرحمن عفوا، لكن السؤال الأساسي هنا إعادة تجريب المجرب، وإن كانت النتائج هي ذاتها وأيضا إغلاق مضيق هرمز، المزيد من الإغلاق وربما يترتب نتائج أخرى تتحدث عن مساحات جغرافية أخرى أو مضائق أخرى أو ممرات مائية أيضا حيوية بالنسبة للاقتصاد العالمي. هنا ندخل في عامل الوقت، عامل الوقت ربما إسرائيل الوقت متاح أمامها ونتنياهو يحاول يعني تقديم الوقت أو ربما أخذ وقت أكثر إذا صح التعبير، استغلال الوقت بالكامل. لكن ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ عامل الوقت ليس في صالحها، وهي تدخل في خضم يعني بعد شهرين أو ثلاثة في الانتخابات النصفية، عامل الوقت ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا السؤال، لماذا حتى بعض التيارات التي تريد داخل الإدارة الأمريكية التي تريد الحرب، لماذا تدخل في مثل هذه المراهنة الخاسرة بحسب الكثير من المراقبين الأمريكيين؟
2: أنا أعتقد أنه الأمر يتعلق بشخصية دونالد ترامب نفسه. أولاً الرئيس الأمريكي لم يعد بإمكانه الترشح مرة أخرى لانتخابات أخرى، وبالتالي هو يريد أن يحقق شيء شخصي بالنسبة له. صحيح أنه في الدول المؤسسات التي تتحكم وهي التي تحدد القرارات الكبرى، لكن في النهاية حتى في الأنظمة التي تصف نفسها بالديمقراطية، وأنا أعيش منذ فترة في الغرب وأدرك أتابع بدقة التطورات والمشهد السياسي في الغرب وعمل المؤسسات، هناك هامش كبير جدا للرئيس أو رئيس الوزراء في أي دولة، هامش كبير جدا. ربما بعض التصرفات لو قام بها حاكم غربي مما يتيح له الدستور والهوامش التي يوجد فيها غموض في الدساتير والقوانين يمكن نتحرك فيها، لو قام بنفس الشيء حاكم في دولة عربية لن تفض الناس عليه. على سبيل المثال تعيين دونالد ترامب لابنته وصهره كمستشار وأصدقائه من رجال الأعمال كمسؤولين وكمبعوثين، لو قام أي حاكم سواء كان عرب منتخب أو في دولة أخرى لقامت الدنيا ولم تقعد. لكن في الدول الغربية أيضا هناك هامش كبير جدا، والقادة والرؤساء ورؤساء الوزراء يفرضون رؤيتهم الشخصية والدولة تسير معهم في ذلك، حتى ولو كانت مكلفة، حتى ولو كانت قرارات خاطئة. أعتقد أنه دونالد ترامب وجد معارضة كبيرة جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية للحرب أساسا التي لم تكن شعبية، وبعد ذلك وجد معارضة أكبر للاتفاق الذي تم توقيعه، ووصف في الداخل الأمريكي على أنه هزيمة لسياسة ترامب وانتصار لإيران، وهذا يجمع عليه كثير من المتابعين وكانوا أمريكيين أو إيرانيين. وبالتالي أراد أن يحاول تصحيح ما يرى أنه خطأ من خلال المذكرة، مذكرة التفاهم التي وقعها، ولكنه سيجرد نفس الشيء. إيران ليس لديها ما تخسر، طبعا الضحايا الأبرياء والخسائر البشرية هذه لا يمكن تعويضها، لكن في نهاية موقع الدفاع، والذي يتواجد في موقع الدفاع ليس لديه ما يخسر، فقط أن يثبت في مكانه وأن لا يتراجع وأن يدافع. ولديه أهداف كبيرة وخيارات كثيرة جدا في الأردن على سبيل المثال، في البحرين، في الكويت، في باقي الدول، هناك قواعد أمريكية، وهي تسبب خسائر كبيرة جدا. بعد انتهاء هذه الجولة أعتقد أن الكثير من القواعد التي كانت متبقية ستخرج عن الخدمة بشكل نهائي. المخازن الذخائر التي تم تعبئتها خلال هذه الفترة أيضا ستنفذ، بالإضافة إلى التحديث الذي أصدرته اليوم السلطات الأمريكية بشأن 13 جندي أمريكي أصيبوا أو قتلوا في هذه الحرب، وهذه الأرقام المعلنة قد تكون هناك أرقام أكبر، وهذا هو الجانب الأكثر حساسية، أي خسائر الأرواح البشرية. الأمريكي لا يريد إطلاقا نعوش في طائرات تذهب إلى الأمريكية وتتجمع حولها العائلات، وتلك الصورة مدمرة بالنسبة للنفسية الأمريكي. ودونالد ترامب يواجه قاعدته الانتخابية، يواجه جمهوره الناخب، ويواجه الإعلام الأمريكي من أجل إقناعه بشيء لا يمكن إطلاقا تحقيقه. إيران لن تهزم بهذه الضربات العسكرية، ولم يحدث في تاريخ المواجهات العسكرية سواء الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها أن سقط نظام أو هزم بالضربات العسكرية، مهما كانت مؤلمة الضربات الجوية، حتى لو استهدفت أهداف مدنية وليست عسكرية. طيب، لن تستطيع هزيمة إيران.
0: لكن هناك خيارات أخرى أو أوراق أخرى تحاول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أن تطرحها على الطاولة، سنتحدث فيها، وسنتحدث عن مرحلة الاستنزاف التي دخلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أنه هي تلعب لعبة الاستنزاف بالنسبة للجانب الإيراني، إنما يبدو أن هناك حالة استنزاف بالنسبة للجانب الأمريكي. سنتحدث عن هذا الموضوع، لكن نذهب قبل ذلك إلى زميل أحمد عبد الرحمن، نعود ترحيب بحضرتك أحمد مراسلنا من صنعاء. بالأمس وجه الشعب اليمني رسالة مدوية وكبيرة جدا، ربما تخطت الجهة المرسلة إليها السعودية، وكان هناك يعني اتجاهات عديدة فيما خص هذه الرسالة. الحشود كانت كبيرة جدا وغير مألوفة بحسب الكثير من المراقبين اليمنيين والصحفيين اليمنيين، وبالتالي طبيعة الرسائل التي وجهت بالأمس من قبل الشعب اليمني بهذه الحشود الكبيرة ما هي وفي أي اتجاهات؟
3: تحياتي إلى لك وللضيف العزيز وللسادة المشاهدين. طبعا الرسالة التي أرسلت أمس من الشعب اليمني كانت واضحة، هي رسالة التفاف شعبي واسع ومنقطع النظير إنجاز التعبير. أنا كنت يعني جزء من ذلك المشهد وشاهدت أجمل حضور الذي فاق التوقعات، وحضور غير مسبوق لكنه أيضا تجاوز التوقعات بكثير. جميع المداخل والممرات المؤدية إلى ميدان السرعي هنا في العاصمة صنعاء يعني امتلأت عن بكرة أبيها، وكان من الصعب الخروج من الميدان أو الدخول أيضا والوصول إلى منتصف الميدان أو وسط الميدان. وبالتالي ذلك الحضور هو يرسخ معادلة الشعب اليمني إلى جانب القوات المسلحة اليمنية في هكذا لحظة خطيرة ودقيقة وحساسة. وبالتالي اليمنيون يؤكدون مرة أخرى أنهم على أتم الجهوزية والاستعداد لخوض معركة ربما، وأبعد من ذلك هم يتحدثون عن استعداد يعني طويل وكبير لخوض هذه المعركة وفرض وانتزاع كما يقولون حقوقهم المسلوبة منذ أكثر من 10 سنوات. عنوان هذه المعركة اليوم هو كسر الحصار، وبالتالي كان هناك بعد ذلك الحضور الجماهيري والشعبي الكبير في الساحات والميادين. نتحدث ليس فقط عن صنعاء، نتحدث عن يعني ساحات وميادين أكثر من 14 محافظة يمنية، نتحدث عن مئات الساحات، وهناك من يتحدث عن 1000 ساحة وميدان خرج إليها اليمنيون بالأمس في جمعة التحذير والنفي. ذلك الحضور غير المسبوق أعقبه رسالة من وزير الدفاع في صنعاء أو بيان يعني أعلن من خلاله استعداد وجاهزية القوات المسلحة اليمنية لتنفيذ توجيهات وأوامر قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، وأن القوات المسلحة اليمنية لديها يعني أسلحة ولديها القدرة على فرض ما تريده صنعاء لناحية كسر الحصار وإنهاء هذه الحالة من اللا حرب واللا سلم. أيضا كان هناك رسالة لرئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي الشام، وأكد من خلالها على يعني جاهزية القوات المسلحة اليمنية وجاهزية الحكومة والدولة لخوض هذه المعركة. وبالتأكيد المعركة هذه لها أبعاد كثيرة يعني بالنظر إلى ما يجري اليوم في المنطقة، والقوات المسلحة اليمنية لا تتحدث فقط عن جاهزيتها واستعدادها، بل تتحدث أيضا عن قدراتها العسكرية وتتحدث عن أسلحة لم تستخدم خلال المعركة الماضية أو خلال السنوات الماضية. تتحدث أيضا عن بنك أهداف واسع عن المنشآت الحيوية والنفطية السعودية والخليجية عموما، إضافة إلى ورقة باب المندب والبحر الأحمر.
0: طيب، وهذا من بين الخيارات ومن بين الأوراق، باب المندب والبحر الأحمر، هذه التكلفة العالية سيد البشير، إلى أي مدى من الممكن أن يتحملها الاقتصاد العالمي؟
4: أعتقد أن هذه التكلفة ستكون
0: نحن عفوا أيضا على المقاطعة على أبواب فصل الشتاء أيضا، وهذا مثار اهتمام ومحط لدى الدول الأوروبية تحديدا.
4: صحيح، الكثير من الدول الأوروبية بعد أن أوشكت على النفاذ مخزونات النفط كانت تنتظر أن تنخفض الأسعار من أجل إعادة ملء هذه الخزانات، لكن الآن مع معاودة الحرب من جديد والعمليات العسكرية من جديد يبدو أن هذه الفرصة لن تأتي، وسيكون على الدول الغربية خاصة الأوروبية الانتظار فترة أطول. ومعاودة ارتفاع أسعار النفط خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نتحدث عن ارتفاع أسعار النفط الأسعار الطاقة في المحطات الأمريكية إلى حوالي $4 للجالون أسعار اليوم، هذه مكلفة ليس فقط على الأوروبيين الغربيين لكن أيضا على المواطن الأمريكي. وبالدرجة الأولى ترامب يهمه المواطن الأمريكي ويدافع، يفترض أنه يدافع عن مصالح المواطن الأمريكي. نحن على أعتاب فصل البرودة، وهذا يتطلب أن تكون الأسعار منخفضة حتى لا يتألم الأوروبيون والغربيون مرة أخرى. أعتقد أن هذه الحرب ستكون أيضا مكلفة على الاقتصاد العالمي، وإن كان نحن في بداية إغلاق مضيق هرمز بعد 20 يوم أو شهر من الإغلاق ستبدأ الأسعار في الارتفاع ويلامس الدولار البرميل، الدولار برميل النفط حوالي $100، وهذه هذه المبالغ لا يمكن تحمل الاقتصاد الأمريكي. الضغط سيزداد بطبيعة الحال، وإن كان دونالد ترامب لا يلقي بالا لحلفائه الغربيين وسواء الاقتصاديين أو حتى في حلف الناتو، لكن حين ساعة الحقيقة المواطن الأمريكي سيتألم هو الآخر. ورأينا أصوات داخل الحزب الجمهوري نفسه تطالب من ترامب أن ينسحب من هذه الحرب العبثية لأنه ستؤثر على الحزب الجمهوري بشكل مباشر. ترامب يعاود تجريب الوصفة المجربة سابقا وهي العمليات العسكرية، لم تحقق أي هدف. كما ذكرت أنه مضيق هرمز هو الهدف الأهم بالنسبة لترامب الآن، وكان مغلق أصلا قبل الحرب. والآن إيران بعد أن كسرت سقف الزجاج الذي كان موجود من قبل بعدم استعمال مضيق هرمز والتلويح فقط والتهديد، الآن انتزعت هذه العقدة وأصبحت تجرب مضيق هرمز، إغلاق مضيق هرمز كأقوى سلاح في استخدام الجغرافيا ضمن نطاق الحروب، وهذا معروف تقليديا. لم يعد لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي أهداف، والحقيقة التصريح الذي خرج من وزارة الحرب الأمريكية بأنها حدثت بنك الأهداف بعد هذه الهدنة وأضافت أهداف. هذا غير صحيح إطلاقا، لأنه رأينا الأهداف التي تم استهدافها هي جسور مدنية بالدرجة الأولى، مناطق مدنية، محطات تحلية المياه، محطات الكهرباء، وهذا يفتح أو يعطي لإيران يفتح الباب أمام إيران لاستهداف أيضا محطات يمكن أن تزود القوات الأمريكية في المنطقة، أو محطات الكهرباء لتزود القواعد الأمريكية، بالإضافة إلى أهداف أخرى. أنا أعتقد أنه فقط إغلاق مضيق هرمز هذا أكثر إلاما من أي أهداف عسكرية يمكن تستهدفها القوات الإيرانية في المنطقة. إغلاق مضيق هرمز أثبت فعاليته وأثبت نجاعته، وباعتراف المسؤولين الإيرانيين أنفسهم أنه أفضل من عشرات القنابل النووية. لكن الضربات العسكرية أيضا لا يستهان بها، وهي تجعل الفكرة تترسخ لدى الشارع في المنطقة، منطقة الخليج، بأنه هذه القواعد أصبحت وبالا على الأنظمة وعلى الدول التي جاءت بها ولم تحميها، وأصبحت أهداف مباشرة تجعل على سبيل المثال البحرين، هذا النظام البحريني دولة صغيرة جدا، نظام تم اختلاقه أساسا من أجل خدمة الأنظمة الاستعمارية، هذا النظام لديه قواعد عسكرية الأسطول الخامسة.
5: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
6: رجاء.
7: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
6: فرع لأبواب السماء.
8: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
6: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: السلام والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه وجوده وكرمه أنزل هذا القرآن على الإنسان من أجل أن يبصره بالحقائق، ومن أجل أن يضع له منهاجا لحياة السعادة في الدنيا والآخرة. فالذين آمنوا بالقرآن عليهم أن يتدبروا هذا القرآن وأن يعملوا بما في هذا القرآن من الأوامر التي بها تنتظم حياة الناس جميعا. وأرسل الله تعالى الرسل ليبلغوا هذه الرسالة، وليكون الرسل الصورة الحية للمنهاج المطبق في حياة الناس. فإذا رأيت مسلما لا يطبق الإسلام في حياته ولا يتقيد بأوامر الله ولا يتخلق بأخلاق القرآن ولا يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مدعي لا تقوم دعواه على أساس، حجته داحضة عند الله، ولا يقبل الله تعالى إسلام الأدعياء أو المدعي، بل لا بد وأن يرى كل الناس الفرق بين المسلم والكافر. يجب أن يتميز المسلم عن الكفار بانتهاجه سلوك الإيمان. حين يسلك الكفار طريق الفساد وطريق الفوضى والإجرام، إذا رأيت رجلين أحدهما مؤمن والآخر كافر ولا تميز بينهما فيعني أن المسلم لم يتعلم من القرآن شيئا ولم يتخلق بأخلاق القرآن. كثيرا ما نجلس في المجتمعات فنرى فيها مسلمين ونرى فيها غير المسلمين، تتحار من هو المسلم منهم ومن هو غير المسلم، ذلك لأن الصورة والحديث والمواضيع التي يتناولها هؤلاء واحدة، لا يختلف حديث أحدهم عن الآخر، في الحين أن المسلم يجب أن يكون داعيا إلى الله بكلامه وبمجلسه وبسلوكه وبلباسه ومظهره. يجب أن يتميز المسلم بالصورة الجميلة والمظهر الأنيق والموضوع النافع والحديث البناء الذي يدلك على أنه صاحب رسالة. أما عندما لا ترى صورة متميزة بين الناس فاعلم أن هذا المسلم قد ترك واجبه وترك أمانته ولم يتحمل المسؤولية في حياته، فكان مثله كالآية الكريمة فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. الخوض واللعب لا يجوز أن تكون صفة المسلم في الحياة، من هنا كان يتميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتميزون عن الآخرين، لذلك كانوا شامة في جبين الإنسان. اليوم يعرفون المسلم أحيانا بلباسه أو بلحيته، ولا يكفي أن يكون اللباس مميزا، ولا يكفي أن تكون اللحية مظهرا، بل يجب أن يكون موضوع الحياة كلها موضوع الرسالة الإسلامية، لأن كثيرا من الناس يطلقون لحاهم وهم إيمانيون أو هم غير مسلمين، فاللحية لا تميز، والقميص والثوب لا يميز، ولو ميز فهو مظهر، والله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والكلمة هي المفسحة عما في القلب، الكلمة إما أن ترفع صاحبها وإما أن تضعه، إن أحدكم ليقول بالكلمة يريد أن يضحك بها الناس من سخط الله تهوي به في النار 40 خريفا. الكلمة هي معيار ما في القلب، لأن الإنسان ينطق عما في قلبه، والشاعر يقول في هذا المعنى: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، الباقي لحم ودم، لسانك وقلبك. إما أن يكون لسانك لسان صدق وقلبك قلب تقي، وإما أن يكون لسانك لسان كفر وكذب والقلب قلب كافر أو منافق. فعليك أن تعرف كيف تتكلم عن قلبك. ولقد ذكر الله تعالى القرآن، ذكر الله تعالى في القرآن كيف يعرف المنافق بلسانه، وكيف يعرف المنافق بوجهه، قال: ولتعرفنهم بسيماهم، سيما علامة الوجه، تقاسيم الوجه، ولتعرفنهم في لحن القول، في كلامه، كلامهم يدل عليه، وصورهم تدل عليه. يعرف المجرمون بسيماهم، المجرم تعرفه بتقاسيم وجهه، تعرفه من عيونه، تعرفه من حركاته، والمؤمن كذلك، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هناك سيما ساجد علامات التقوى تتجلى في وجه إنسان، وعلامات الكفر تتجلى في وجه إنسان، يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فما هي السيمات؟ أنت مسلم، هل تتسم بالتقوى؟ هل حديثك يدل على الله؟ هل حديثك حديث إصلاح أو حديث إفساد؟ هذه الكلمات التي نتكلم بها سنحاسب عن كل واحدة منها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تخرج من فمك أنت مسؤول عنها، لذلك انظر كل كلمة قبل أن تنطق بها. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة هي ذكر الله تعالى، ولا إله إلا الله هي أعظم كلمة ينطق بها المسلم أمام الناس ليذكرهم بوحدانية الله. والكلمة الطيبة هي الكلمة التي تعلم بها الناس كيف يستقيمون على هدي الله تعالى. هي الدعوة إلى الله هي أعظم الكلام الطيب، وإصلاح ذات البين من الكلمات الطيبة، وتذكير المخطئين بالخوف من الله كذلك من الكلم الطيب. أما الذين يتفكهون بالسخرية وتمضي حياتهم بالاستخفاف بآيات الله والاستخفاف برسول الله، هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون يسألهم الله، فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الاستهزاء كثيرا ما يجري في مجالس المسلمين أحيانا، وهذا محرم أن يجري في مجالسهم إلا توقير الله تعالى وتعظيمه سبحانه وتعالى. والحديث يجب أن يكون دائما منطلقا من الشعور بالمسؤولية. أنت مسؤول عن دعوة الإسلام، وأنت مسؤول عن إجلال صاحب الجلالة والإكرام، وأنت مسؤول عن كل كلمة أنزلها الله تعالى في القرآن. فهل قرأت القرآن؟ أنت أيها المسلم هل قرأت القرآن؟ إن كنت لم تقرأه بعد فعليك أن تقرأه، أن تقرأه أو أن تسمعه ممن يقرأه عليك إن كنت تجهل القرآن. عليك أن تتذكر أن القرآن هو كلام الله لك، كلام الله لكل إنسان. إن كنت تجهل كلام الله فماذا حفظت من كلام الناس؟ لا ينفعك، كل ما حفظته من كلام الناس لا ينفعك. الذي ينفعك أن تتعلم كلام الله وأن تعمل به، وإلا فإن حياتك قد ذهبت سدى وضياع. يجب أن تتعلم من القرآن أن رضوان الله مقدم على رضا كل الخلق، وأن ما يريده الله لا يجوز أن يمنعك منه إلا العجز عن تنفيذ أمر الله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إن كنت عاجزا فإن الله تعالى يقبل عذرك، أما إن كنت قادرا فإن الله تعالى سيسألك عن هذه الرسالة التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وكلفك بنشرها في العالم، لأنك وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يورثك رسول الله مالا، إنما ورثك دينا، فأنت الحامل من بعده لهذه الأمانة إلى بيتك وإلى بلدك وإلى العالم كله. وعندما توقف المسلمون عن نشر الإسلام في العالم نشر الكفر في بيوتهم، ودخل الكفر إلى مدنهم، وأصبحت الدعوة إلى الفجور وإلى الإلحاد ظاهرة في برامجنا الثقافية والتربوية والتلفزيونية والإذاعية والتعليمية. أصبح الفساد منهاج الحياة بعد أن ترك المسلمون منهاج الله وأنت ترى كل يوم ما هي الثقافة التي يتربى عليها الناس عموما، وما هي الرسالة التي تحملها حكومات العالم إلى شعوبها اليوم. إنها رسالة الكفر العالمي تدخل إلى بيوت كل الناس، بدلا من أن يكون الإيمان بالله تعالى هو الرسالة التي تطرح بيوت كل الناس. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا بيوتهم وأولادهم، تركوها مسلمة وانطلقوا يدعون الناس إلى الإسلام، فأسلمنا نحن بفضل جهادهم في هذه البلاد. ولو لم يصلوا إلى هذه البلاد بفضل الله تعالى وإخلاصهم وجهدهم ما دخلت هذه البلاد في دين الله، ولا دخل الفرس ولا الروم ولا البربر ولا الترك ولا الزركس ولا الهنود ولا الصين في دين الله تعالى. هل يستطيع أحد منا أن يعود بالتاريخ إلى الوراء لينظر ما هي الثقافة والعقيدة التي كانت سائدة في الصدر الأول الإسلام في ذلك التاريخ؟ لقد كانت مناهج التربية في العالم كله مناهج إسلامية وقرآنية. كان العلم والإيمان مقترنين، واليوم الكفر والعلم مقترنان. وهل يجوز أن يقترن العلم بالكفر؟ العلم معرفة أسرار المادة، العلم المادي معرفة أسرار المادة، فمن اطلع أو أطلعه الله وعلمه الله تعالى علم هذه الأسرار هل يمكن أن يستدل بأسرار الوجود على الكفر بصاحب الوجود؟ الناس اليوم توصلوا إلى الهبوط على سطح القمر، ولكنهم لم يتوصلوا إلى معرفة خالق القمر ولا خالق الإنسان الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والسبب في ذلك تقصير هذه الأمة في دعوة تلك الشعوب إلى الحق. تأكدوا أنه لو وصل الإسلام بإخلاص المسلمين إلى العالم لاستفادت البشرية من العلم والإيمان معا، ولاستطعنا أن نسخر العلم لإعلاء كلمة الله بدلا من أن يسخره الكفر لمحاربة دين الله. كل علم هو طاقة وقوة كان يمكن أن يوضع في خدمة الحق بدلا من أن يوضع في خدمة الباطل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبدلنا حكاما خيرا من حكامنا، وأن يبدلنا أخلاقا خيرا من أخلاقنا السيئة، وأن يبدلنا قلوبا قوية ثابتة على الحق خير من قلوبنا الضعيفة. واسألوه أن يملأ قلوبنا مهابة منه، وأن يملأ قلوب الكافرين خوفا منا ومهابة منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة، كيف لازم نفدها. أما الترغيب في النكاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الزواج، ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، عفاف زوجة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في الشطر الباقي الدين. وجاء رهط، أي جماعة، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، كيف يتعبد. فلما أخبروا كأنهم تقالوها أنه شيء قليل، هذا بالنسبة لإله رأوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هيك ظنوها، يعني يلزمهم سبق للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: أما أنا فإني أصل الليل أبدا، طول الليل، واحد منهم. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. بالغلط. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إليهم وقال لهم: أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا. ثم قال لهم: أما والله إني لأخشاكم لله تعالى وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، أي أنام، وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أراد عثمان ابن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل، يتبتل يعني يعمل راهب، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أجاز له ذلك لاختصينا في الإخصاء. وفي الحديث الشريف أيضا: تنكح المرأة لأربعة، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك كلمة معناها الحث والتحريض. وفي حديث آخر: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلة، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه.

0: وقال أيضا لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن بروحهم ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن سير يعمل أشما بده ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء أي مثقوبة الأذن سوداء لا ذات دين أفضل. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال موجود إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه عليه الصلاة والسلام بجيب أولاد. ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك. ثم أتاه الثالثة فقال له تزوج الودود الولود الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم كثرهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام قالت أم سليم يعني أمه يا رسول الله خادمك أنس كان يخدم ادعو الله له. فقال اللهم أكثر ماله وولده وولده وبارك له فيما أعطيته مد ولد. أدركنا الوقت وللحديث سلف. فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. يثرب عاشقة الأنبياء كانت يثرب تموج بالثارات والدماء والوعد بالمزيد من الدماء فقد تقاطر عليها يهود من كل مكان حين بشرتهم التوراة بنبي يهرب من جبال فاران مكة وطالبتهم باستقباله في مدينة النخيل ووعدتهم بانتصاره على العرب أبناء قيدار فاستوطن يهود مدن النخل تبوك وهجر ويثرب وغيرها وشيدوا الحصون وبنوا داخلها أحياءهم الخاصة المسماة بالغيتو استعدادا للحرب خلف هذا النبي المنتظر ظنوا أنه يهودي لأنه سيحارب عربا ها هو أحد حاخاماتهم ربما كان فلكيا يصرخ من فوق أحد الحصون قائلا يا معشر يهود فاجتمعوا إليه قالوا ويلك ما لك قال طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة حاخام آخر اسمه ابن الهيبان كان رجلا صالحا يلجؤون إليه للاستسقاء فلا يخرج إلا بعد أن يتصدقوا على الفقراء ها هو طريح الفراش وحوله أصحابه كالحزن فيوصيهم بشوق لا يطيقه قائلا يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض الجوع والبؤس فيقولون الله أعلم فيجيب إني قدمت إلى يثرب أنتظر خروج نبي قد أضل زمانه هذه البلدة مهاجره فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أضلكم زمانه فلا يسبقنكم إليه يا معاشر يهود أحد ينصت لتلك الوصية ثلاثة شباب من العرب فيتركون الوثنية ويعتنقون اليهودية ويسكنون حصن قبيلة بني قريظة في مكان آخر طفل من أهل يثرب اسمه سلمة بن سلام ينصت لحاخام يذكر الناس بيوم البعث والحساب والجنة والنار يقول إنه يتمنى لو أنه أدخل فرنا من أفران الدنيا مقابل النجاة من جهنم اقشعرت أبدان الوثنيين واتسعت أعينهم فسألوه ويحك يا فلان أوترى هذا كائنا الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم ثم طلبوا منه دليلا على ما يقول فأخبرهم أن الدليل هو نبي يبعث من هنا ثم مد يده جنوبا نحو مكة اضطرب الحاضرون وصاحوا متى تلفت الحاخام وكأنه يبحث عن النبي نفسه ثم وقعت عيناه على سلمة وأشار إليه فوجهوا أبصارهم نحوه فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، وتمر السنوات وتزداد الثارات بين قبيلتي الأوس والخزرج، فتمتلئ المقابر بالأموات، فيلجأ الأوس لمكة طلبا للمساعدة، فيقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام، فلا ينصت إليه إلا شاب يدعى إياس بن معاذ، كان يلتقط الإسلام كلمة كلمة حتى غيرته الكلمات. فأمسى غريبا بين نخيل المدينة يقتله الشوق إلى نبيه ولا يستطيع البوح، وتثور معركة بعاث فيلتحق بها، ثم يسقط ينزف على ضفاف الموت، فينصت أحد أصدقائه إليه وهو يبوح أخيرا بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير والدموع حتى صعدت روحه.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم القيوم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله جل وعلا القيوم، هو الباقي الذي لا يزول، هو المقيم للعدل القائم بالقسط. القيوم هو القائم بنفسه الغني عن غيره، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. الله تعالى القيوم القائم بنفسه والباقي أزلا وأبدا. والقيوم هو القائم بتدبير أمور الخلق وتدبير العالم بجميع أحواله، فهو القائم بأمور خلقه في إنشائهم وتولي أرزاقهم وتحديد آجالهم وأعمالهم وتربيتهم ومعالجتهم والاستجابة لهم ودفعهم إلى ما فيه خيرهم وتأديبهم. هو العليم بمستقرهم ومستودعهم. الله جل جلاله لا إله إلا هو القيوم لإدارة الكون، لأن هذا الكون يحتاج إلى قيومية لإدارته. إن القيومية اللازمة لإدارة الكون تتطلب أن يكون القيوم سبحانه وتعالى له أزلية الوجود والبقاء. والمؤمن يرى أن قيامه بالله دائما ذكاؤه، عقله، حكمته، سمعه، بصره. والله عز وجل أعطاك القيام، هو الذي أقامك. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. القيوم هو الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء، ولا يحتاج هو إلى أي شيء. وأرجحنا عقلا، أشدنا حبا لله جل جلاله الكريم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القيوم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وتجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: برنامج
1: إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده؟ جاء في بعض كتب التفسير أن قريشا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا، وإنا نخشى عليك معرتها. فأنزل الله عز وجل قوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة ليكسرها، جاء سادينها ناصحا لخالد محذرا إياه، قال: إن لها شدة لا يقوم إليها شيء. فمشى إليها خالد بالفأس فهشم أنفها وتجاهل صاحبه. ولئن جاءت الآية في سياق تخويف المشركين محمدا صلى الله عليه وسلم كيد الأصنام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول أهل التفسير. إنه الله عز وجل في قوته وقدرته وسلطانه، والمكفي هو عبد من عباده، والعبودية من أسمى وأشرف صفات المخلوق. وصف الله عز وجل بالعبودية نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات: مقام الوحي، مقام إنزال الكتاب، مقام الإسراء والمعراج، والدعوة إلى الله عز وجل. والوصف بالعبودية يعني اللطف والرحمة والعناية. أما من يريدون السوء فهم من دون الله عز وجل، إنهم دونه في علمهم وإحاطتهم، فأحدهم لا يدري ما يحل به بعد لحظات ولا ما وراء نظريه، وهم دونه سبحانه في القوة والتمكن. بل أين تأتي قوتهم وجبروتهم في مقابل قوة الله عز وجل وسلطته؟ إنه سبحانه أقدر منهم على أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ ما بين غمضة عين وانتباهتها يمكن أن تتبدل أحوالهم وأن يحال بينهم وبين أنفسهم. ولو تجمع أهل القوة والبطش وأرادوا بعبد من عباد الله ما لم يرده الله وما لم يقدره لم يستطيعوا، فكيف بأحدهم؟ يوقن المؤمن أن الأمر بيد الله، وأن قضاءه نافذ وقدرته لا حدود لها، فيلجأ إلى الله عز وجل ويفوض أمره إليه، وبقدر عبوديته ويقينه بوعد خالقه يكون العون والتأييد. وقد يختار الله عز وجل لعبده بحكمته ومشيئته النافذة أن يتسلط عليه أحد من البشر وأن يصيبه الأذى، وفي ذلك ابتلاء وتمحيص ورفعة للدرجات وعلو للمنزلة يوم القيامة. ويملي سبحانه للظالم ويمكنه في الدنيا فينسى خالقه ويحسب أن الأمر بيده، يهلك من يشاء ويرفع من يشاء، فما يلبث أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر ويأتيه من حيث لا يحتسب، أو يزيد من إمهاله إلى يوم الحشر والنشور. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقوة الظالم ليست حكرا على قوة البدن، فهي تشمل قوة المال والاقتصاد والإعلام وقوة الكيانات والإدارة والتخطيط، كل ذلك دون قوة الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم من عباده المؤمنين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش.

0: مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من السنن النبوية اللي النبي كان مواظب عليها يوميا أربع نوافل للصلاة، أربع نوافل، أربع أنواع من نوافل الصلاة، في فرض وفي نافلة. الفرض اللي بيؤجر فاعله ويأثم تاركه هم الخمس صلوات، أما نوافل الصلاة فيؤجر فاعلها ويقرب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي على سنته ولا يأثم تاركه. فأنا هقول لك على أربع أنواع من النوافل واظب عليها سيدنا النبي. النوع الأولاني هم الـ 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلوات المكتوبة، اسمها السنن الرواتب اللي منتظمة مع الصلوات المكتوبة. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في اليوم 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، كان النبي مواظب على إيه؟ كان النبي مواظب على ركعتين قبل الفجر، وكان ما بيسيبهمش أبدا، لا في سفر ولا في حضر وهو مقيم في بلده. ركعتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. دي السنن المؤكدة اللي النبي واظب عليها طول عمره، لو جمعتهم هتلاقيهم 12 ركعة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الضحى على قول كثير من العلماء. كان ستنا أم هانئ تقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، فتح مكة، لأنه أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي، النبي نزل عندها يوم الفتح لأن بيته كان عقيل ابن عمه أخده، فما لقاش بيت يقع فيه فقعد عند ستنا أم هانئ. فبتقول: شفته صلى ثماني ركعات من الضحى، يسلم في كل اثنتين، في كل ركعتين يسلم، يعني الضحى بيتصلى اثنين اثنين، فاللي يقدر يصليهم اثنين صلاهم، أربعة ستة تمانية. والضحى بتتصلى بعد الشروق بتلت ساعة، الفجر بيقدن وبعدين الفجر وقته لغاية الشروق، من تحسب تلت ساعة وقت الضحى لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بحوالي تلت أو نص ساعة، ده وقت الضحى، لأن في نهي، نهي كراهة عن الصلاة قبل أذان الظهر بتلت أو بنص ساعة. يبقى ال 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلاة، صلاة الضحى، النافلة التالتة هي قيام الليل اللي سيدنا جبريل قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قيام الليل هو أي صلاة سنة بعد العشاء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم بيواظب على قيام الليل وهو في بلده في الحضر وهو في السفر كمان، حتى لما كان بيقصر الصلاة ما كانش بيفوت قيام الليل. وأشهر عدد ركعات اتكلم عنه العلماء ورد عن النبي، لأنه ورد عن النبي أعداد كتيرة من قيام الليل، أشهرهم أنه كان بيصلي 8 ركعات قيام الليل، فبيصلي 2 ويسلم 2 ويسلم، زي صلاة الفجر كده 2 ويسلم 2 2 فيبقوا 8. وبعدين بعد كده صلى الله عليه وآله وسلم ننتقل للنافلة الرابعة، وهي صلاة الوتر، أو تنطق الوتر. صلاة الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وسيدنا علي يقول: الوتر ليس بحتم، بحتم يعني مش فرض، بس النبي كان بيواظب عليه برضه وهو في بلده في الحضر في المدينة وفي السفر كمان. والنبي ورد عنه أنه صلى الوتر ركعة وثلاثة وخمسة وسبع ركعات. ومن أشهر الصور اللي وردت عن النبي أنك تصلي ركعة واحدة بالفاتحة وصورة قصيرة، أو تصلي ثلاث ركعات من غير تشهد في النص ومن غير تسليم، يعني الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، ركوع سجود الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، وبعدين ما فيش تشهد، مش زي المغرب، وتقوم الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة وبعدين التشهد، ثلاث ركعات ورا بعض. ولو فصلتهم بقى ركعتين وركعة اتسمت الركعتين دول الشفع، لأن كلمة الشفع في اللغة العربية يعني حد معاك، النبي يشفع لك، تبقى واقف لوحدك يجي يقول لربنا يا رب ده معايا فيشفع لك، فتبقى وتر يعني فردي يشفع لك النبي، فالشفع يعني مجوز اتنين مع بعض. فلما تصلي ركعتين وبعدين تسلم ونصلي ركعة يبقى صليت الشفع والوتر، هتصليهم مع بعض ثلاثة يبقى اسمك

0: صليت الوتر. فدول أربع نوافل، ال 12 ركعة بتوع الصلوات والضحى وقيام الليل والوتر، واظب عليهم النبي يوميا، وربنا يبعثنا تحت لواء سيدنا محمد.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء. فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نوره وضياء. نوره.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفت نظري تعليق عندما قال أحدهم: الأموات قد رحلوا والدنيا للأحياء، فلماذا نحزن؟ من وجهة نظري هذا المفهوم عن الحزن وهو الصراخ والعويل لهو مفهوم ضيق جدا. عندما تحزن لفقد أمك فإنك تربي أبنائك على الحب، على حبهم للجنة، على حبهم لله، على حبهم للأمان، على حبهم للحنان، على احتوائهم. عندما تحزن لفقد أبيك فإنك تعلم أبنائك معنى القوة، معنى الصبر، معنى الاحتمال، معنى أن تثق بالله سبحانه وتعالى، معنى مجابهة الصعاب. عندما تحزن لفقد أخيك فإنك تربي أبنائك على التلاحم والترابط والرحمة والمؤازرة. عندما تحزن لفقد عزيز فإن الحزن بداخلك يأبى أن يجهض الفرح. الحزن مدرسة خير وإن كانت أمر الخير.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال صالح المري: وقف مطرف ابن عبد الله بن الشخير وبكر ابن عبد الله المزني بعرفة، يوم عرفة وقفوا على جبل عرفات في الدعاء، فقال مطرف: اللهم لا تردهم اليوم من أجلي. يا رب هدوني اللي جايين يحجوا ما لهم ذنب، يعني عطيهم أجرهم. صحيح أنا سيء كتير، بس خطيه مو بسبب تمنعهم. هو هذا مطرف من الأولياء، الخايف الله يرد كل اللي قاعدين بسببه، لأنه هو كثير شرير، هيك يرى في نفسي، شايف اتهام النفس. وقال بكر: ما أشرفه من مقام وأرجاه لأجله لولا أني فيهم. يا لطيف الموقف، شو شريف، بس العلة تبع الموقف أنه أنا هون. الله أكبر، اتهام للنفس يعني لأبعد الحدود. الأولياء يتهمون أنفسهم. هلأ هذا اللي بيخليهم بقى يترقوا ويزدادوا إقبالا على الله، بيزدادوا همة، وبيزدادوا يعني سعيا في الوصول إلى رتب عالية عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو رأس الصالحين، لو يؤاخذني الله أنا وأخي عيسى بما جنته هاتان لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. إنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الغمد هذا الذي يوضع به السيف، يعني يلتف عليه من كل مكان. إلا أن يتغمدني الله برحمته. الأولياء يتهمون أنفسهم، حتى إذا أساء لهم آخر يقولون: أكيد أنا بذنب من ذنوبي الله سلط علي هذا العبد المؤمن. وإذا غيره أكرمه بيقول لك: أخي هذا هو مفضل عليه. أما الفراعنة والأبالسة وأتباع قارون، هؤلاء يقولون: أنا فرعون. قال: أنا ربكم الأعلى. على قد ما شاف حاله شغلة كبيرة كبيرة، شاف حاله ذكي كثير، شاف حاله وجيه كثير، شاف حاله غني كثير، شاف حاله صاحب سلطان كبير، بعدين ما عاد وسع عقله شو بده يقول. يعني بده يقول: أنا أفهم منكم كلكم، آلة، أنا أغنى منكم كلكم، أنا أعلم منكم كلكم، أنا إلي جاه أكبر منكم كلكم. بعدين ما عاد حملوا عقله، قال: أخي أنا ربكم الأعلى. استغفر الله العظيم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الفراعنة هن جماعة أنا، والأبالسة كمان بيقول: أنا خير منهم، خلقتني من نار وخلقته من طين، ليش أسجد له؟ أنا أحسن. وقارون بيقول: إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال كله أنا. لذلك بقراءة القرآن رواية حفص عن عاصم: حتى إذا بدك تقرأ الأنا، هي كلمة أنا بدها مد طبيعي، فالألف بدها تمد حركتين، بس بحفص عن عاصم لا، ما بتمد حركتين، تخطفها خطف، بتقول أنا، عشان ما حدا يتدرب على أنا. محمد إقبال يقول: المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. الأولياء يا إخوان يتهمون أنفسهم. يا شباب، كل واحد بيتهم نفسه بيترقى، وكل واحد بيرضى عن نفسه بيتراجع. أصل كل معصية وخطيئة الرضا عن النفس. هلأ إذا واحد أخذ شهادة بكالوريا ورضي عن نفسه أنه أنا وصلت لمرتبة من العلم ممتازة، معي بكالوريا. أنت بتعرف شو معنات بكالوريا؟ لك بكالوريا أنا معي. متى ما رضي عن نفسه ما عاد بيكمل بالجامعة، فبالتالي هو عم بيزيد عمره، هو واقف، إذن هو عم يتراجع. إذا واحد أخذ ليسانس ورضي خلص، لك تعرف أنا شو معي؟
لك أنا معي ليسانس، أنا معي إجازة. متى ما رضيت عن نفسك تتراجع. هلا إذا واحد دخله الشهري 100,000 وقال لك خالص رضي، بيتراجع. يعني لحظة الرضا عن النفس هي لحظة التراجع. إذا واحد محافظ على الصلاة يقول لك أخي أنا الحمد لله الله وكيلك ما بقطع فرض لا يوم جمعة ولا بباقي الأيام، الحمد لله كفاها الكافي، متى ما رضي تراجع. الأولياء يتهمون أنفسهم، شوف حتى إذا أساء لهم آخر يقولون أنا ذنب من ذنوبي سلط الله به علي عبد من عبادي. هذه فائدة ثانية من بكر ابن عبد الله المزن. بقى نصيحة يا شباب، لا أحد بيناتكم يرضى عن نفسه، بل اتهم نفسك بالتقصير من أجل أن تزداد همة وتزداد عبادة وتزداد إقبالا على الله وتزداد رقيا وقربا من حضرة الله عز وجل. واحدة. والأمر الثاني، احترم كل الناس كبيرهم وصغيرهم، حتى لو كان غير مسلم أنا أحترمه، أحترمه لأنه إنسان، ما أتيح له ما أتيح لك. هلا هذا يمكن لو اطلع على ما اطلعت عليه أنا كان سبقني، بس ما أتيح. أنتوا يا إخوان والله فضل، شو بدي أقول لك، يعني الحمد لله على أن هدانا لهذا الدين، فضل الله. أنت هيك متجلي عليك تجلي أنه هداك لهالدين، فضل الله دخلك للمساجد، فضل الله جمعك مع عباد الصالحين. الله يستر، لو ما أعطيت هذا العطاء أنت شو كنت تساوي. والله مرات أنا أرى أناس رجال في الشوارع يسيئون، بقول الله يهدي قلوبهم، والحمد لله اللي أنا الله عز وجل جاء بي إلى بيوته، وإلا لو أنا ما جئت إلى البيوت الله الله يستر كنت أسوأ من أسوأ واحد بينهم. بس فضل الله عز وجل جاء بك إلى هنا. لذلك أنت لا تستهزئ من الآخرين ولا توبخكم، ادعوا لهم أن يهديهم الله عز وجل. أنا سأكتفي بهذا الاختيار من بكر ابن عبد الله المزني. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: السابع أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساءً مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وأتوه في خلق الإله كأنني مثقال رمل في فضاء الكون يا مد البصر. أهواك ربي يا ملاذي، إنني في جوف ليل ودموعي تنهمر. أو يغفر الله العظيم خطيئتي وأنا الذي تفننت الخطيئة والضرر؟ أدعو إلهي خالقي، يا من إذا ما قد دعوت بلحظة كان القدر. فبحق كافك ثم نونك سؤلتي، وبحق ما في الكون من هذه الصور، العين تغمض ثم تبصر قدرة. هل في سكون الليل إلا كالأجل؟ قد غيبتنا يا إلهي صبوة، والبعد أمعنا واستقر بنا الأمل. تهنا تهنا وتهنا، ثم جئنا ندعوك ربي أن تسامح من أفل، وبعين لطفك أن تمد يد الهنا. هل من إله غيرك إن رددت يدي؟ وهل من أين أبدأ يا إلهي صفحتي وأنا الظلوم على النعيم لقد كبر؟ ولسوف أمسك في يدي صحيفتي، وعلى العيان لسوف أقرأها الصور. من أين أبدأ يا معيني؟ دلني، وأنا الذي قارفت ذنبا لم أزل، حتى الحياء مع الزمان نسيته. وعلى رؤاك لكم تسولت القدر؟ أو بعد هذا يا إلهي ترتضي وتقول مرحى يا عبادي؟ ذنب تعاظم قد غفر. يا من إليه توسلي وبه الرضا، يا من على شكر النعائم قد أمر. أو كلما أخطأت ذنبا أو أسأت بفعلتي جاءت يداك وكل عفوك قد نزل.

رب العباد وخالقي. الآن يا ملك الملوك وسيدي، أدعوك أن ترضى وتستر ذلتي. الستر منك وليس إلا كالمفر. ثبت فؤادي كلما هب الهوى، أو كلما الصبح أشرق من دياجيها الظلم، واكتب على قلبي أحبك خالقي، وأخاف مما قد كتبنا بالقلم. فاغفر فاغفر واستر، ثم ثبت مهجتي، وارزق حبيبك جنة تجل الألم تجل الألم. عظمة الخالق.

0: شريكا ألا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف ومن الأمور التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هذه العبادة القلبية التي تبعث في الإنسان الانشراح، وتبعث في الإنسان السرور، وتبعث فيه الجد والاجتهاد، وتبعث فيه الأمل مع الله عز وجل، وتبعث فيه أيضا حسن الظن بالله جل وعلا. هذه العبادة عبادة هي مهمة للمسلم في حياته لكي يحقق أهدافه وليكمل مشواره فيما هو يريد أن يصبو إليه وما يريد أن يحققه من طموحات. هذا الأمر هو التفاؤل. التفاؤل أحبتي، هذا التفاؤل يجعل من الأمر التي أو الذي أنت تراه بمنظارك البشري القاصر تراه شرا، بمنظار الفأل تراه حسنا. هذا الأمر الذي قد تراه بعيدا يكون قريبا بمنظار التفاؤل، لأنك أحسنت الظن بالله عز وجل، وأحسنت الظن بمن بيده مقاليد الأمور بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في كتابه الكريم قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى، يقولون لموسى: إنا لمدركون. بمعنى حينما وصلوا في نقطة، هذه النقطة أمامهم البحر وخلفهم جند فرعون قد لحقهم، وكانوا قلة، وكان جيش فرعون جيشا كبير وعدة وعتاد. فكان هؤلاء في نظرهم القاصر كانوا ينظرون بالمنظار المادي، ونسوا أن هناك منظار عظيم، منظار إذا التفت إليه الإنسان تحولت حياته من شقاء إلى سعادة، ومن فشل إلى نجاح، ومن ضيق إلى سعة. منظار العلاقة مع الله عز وجل، التفاؤل. ما هو التفاؤل أيها الأحبة؟ هو توقع الأمور الطيبة. فلذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لهم، قال كلا، بقول الواثق بنصر الله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وبالفعل شق الله عز وجل له البحر فانفلق البحر له، وذهب موسى عليه الصلاة والسلام ونجا ومن معه، وحينما لحقه فرعون أرجع الله عز وجل البحر كما كان. معجزة إلهية. الله عز وجل أيها الأحبة لا يعجزه شيء، يقول لشيء كن فيكون. إذن ما هو التفاؤل؟ التفاؤل أيها الأفاضل هو توقع الشيء الطيب، هو أن يكون الإنسان محسنا الظن بالله عز وجل في أي أمر يصبو إليه ويعتريه. فحينما يقوم الإنسان صباحا ويكون متفائلا بموعود الله عز وجل له في التوفيق والتيسير، تجد أنه يتقبل أي أمر يعتريه. فلو أصابه لا قدر الله حادث فإنه يقول خيرا الحمد لله. لو أنه أيضا في مشروع تجاري فشل، لا ينظر بمنظار المتشائم الذي يرى نهاية الدنيا مثلا أنه صار له أمر معين وتوقف كل شيء. لا، المتشائم دائما ينظر إلى أن الحياة تنتهي عند أمر معين، المتفائل لا، يرى أن هذا الأمر تجربة وأستفيد منها. فالمتفائل في الحقيقة هو

0: شخص يعمل بالأسباب ويقوم ويجد ويجتهد ويطلب من الله عز وجل العون، وإذا عثر هذا أمر طبيعي في هذه الحياة، لا بد الإنسان أن يعثر ولا بد أن يفشل. ولا أسمي فشل المتفائل، يسميه تجربة وأستفيد منها. المتشائم ماذا يسميه؟ يسميها أمر قد انتهى وفشل ذريع أصابه. بينما المسلم في حياته لا يوجد قاموس لمعنى الخسارة، المسلم لا يمكن أن يكون في قاموسه الخسارة، بل في قاموسه التجربة، وفي قاموسه تجديد التوبة مع الله عز وجل، وفي قاموسه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أختم أيها الأحبة بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. وما هو الفأل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفائلين، وأن يجعلنا ممن يحسنون الظن بربنا رب العالمين، وأن يوفقنا لتحقيق أمنياتنا فيما يقربنا إليه جل وعلا، وأن يحقق أمنيتنا العظيمة والغالية بأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أفينقص من رزقك شيء قدره الله؟ فقال الرجل: لا. فقال الإمام: أفينقص من أجلك

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. عقبة بن عامر الجهني. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ مشارف يثرب بعد طول لهفة وترقب، وها هم أولياء رجال المدينة الطيبة يتزاحمون في الدروب مهللين ومكبرين فرحا بلقاء نبي الرحمة وصاحبه الصديق. وهذا موكب الرسول الكريم صلوات الله عليه يتهادى بين الصفوف، تحفه المهج المشتاقة وتحوطه الأفئدة التواقة. لكن عقبة بن عامر الجهني لم يشهد موكب رسول الله صلوات الله عليه ولم يسعد باستقباله مع المستقبلين، ذلك لأنه كان قد خرج إلى البوادي بغنيمات له ليرعاها هناك بعد أن اشتد عليها الجوع وخاف عليها الهلاك، وهو كل ما يملك من حطام الدنيا. وإليكم قصة لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عقبة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في غنيمة لي أرعاها، فما إن تناهى إلي خبر قدومه حتى تركتها ومضيت إليه لا ألوي على شيء. فلما لقيته قلت: تبايعني يا رسول الله؟ قال: فمن أنت؟ قلت: عقبة بن عامر الجهني. قال صلى الله عليه وسلم: أيما أحب إليك، تبايعني بيعة أعرابية أو بيعة هجرة؟ قلت: بل بيعة هجرة. فبايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه المهاجرين.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: كنا 12 رجلا ممن أسلموا نقيم بعيدا عن المدينة لنرعى أغنامنا في بوادها، فقال بعضنا لبعض: لا خير فينا إذا نحن لم نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم ليفقهنا في ديننا ويسمعنا ما ينزل عليه من وحي السماء، فليمضي كل يوم واحد منا إلى يثرب وليترك غنمه لنا فنرعاها له. فقلت: اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد بعد الآخر وليترك للذاهب غنمه. كنت شديد الإشفاق على غنيمتي من أن أتركها لأحد. ثم طفق أصحابي يغدو الواحد منهم بعد الآخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك لي غنمه أرعاها له، فإذا جاء أخذت منه ما سمع وتلقيت عنه ما فقه. لكنني ما لبثت أن رجعت إلى نفسي وقلت: ويحك، أمن أجل غنيمات لا تسمن ولا تغني تفوت عن نفسك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه مشافهة من غير واسطة؟ ثم تخليت عن غنيماتي ومضيت إلى المدينة لأقيم في المسجد بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن عقبة بن عامر الجهني يخطر له على بال حين اتخذ على القرار الحاسم الحازم أنه سيغدو بعد عقد من الزمان عالما من أكابر علماء الصحابة وقارئا من شيوخ القراء وقائدا من قواد الفتح المرموقين وواليا من ولاة الإسلام المعدودين. ولم يكن يتخيل مجرد تخيل وهو يتخلى عن غنيماته ويمضي إلى الله ورسوله أنه سيكون طليعة الجيش الذي يفتح دمشق، ولم يكن يتصور مجرد تصور أنه سيكون أحد القادة الذين سيفتحون زمردة الكون الخضراء مصر وأنه سيغدو واليا عليها. لزم عقبة بن عامر الجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم الظل لصاحبه، فكان يأخذ له بزمام بغلته أينما سار ويمضي بين يديه أن اتجه. وكثيرا ما أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه حتى دعي برديف رسول الله.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
0: حدث عقبة فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أعلمك سورتين لم يرى مثلهن قط؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم وصلى بهما وقال: اقرأهما كلما نمت وكلما قمت. قال عقبة: فما زلت أقرأها ما امتدت بي الحياة. لقد جعل عقبة بن عامر الجهني همه في أمرين اثنين: العلم والجهاد، وانصرف إليهما بروحه وجسده، وبذل لهما من ذاته أسخى البذل وأكرمه. ترك عقبة مصحفا مكتوبا بخط يده، وبقي مصحفه هذا إلى عهد غير بعيد موجودا في مصر في الجامع المعروف بجامع عقبة بن عامر. فقد جاء في آخره: كتبه عقبة بن عامر الجهني. ومصحف عقبة هذا من أقدم المصاحف التي وجدت على ظهر الأرض، لكنه فقد في جملة ما فقد من تراثنا. شهد عقبة بن عامر الجهني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها من المغازي، وكان أحد الكماة الأشاوس المغاورين الذين أبلوا يوم فتح دمشق عز البلاء وعظبه. فكافأه أبو عبيدة بن الجراح على حسن بلائه بأن بعثه بشيرا إلى عمر بن الخطاب في المدينة ليبشره بالفتح. فظل 8 أيام بلياليها من الجمعة إلى الجمعة يغذ السير دون انقطاع حتى بشر الفاروق بالفتح العظيم. ثم إنه كان أحد قادة جيوش المسلمين التي فتحت مصر، فكافأه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بأن جعله واليا عليها 3 سنين، ثم وجهه لغزو جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط. وقد بلغ من ولع عقبة بن عامر الجهني بالجهاد أنه وعى أحاديث الجهاد في صدره، واختص بروايتها للمسلمين، وأنه دأب على حذق الرماية حتى أنه إذا أراد أن يتلهى تلهى بالرمي. ولما مرض عقبة بن عامر الجهني مرض الموت كان في مصر، فجمع بنيه فأوصاهم فقال: يا بني، أنهاكم عن 3 فاحتفظوا بهن: لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بثقة، ولا تستدينوا ولو لبستم العباء، ولا تكتبوا شعرا فتشغلوا به قلوبكم عن القرآن. ولما أدركته الوفاة دفنوه في سفح المقطم، ثم انقلبوا إلى تركته يفتشونها، فإذا هو قد خلف 74 قوسا، مع كل قوس قرن ونبال، وقد أوصى بهن أن يجعلن في سبيل الله. نصر الله وجه القارئ العالم الغازي عقبة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قطبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر،
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
4: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ايش قلت يا فايز؟
1: بصراحة يا ابو خليل هذا موضوع ما بقدر ابت فيه لحالي، لازم اشاور فيه اخوي رياض.
0: اسمع يا فايز، انا بدفع لكم في الارض والبيوت قد حقهن مرة ونص، شو قلت؟
1: هو بصراحة عرضك مغري وانا من ناحيتي موافق، بس لازم اقنع اخوي رياض.
0: على العموم شاور ورد علي، بس دير بالك اذا ما بعت انا راح اشتري الارض اللي جنبكم وادفع لهم الطاق طاقين.
1: لا لا استنى يا ابو خليل، اخوي راح يوافق. اسمع باجيب لك الرد الليلة، حلو؟
0: استبينا.
2: بدك تبيع الارض والدار كمان؟ طب وين بدنا نروح؟
1: هذه فرصة ما بتتعوض يا رياض، ابو خليل دافع قد حقها مرة ونص، وقصة وين بدنا نروح هاي بلاد الله واسعة، بنشتري لكل واحد بيت وبزيد معانا مصاري خير الله. ها شو قلت؟
2: سيبني افكر.
1: فيش تفكير، اتوكل على الله يا زلمة. هي هذه القرية بتصلح للبنادمين؟ هذه بتصلحش الا للاموات، وإذا اليوم ما بعناش بكرة ولا بعده بتصير الأرض بتراب المصاري.
3: بدكوا ترحلوا وتسيبوني لحالي؟
1: ليش؟ هو في غول في القرية بياكل النسوان؟
2: يا وردة يا وردة، القرية بطلت زي زمان، الحياة صارت فيها صعبة، وعلى العموم إحنا إن شاء الله كل عيد حنيجي نطل عليكي.
3: خلص اللي بدكوا يعملوه، مادام بدكوا تسيبوني وحدانية الله يسهل عليكم، الله ما بيقطع حدا.

0: يا عبيد يا عبيد،
1: مالك يا حابس؟
0: شو ما بدك تضيفني يا عبيد؟
1: بشوفك رجعت لي يا حابس، مش بدك تذبحني بالشبرية؟
0: افتح الباب يا عبيد، افتح الباب. هو انا بستغنى عنك؟ مالك يا عبيد؟ وانت يعني مش عارفني؟
1: بدي نام يا حابس، مش فاضي.
0: بس مش مبين عليك النعس يا عبيد، لابس الجاعد وشبريتك على جنبك يا عبيد، وفرسك جاهز ومجهز.
1: بدي اصل مشوار.
0: مشوار ولا وقعالك صيدي يا عبيد؟
1: صحيح صيدي يا حابس.
0: بدوني بدوني يا عبيد بتشتغل؟
1: انت مش صاحب والخير ما بثمر فيك.
0: ولك يا جرب، انا اشبعتك دراهم وهلقيت بدك تشتغل لحالك؟ اخص اخص عليك.
1: انا بخاف منك يا حابس، انت غدار.
0: انا صح قاسي بس مش غدار، وما بغدر صاحبي وحبيبي. قول قول يا عبيد، وين بدك تروح؟
1: اسمع يا حابس، انا الليلة بدي اسرق سرقة كبيرة، بدك تشاركني فيها؟
0: عيب يا عبيد، هذا كارنا.
1: حلو، نتفق من الحين، الك التلت وللتلتين.
0: وليش بهو النص بالنص يا عبيد؟
1: انا اللي خططت ورصدت وتعبت يا حابس، انت ما عليك الا تسوق الحلال وبس.
0: موافق، بس وين؟ في اي منطقة؟
1: زريبة حلال مليانة.
0: وين؟
1: بعيد شوية بس سهلة.
0: معاك على الموت يا عبيد.
1: يلا يا حابس سوق سوق، هالباب الفتح سوق هالغنم يا حابس. سوق كمان سوق كمان يا حابس، سوق الحلال كثير.
0: في خير بناخده خير.
1: خذ خذ ما تخلي اشي. شد يا حابس شد يا حابس،
0: الحلال كثير يا عبيد كثير.
1: عشان تعرف صاحبك يا عبيد.
2: يابا يابا، حرامي سرق الحلال وشرده.
3: هات البارودي يا مرا، هات البارودي، هاتي. وين يا عمرات؟ وين رايح؟
2: بتلحقهم بالسيف يابا، بتقتلهم.
3: من هان من هان يابا، من عند الجبل من تحت. حلك حلك من هان يابا،
2: هيهم نزلوا على الوادي يابا.
0: الزلمة وابنه لحقينا يا عبيد.
1: طخ عليهم طخ عليهم يا حابس.
3: اتخبى يا بني ورا الصخرة، اتخبى ورا الصخرة، قاعدين بطخوا يا بني اتخبى.
2: طيب يابا انت دير بالك دير بالك انت.
0: ايه قال بدي الحقنا، قال مش عارف مش عارف مين حابس ومين عبيد.
1: بفكرونا اجداد على هالصنعة.
0: طب يلا يلا نقسم الحلال يا عبيد، الحلال موجود في الساحة، يلا روح نقسمه، بلاش الناس تيجي تشوف تقول هذا لمين. الناس بتعرف انه انا ماليش ولا راس حلال.
1: ما بنقسم قبل ما نتعشى، احكي لمرتك وردة تعمل لنا ناكل.
0: حاضر يا عبيد، بتستاهل بتستاهل العشاء. ايه يا وردة يا وردة، ايه
4: مالك يا حابس؟ مالك يا حابس مالك؟
0: قومي قومي اعملي لنا زادة، بدنا نتعشى عند ضيف.
4: ماشي يا حابس ماشي ماشي.
0: شوية والعشاء بكون جاهز يا عبيد، خلينا نحكي في القسمة.
1: زي ما اتفقنا يا حابس، إلك التلت وللتلتين.
0: بس بدي أطلب منك طلب.
1: احكي يا حابس.
0: بدي الخيل السودة اللي سرقناها مع الغنم، بدي إياها فوق القسمة تبعتي، يعني برات القسمة.
1: لا يا حابس ما بطلع لك.
0: كيف ما بطلع لي؟ انت نسيت الزلمة كان بدي طخك، لولا أنا طخيت عليه، ونسيت أنه أنا اللي دخلت على زريبة وأنا اللي طلعت كل الحلال.
1: متفقين من أول يا حابس، ما تقعد تلت وتعجل. قلت لك بدي أسرق سرقة، قلت لي ودك تروح معاي، قلت لي بدي أشاركك، قلت لك موافق.
4: الله ينكبك يا حابس، انتو سرقين السرقة وجايين تتقاسموا في الدار؟
0: بقول لك يا عبيد، بدي الفرس يعني بدي الفرس، نفسي فيها.
1: ليش بدك إياها؟
0: بصراحة يمكن أبيعها، تمنها غالي بتجيب سعر.
1: ما انت ماخد ذهب وردة وعقلبك المصاري.
0: ذهب هو ضل ذهب؟ خلص خلص كله.
4: صارف ذهب يا حابس؟ صارفه؟ وبتقول لي بدك تفتح مشروع؟
1: ذهب ذهب أكتر من 7000 دينار، وين وديته؟
0: سديت فيه ديون والباقي راح لمزاجي.
4: بتقول لي بدك تفتح فيه مشروع يا حابس؟
0: وردة؟ كيف بتخش علينا هيك يا وردة؟
4: صارف ذهبي وسارق حلال الناس وبتكاش ياني أحكي؟
0: وردة خش جوا، خش جوا.
4: والله الأفضحك قدام كل العرب يا حابس.
1: حابس بدي أخذ الحلال وأحطه عندي، ولما تخلص مشاكل مع مرتك بتجيني.
0: أنا علشان احترمتك وعملت لك قيمة عينيك خشن فيه. أنت ملكيش للكرباج، الكرباج اللي بضرب فيه الحلال.
4: كنت بتفكر لما تمد إيدك علي بدي أضلني واقفة أتفرج عليك؟
0: ما شاء الله عليك، بدك تضربيني يعني يا وردة؟ وأنا بقول عنك بس مغمضة.
4: البسة لما الواحد يعتدي عليها بتخربش وممكن تموته يا حابس.
0: طيب أنا بدي أشوف مين بده يخرمش التاني يا وردة. ومن الليلة هادي لا، ومن اللحظة هادي ملكيش قعود عندي في الدار، انت فاهمة ولا لا؟
4: فشرت، هادي الدار داري مش دارة.
0: ولسه كمان مش راضي تعقلي؟
4: هل جيت بدك تجيب الذهب سامع ولا لا؟
0: لما الملح ينور اطلعي برا، اطلعي برا قبل ما مد ايدي عليكي. انت روحي وبكرة الورقة حتصلك.
4: بدك تطلقني يا حابس بعد كل هالمعروف اللي عملته معك؟
0: والله اللي بسمعك بقول اعطته قطعة ارض حقها 100,000 دينار. اطلع برا، اطلع برا، يلا بديش اشوف وجهك.
4: ماشي يا حابس، انا ماخده ابني وطالعة.
0: انا قلت لك 100 مرة لما تطلع من البيت هذا سيرة ابنك ما تجيبهاش على لسانك، فاهمه ولا لا؟ فيش الك اولاد عندي، انت سامعة؟
4: ماشي يا حابس، أنا سايبالك الدار وطالع.
0: مع 60 قلعة.
1: مالك يا حابس؟ بشوفك جاي بسرعة.
0: طردت وردة من الدار، وبكرة وبكرة إن شاء الله هطلقها.
1: لا لا يا حابس، مش هيك يا حابس.
0: عبيد سيبك من قصة وردة وخلينا في قصة الحلال. بدي أخذ الفرس وقبل كل حاجة.
1: ماشي يا حابس، شايف الشرف عينيك، خدوا يا حابس حلال عليك.
0: 100%. ايش بدي اقول له؟ وحصت من الحلال بدي اياها تضلها عندك ليومين ثلاثة، واذا بدك تشتريها يا سيدي ادفع حقها ومحمل عليك.
1: لا لا لا، انا ما بدي اشتري.
0: ماشي، بعد يومين بمر عليك بس اخلص قصة وردة.
1: طيب وين رايح؟
0: بدي ارجع البيت، الولد لحاله في البيت.
4: قال بده يضحك علي، أكيد لما انطلع راح على صاحبه الحرامي. والله غير أرجع عالدار وأخذ الولد وأشرد. تعالي حبيبي، تعالي حبيبي، يما حتضلك في حضني طول عمرك، حتضلك في حضني، مش حتضلك عندي يا حبيبي، حتضلك في حضني، حتضلك في حضني. يلا يا حبيبي يلا قبل ما يجي.
0: وين الولد؟ وين فارس؟ وين الولد؟ معقول؟ معقول وردة رجعت واخدته؟ طب وين بدها تروح؟ اخوتها ورحلوا، وين بدها تروح؟ لازم اجيبها، لازم اجيبها لو كانت تحت الارض.
4: صوته، صوته لحقني في الخيل. يا رب يا رب ابعث لي ابن الحلال اللي يحميني.
0: يا وردة، يا وردة، وين الولد يا وردة؟ يا وردة
4: شكله، شكله قرب علي والله غير يمسكني. تعالي حبيبي بدي اخبيك هنا يا حبيبي، تعالي. ايوه خليك هنا يا حبيبي، خليك هنا.
0: احكي ياك، وقفي وقفي وقفي عندك.
4: ايش بدك يا حابس؟
0: وين ابن فارس يا وردة؟
4: ابنك ضل في الدار يا حابس.
0: كذابة، رجعتي عالدار واخدتيه، وين الولد؟ وين وديتيه؟
4: انا معيش اولاد يا حابس.
0: وردة شايفة هذه الشبرية؟ بدبحك دبح فيها وبرميك في الصحراء ومحدش يدور عليكي. وين الولد؟
4: ابعد، ابعد الشبرية عن رقبتي، ابعد.
0: مش بعدها، وين الولد؟
4: فش عندي اولاد.
0: ماشي يا وردة، بتكيش تقولي وين وديت الولد؟ انا بورجيكي.
4: ايش بدك تعمل؟ ايش بدك تسوي؟
0: ولا حاجة، بس بدي اجرك زي ما بجروا الذبيحة، بدي اربطك في الخيل وبدي ألف فيك الصحراء كلها، ولما تقولي وين حطيت الولد أقول لك بديش إياك تقولي حطيت الولد لحالك، لحالك حتقولي وين حطيت الولد.
4: ابعد عني، ابعد عني، قيم الحبل عن إيديا، ابعد.
0: جي.
4: لا حرام عليك، حرام، بكفي، خلاص ابعد عني، سيبني، فكني، بكفي. لا حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، خلاص بكفي، سيبني.
0: احكي وين حطيت الولد.
4: لا عندي متت يا حابس، عندي متت.
0: قولي وين حطيت الولد.
4: طب خلاص وقف، وقف وحقول لك
0: وين حطيتيه. وردة
4: حطيته في الخشية اللي جنب الواد.
0: اهي يا جنب
4: عند المدخل في شجرة الكينيا الكبيرة.
0: ماشي ماشي يا وردة، وحضن أجرك على بال ما وصلك هناك والطلي بإيدك.
4: لا خلاص بكفي، والله متت، متت أنا، خلاص بكفي. خلاص.
0: يلا هيني فكيتك يا وردة، روح طول الولد.
4: فارس يما يا حبيبي.
0: ايش
4: حطيته هنا؟
0: تضحك علي يا وردة؟
4: اقسم بالله، اقسم بالله حطيته هنا.
0: وين ابني يا وردة؟
4: ابني، ابني راح، ابني ضاع، ابصر وين ابني، اكيد احد اخده. يا حبيبي يا فارس وينك يا ابني؟ يا الله ابصر مين اخده ابني.
0: الولد اللي طول عمري بستنى فيه هيك اخريته ترميه، ترميه يا وردة. والله لعلمك اللي غير اجر فيكي في الخيل على بين ما تموتي وارميكي في الواد للطبوعة والكلاب.
4: لا بكفي، بكفي، اللي بدك اياه رح اعمله، بس خلينا ندور على ابننا.
0: امشي امشي.
4: لا لا لا خلاص بكفي، بكفي.
0: بس وردة، وردة انت اللي جنيت على حالك، انت اللي عملت في حالك هيك، انت اللي جنيت على حالك، قلت لك 100 مرة بس انت بتعرفيش مين حابس. يلا وجبة سخنة للطبوعة والكلاب، حرميكي في الواد وصحتين للطبوعة.

0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. ومع سورة الحجرات، مع سورة الأخلاق والقيم، مع الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية الكريمة تؤدب الصحابة رضي الله عنهم، وتؤدب الأمة جميعا إلى يوم القيامة. فأما الصحابة فهم عندما يتحدثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخفضوا نبرة أصواتهم، الموجة الصوتية من العقل الكامل أن تكون على قدر حاجة المستمع. فمن الرعونة أن يكون هناك صخب وضجيج دون حاجة. شوف القرآن كيف يأدبنا، مثلا في سورة الكهف عندما أرسلوا أحدهم ليأتي بالرزق الحلال، ماذا قالوا؟ وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الله، لما؟ لأن الضجيج في طلب الحاجات ينبه العداوات، خلك هادئ، خلك طبيعي. الحق بطبيعته غلاب، ليس بالصراخ. فكيف إذا أنت أمام خاتم النبيين وإمام المرسلين وخليل رب العالمين محمد بن عبد الله رسول الله؟ فهنا يظهر الأدب. ولهذا نشاهد من يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في القناة التي تنشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تشاهد هذا المنظر: طابور طويل هادئ على كثرة الزائرين، لا تكاد تسمع صراخ أو صياح أو ضجيج، وإنما يأتون مقابلته فيقولون: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أدب. من هذه الآية نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. ثم ينتقلون إلى الصديق، نفس الأدب نفس الخلق. ينتقلون إلى الفاروق، نفس الأدب نفس الخلق. ثم ينسحب بعد ذلك على الأمة جميعا، سواء الصحابة الذين شهدوه وكلمهم وكلموه، أو الأمة الآن تتأدب مع رسولها صلى الله عليه وسلم. حتى بعض المحدثين الكبار العظماء كالبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وغير من هؤلاء العلماء الذين جمعوا الأحاديث، أحدهم يصفر وجهه عندما يريد أن يتحدث، يحس بالهيبة وبالرهبة توقيرا
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يتوضأ ما يذكر الحديث إلا على طهارة، الله، وبعضهم يبكي تتحدر العبرات لأنه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يقولون لطلبة العلم تعالوا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، ما هذا الشعور؟ ما هذا الشعور؟ الله، يا أيها الذين آمنوا، نداء الإيمان، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان الفاروق رضي الله عنه، لأن صوته جهوري قوي، كان إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم خفض النبرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلت يا عمر؟ فيرفع النبرة حتى لا يحبط عمله. يعني مثل اللي يضبط شيء معين على قدر سماع الحبيب، يعني ليس بالأمر السهل. يعني وكل مرة وكل مرة وكل مرة، خاصة هذا صحابي جليل، يعني معه يضبط الموجة، إلى أن خلاص صارت عنده الآن معروفة، يبدأ بعدين ما يحتاج إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلت يا عمر؟ انضبطت أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، انضبطت خلاص عرفها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الأيام هرب من عندنا هنا من الكويت واحد واختفى في إحدى دول الخليج. وين هذا؟ يعني يرى في نفسه وين؟ ليه؟ لأن أرادوا القبض عليه وسجنه ففر، كما فر قبله آخر شتم النبي صلى الله عليه وسلم في مقاله في الجريدة، فألقوا القبض عليه الحكومة عندنا وسجنوه، ثم بعد ذلك فر بحيلة وذهب إلى إحدى دول الخليج، فأخفى الله ذكره حتى وصلنا أنه هلك. يا الله، إذن الله ينتقم لمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثاني أيضا قال كلمة

ولم يحمه أحد من غضبة الأمة وغضبة الشعب وغضبة المسلمين. وأذكر أن أحد أمثال هؤلاء المعتدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في البخاري وطعن في أحاديث البخاري، وضجت الأمة من مشرقها إلى مغربها، لأن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله. فماذا فعل الله به؟ أهلكه بعد حين. يا الله، الله يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تذكر هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، والموضوع اليوم حكمة الصيام. ولا بد من مقدمة تكون إضاءة لما سيكون في هذا اللقاء. أولاً، قال علماء الأصول: علة أي أمر أنه أمر، يعني يكفيك أن تلتقي بأعلى طبيب في البلدة يحمل أعلى شهادة، مشهود له بالكفاءة وبالإخلاص وبالتوفيق، يقول لك دع الملح، قد لا تفكر أن تسأله لماذا من شدة ثقتك به. فمن علامات الإيمان أنك ترى أن كل أمر لأنه من الله

0: هذا كافي، قد لا تحتاج إلى أي تعليل ولا إلى أي تفسير ولا إلى أي حكمة، ولكن نحن يعني كدعاة لا بد من توضيح الحكم، فلعل الحكمة يزداد بها المؤمن اقتناعاً. على كل علة أي أمر أنه أمر، هذه الحقيقة الأولى. لكن ربنا عز وجل حينما أمرنا أعطانا بعض الحكم، وهذا أسلوب رائع جداً. أنت كآمر لست محتاجاً أن تعلل، افعل وكفى، لكن كمربي تقدم الأمر وتبين حكمته. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون هي حكمة الصيام، تتقون من فعل وقر، والوقاية لا تكون إلا من شر. لعلكم تتقون عقاب الله عز وجل، لعلكم تتقون غضب الله عز وجل، لعلكم تتقون سخط الله عز وجل، لعلكم تتقون ضياع الآخرة، خسارة الآخرة، لعلكم تتقون الشقاء. تتقون من وقى. أنا كيف أتقي سخط الله؟ بطاعته. إذا لعلكم تطيعون. كيف أتقي غضب الله؟ بالعمل وفق مرضاته. إذا لعلكم تستقيمون على أمره. فالآية واضحة جدا، كأن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أرادنا، أو أراد البعض، أو أراد الكل، أو أراد كلا بحسب مرتبته، أن يكون رمضان قفزة نوعية في علاقته مع الله، قفزة نوعية. لعلكم تتقون أي لعلكم تستقيمون على أمر الله استقامة تامة. كيف؟ هذه دورة مكثفة، دورة سنوية مكثفة. هذه الدورة 30 يوم، صلاة في المسجد، و20 ركعة بعد العشاء، وفي النهار غض بصر وضبط لسان وإنفاق مال وتلاوة قرآن. فأنت تدربت على الطاعات وعلى إتقان العبادات وعلى الاتصال برب الأرض والسماوات 30 يوم. لعل هذه الدورة التدريبية تعينك على متابعة الطريق مع الله عز وجل، لعلكم تتقون. لكن الحكمة الدقيقة أن الله في رمضان منعك من المباح، منعك من الطعام والشراب، فأنت غير معقول إطلاقاً أن تقترف معصية في رمضان. إنك تركت المباح، تركت الطعام والشراب، أيعقل أن تكذب؟ أيعقل أن تغش المسلمين؟ أيعقل أن تحلف يميناً كاذباً؟ أيعقل أن تحتال على الناس؟ مستحيل. وإلا بيكون في خلل بتوازن الإنسان عجيب. لذلك أول حكمة من حكم الله عز وجل في فريضة الصيام أن يكون الصيام قفزة نوعية تحملك على طاعة الله الطاعة التامة. ولعل هذه الطاعة التي حصلتها في رمضان تنسحب على كل العام. معنى ذلك كل رمضان في قفزة، رمضان الثاني قفزة، الثالث قفزة، القفزة تتبعها استقامة. لذلك البطولة أن الذي ألفته في رمضان من الطاعات وضبط الشهوات وضبط الجوارح وضبط الدخل والإنفاق والتلاوة والصلوات، هذه القفزات النوعية في العبادة وفي التقرب إلى الله ينبغي أن تستمر إلى كل العام. عندئذ يحقق هذا الشهر الفضيل الغاية المرجوة منه. لكن الشيء الذي يؤلم أشد الإيلام أن معظم الناس بعد رمضان يعودون إلى ما كانوا عليه، إذاً عندئذ لا يعد رمضان قفزة نوعية، يعد موجة طارئة، وعدنا إلى ما كنا عليه. هذا الذي لا يريده الله في رمضان أن يكون. شيء ثاني، أحياناً الإنسان يكون ثقته بنفسه ضعيفة، من حكمة ربنا عز وجل ولأنه رب العالمين أحياناً يلقي في روعك أنك يا عبدي مخلص لي، لأن الصيام عبادة الإخلاص. والله شيء لا يصدق، العالم الغربي ما يتصور مسلم يعني جائع عطش دخل لبيته ما في أحد يراقبه، ما في إنسان يطلع عليه وبإمكانه أن يضع في فمه لقمة أو أن يضع في فمه قطرة ماء، ما بيقدر. عبادة الإخلاص، يعني واحد من غير بلاد ومن غير ثقافة جالس مع مسلم برمضان، قال له كل، قال له صيام، قال له أغلق الستار وكل لا أحد يراك. أنت في رمضان تشعر بإخلاصك لله، تكون في أشد حالات العطش وأشد حالات الجوع، والطعام بين يديك والماء بين يديك، مستحيل وألف ألف مستحيل. هذا يذكرنا بأن بعض البلاد الغربية حرمت الخمر عام 1933. التفاصيل قد لا تصدق، يعني أكثر من 4 ملايين نشرة، أكثر من 500 إنسان أودعوا السجن، وشي 400 أعدموا. التفصيل الآن لا أذكره بدقائقه، أما إجراءات التي تمت ثم أعلن فشل هذا التحريم وعادوا فسمحوا به. القرآن الكريم آية واحدة، يعني تقريباً معظم المسلمين في شتى بقاع الأرض لا يشربون الخمر، بآية واحدة. فالله عز وجل في هذا الشهر أرادك أن تؤمن بنفسك أنك مخلص، هذه عبادة الإخلاص. أولاً دفعك إلى أن تقفز قفزة نوعية في رمضان، ثم دفعك إلى أن تثق بنفسك، هذه عبادة الإخلاص. يعني ما في نظام بالأرض وضعي يمنعك أن تأكل، ولا في نظام وضعي يمنعك أن تنظر. أنا تقريباً الصيام وغض البصر هاتان العبادتان يختص بهما الدين، وأي يعني نظام آخر لا يمنعك أن تنظر. تلاقي طبيب عظمية، مؤمن حافظ كتاب الله، في عنده رداء أبيض وفتحة صغيرة، يضع الرداء فوق المرأة، أين الألم؟ هنا، يضع الفتحة فوق الألم يعالجها، لأنه في عنده مبادئ. يعني حالات كثيرة جدا من الضياع تجد المسلم وقاف عند حدود الله. إذا أحيانا أنت بحاجة أن تثق بنفسك، أحيانا أنت بحاجة أن تعتقد أنك مؤمن وأن الله يحبك وأنت مخلص. فهذا من معاني الصيام عبادة الإخلاص. الشيء الآخر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. في غفلة عن بعض الناس، غني قوي، المال بين يديه كثير، أوامره نافذة، له مكانة إما تجارية أو صناعية، أو له منصب رفيع، دائما يعني كل ربع ساعة بيجي فنجان قهوة وكاس الشاي، وبعدين عصير، بعدين صحن فواكه، ما بيحس بالجوع إطلاقا ولا بالعطش، كل حاجاته الجسمية متوافرة بأعلى مستوى. طيب هذا الإنسان غافل عن أنه عبد لله، عن أنه مفتقر إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب متوافر. فأحياناً هذه العبادة تشعرك أنك مفتقر إلى الله. أخواننا الكرام، لا شك أن كل واحد منا مفتقر إلى الله، أي أن الإنسان عبد لله، بمعنى مؤمن غير مؤمن، مستقيم غير مستقيم، صالح طالح، يحتاج إلى هواء، يحتاج إلى نبض. فنبض القلب أنت مفتقر إليه، وأي خلل بالنبض انتهت الحياة، تطلع النعوة. سيولة الدم أنت مفتقر إليها، يتجمد الدم جلطة، بالدماغ بمكان شلل، بمكان عمى، بمكان فقد ذاكرة، خلايا تنمو، لو أن هذا النمو اضطرب انتهت الحياة. فأنت في قبضة الله، دققوا، أنت في قبضة الله. فكلمة أنا لا معنى لها إطلاقاً، أنت مفتقر، فضلاً عن أن يكون نمو الخلايا طبيعياً، وفضلاً عن أن يكون الدم سائلاً، وفضلاً عن أن تكون الأوعية واسعة، وفضلاً عن أن يكون الدماغ حياً، ما في موت دماغي، وأن القلب ينبض. أنت مفتقر إلى زوجة أيضاً، لو أن المرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها أو لشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. يعني أحياناً بنشأ خلاف بين أخ وبين زوجته، تذهب إلى بيت أهلها، يمضى أسبوع أسبوعين ثلاثة، التقي به متوتر لأنه مفتقر إلى زوجة. وأحياناً هي تسأل أباها ما الذي حصل، مفتقرة إلى زوجها. فأنت مفتقر إلى الله، ومفتقر إلى طرف آخر، من أجل أن تعرف عبوديتك لله عز وجل. يعني إنسان بكل منصب رفيع، مكانة كبيرة، بأيام الصيف الحارة، هو وعلمه الكبير وفهمه العظيم، مكانته الكبيرة وأمره النافذ، كل خواطره بالنهار كاسة عصير، كاسة ماء، طعام يحبه. الله عز وجل أشعرك بعبوديتك له. بس بالمناسبة، المؤمن إحساسه بالعبودية في كل أشهر العام، لكن رمضان دورة مكثفة. يعني أنت برمضان بتعرف قيمة الطعام والشراب، في نهار شهر آخر الثلاجة أمامك، تشرب ماء بارد، مرة فنجان قهوة، مرة كأس شاي، مرة كأس عصير. أما في رمضان ما في، بتحس بأنك مفتقر إلى الطعام والشراب. لذلك قال العلماء: هناك عبد الشكر وهناك عبد القهر. عبد القهر أنت في قبضة الله وأنت مفتقر إلى الله، أما عبد الشكر وأنت في الإفطار وأنت في أشهر عادية تشعر أنك مفتقر إلى الله عز وجل. بطولتك أن تكون مفتقراً في السراء والضراء. لمعظم الناس في الرخاء: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بينسى الله عز وجل. لكن في الشدة يقول لك ما في إلا الله عز وجل. هي مقبول، أنت يعني قلت هذا الكلام مقهورا، لكن كمؤمن كبير يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات القوة، يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات الصحة، يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات الغنى. هي البطولة، البطولة أن تفتقر إلى الله وأنت قوي وأنت غني وأنت صحيح. هذا هو الإيمان. فلذلك من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. أيها الإخوة، في شيء آخر، أنتم في رمضان بالتعبير النفسي تجوعون جوعاً اختيارياً، أنت اخترت أن تصوم رمضان لأنك مسلم، وهي فريضة، فريضة ثانية، فأنت جعت جوعاً اختيارياً. في مرة عالم كبير كان أستاذ الرياضيات في سان فرانسيسكو، وكان ملحد، ملحد لأنه والده عنفه تعنيف شديد حينما انتقد أستاذ التربية المسيحية. فلما انتقد الأستاذ طرده من البيت، هذا الطرد قلبه إلى ملحد، وهو ذكي جداً وصار بأعلى درجات العلم وصار أستاذ الرياضيات ويمنح دكتوراه في سان فرانسيسكو. هذا الإنسان جاءته فتاة شرق أوسطية تحضر الدكتوراه بالرياضيات، أرسلها إليه أستاذه في مشكلة في أطروحتها. يقول هذا الملحد أن هذه الفتاة المحجبة حجاب كامل، مع أن الفتيات في أمريكا شبه عرايا، قال لا بد أنها تملك قناعات معينة، وقال أنا شعرت أنها قديسة وأنها إنسانة عظيمة، مع أنها لم تقل له كلمة في الإسلام، لكن حجابها فقط. وعكف من توه على قراءة القرآن إلى أن وصل إلى قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك، يعد من أخطاء القرآن الكريم. أين فرعون؟ له صديق اسمه موريس بوكاي، رئيس المشرحة في باريس، قال له تقول إنه الكتاب المقدس كتاب من عند الإله، ما في خطأ أبداً على القرآن؟ أي خطأ؟ قال له هذا الفرعون الذي ذكره الله في القرآن رممت جثته بيدي، وجاء من مصر إلى فرنسا، وأعطاه الصورة. الآن أسلم وصار الآن من أكبر الدعاة في أمريكا. الآن ألف الكتاب الثالث، جاءني قبل فترة، شيء رائع جداً. هذا الإنسان سبب إيمانه أن إنسانة محجبة مستقيمة لفتت نظره. لذلك يقول بعض ما جاء في الأثر: استقيموا يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم. أيام موقف أخلاقي يعمل صدمة عند الناس، وقد يدفعك هذا الموقف إلى أن تسلم إن لم تكن كذلك. فهذا الرجل جيفري لانغ، يبدو أنه في أيام الصيف الحارة كان صائماً وتلوى من الجوع، ما تمكن يتابع الدوام بالجامعة، فترك الجامعة وجاء للبيت، جاء الظهر تقريباً، يتلوى من الجوع والعطش، شاهد على الشاشة المجاعات في إفريقيا، فذاق طعم الجوع وصاح هنا أن يا رب فهمت حكمة الصيام. ووضعه المادي جيد جداً، لما رأى الجياع الفقر في إفريقيا وهو ذاق الآن طعم الجوع الشديد وطعم العطش. فلذلك أحياناً يعمل الصيام مشاركة وجدانية بينك وبين الفقراء. والله مرة أحد أخواننا الكرام، يعني رجل ميسور الحال، عامل التنظيفات في العيد، يعني استقبله وأكرمه، قال هذا إنسان هو محروم من أشياء كثيرة في الحياة، فأنت لما بيمتلئ قلبك رحمة، علامة إيمانك، علامة إيمانك رحمة في قلبك. من دون مبالغة، القاسي القلب ويل له، وتكاد تكون أعماله كلها لا جدوى منها، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. علامة إيمانك رحمتك، ترحم زوجتك، ترحم أولادك، ترحم موظفيك. أنا بحكم يعني اطلاعي على بعض المشكلات، بتلاقي إنسان بينفق باليوم 100,000، وبيحاسب الموظف بيعطيه معاش ما بيكفي 10 أيام، والموظف مقهور، ما في رحمة. إذا نزعت الرحمة من قلوبنا استحق هذا المجتمع سخط الله عز وجل. إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، والراحمون يرحمهم الله. والله أيها الإخوة، موقف رحيم يساوي 1,000 ركعة نافلة. موقف رحيم موقف في شهامة، في تعاون، في حل مشكلة. لذلك رمضان من حكمته بيعمل لك مشاركة وجدانية مع المجتمع. شيء آخر، الصيام أحد أسباب استجابة الدعاء، لأن آية الدعاء جاءت ضمن آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت في هذا الشهر مستجاب الدعوة، وهذه نعمة كبيرة، وأنت بالدعاء أقوى إنسان. الدعاء سلاح المؤمن. شيء آخر، رمضان إلى رمضان يكفر ما بينه من الذنوب، مكفرات، ما في كبائر، الذنوب الصغائر من رمضان إلى رمضان تغفر. إذاً شهر مكفر، شهر فيه دعاء مستجاب، شهر فيه مشاركة وجدانية، شهر فيه استشعار العبودية لله عز وجل، شهر الإخلاص، شهر الاستقامة التامة على أمر الله. شيء آخر، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن، تقرأ القرآن وأنت صائم. لذلك قال بعض العلماء أنه أعلى درجة من الثواب في قراءة القرآن أن تقرأه في صلاة واقفاً، أو أن تستمع إليه وأنت في المسجد، في مسجد وفي صلاة وأنت واقف، إلا من كان معذوراً. أن تقرأه في صلاة وفي مسجد وأنت واقف، هذا متوافر في صلاة الفجر وصلاة التراويح، والحمد لله. شيء آخر، قال للصائم فرحتان. في واحد ضعيف باللغة أراها فرختان، فدعا شخص على الإفطار، حط له دجاجة، قال له وين الثانية؟ للصائم فرختان. فللصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. لذلك استنبط العلماء، وهناك بعض الأحاديث، أن الموت عرس المؤمن، أن الموت تحفة المؤمن. الدليل، أحد الصحابة الكرام سيدنا سعد بن الربيع، تفقده النبي عقب أحد لم يره، أرسل من يتفقده في ساحة المعركة، رآه يئن من الجراح، قال له يا سعد أنت بين الأحياء أم بين الأموات؟ قال له أنا مع الأموات، ولكن أبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبياً عن أمته، وأبلغ أصحابه أنه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، ما يكون عذر. يعني كان في أعلى درجات السعادة وهو يلقى الله. حدثني أخ، يعني طائرة اضطربت في الجو اضطراب شديد وكادت تقع، قال لي وضع الركاب شيء لا يوصف، هذا الذي يضرب وجهه، هذا الذي يمزق ثوبه، هذا الذي يندب حظه. الإنسان إذا ما عرف الله، الموت أكبر مصيبة عنده. فهذا الصحابي الجليل كان في أعلى درجات السعادة، والله الذي لا إله إلا هو. قرأت أكثر من 70 سيرة للصحابة الكرام، بينهم قاسم مشترك واحد، أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند لقاء ربهم. فالموت تحفة المؤمن، للصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. أيها الإخوة الكرام، الصيام نظام، أمة بأكملها 1,500,000,000 يأكلون في وقت واحد، ويدعون الطعام في وقت واحد، ويتوجهون في وقت واحد، هذا نظام وعبادة جماعية، والنظام حضارة. الآن أنت حينما ترى أنه في مسلمون بالصين الشمالية صائمون مثلك بتحس بانتماء أممي، بتحس إنه إسلام عالمي، الإسلام دين أهل الأرض. لذلك أيها الإخوة، هذه بعض حكم الصيام، ونحن إن شاء الله في كل درس قادم نتحدث عن عبادة أو عن قضية في الدين كبيرة، نتحدث عن مقاصدها الشرعية، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
1: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
0: وساد التعصب الممنهج
1: وساد التعصب الممنهج
0: والرؤية للمشهد من منظار واحد
1: والرؤية للمشهد من منظار واحد
0: في زمن الفتن العمياء
1: في زمن الفتن العمياء
0: كان برنامجكم
1: كان برنامجكم
0: لعلهم يتفكرون
1: لعلهم يتفكرون
0: لعلهم يتفكرون
1: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي
0: لعلهم يتفكرون
1: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي
0: لعلهم

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام نحييكم بتحية الإسلام ونبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون مع ضيفنا الشيخ محمد الزعبي. أهلا وسهلا بكم يعني فضيلة الشيخ في الاستوديو.
1: حياكم الله فضيلة الشيخ أحمد، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا هذه الإذاعة المباركة وحيا كل الإخوة المستمعين.
0: طبعا يعني من جديد نرحب بك فضيلة الشيخ، أيضا نرحب بكم مستمعينا. نحن معكم إن شاء الله مع هذه الحلقة. عندما توقفنا في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن الآية 177، نحن ما زلنا في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. طبعا كل موضوع يعني يحمل أحيانا عدة آيات. نحن الآن في الآية 177 في قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طبعا تكلمنا في الحلقة الماضية حتى وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في نفس الآية يعني والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. توقفنا هنا، ذكرنا كلمة والصابرين في البأساء والضراء، يعني فضيلة الشيخ وحين البأس. طبعا في تلك الحلقة يعني أنت قلت لنا والموفون، مع أنها معطوفة مثلا قال والصابرين، فذكرت وكأن الله سبحانه وتعالى يخص الصابرين. وهنا توقفنا، قلنا يوم يعني حتى نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، فنبتدئ من كلمة والصابرين في البأساء والضراء فضيلة الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين. يعني كما تفضلتم ومهدتم، هنا العطف قال والموفون بعهدهم إذا عهدوا، ثم قال والصابرين في البأساء والضراء. هلا طبعا الوفاء بالعهد من أهم صفات المؤمن، آية المؤمن وإذا اؤتمن.
0: نعم، آية المنافق وإذا اؤتمن خان. نعم،
1: المؤمن إذا حدث صدق، إذا وعد صدق، وهكذا. فلا بد، وطبعا الوفاء بالعهد ليس وفاء فقط فرديا، بل هو وفاء حتى على مستوى الدول. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قادرا أن يفتح مكة قبل عام الفتح، ومع ذلك هناك معاهدة صلح الحديبية بينه وبين قريش كانت مدتها 10 سنوات، فالتزم بالعهد كما قال الله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لكن قريش هي التي نقضت العهد، فاستغل هذا النقض للعهد من قبل الطرف الآخر ليجهز جيشه ويفتح مكة. بينما نجد اليهودي بيعمل عهد باتفاق 1924، اتفاق 2024 عفوا، اتفاق 2024،
0: بيعمل عهد وبينقض
1: من سنتين. الليلة التالية اليوم الثاني اتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية، ما التزم بأي عهد. صحيح. عضو في الأمم المتحدة، يعني هو ملتزم بقوانينها، كل قوانين الأمم المتحدة 242-425، كل القوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يلتزم بها العدو الصهيوني ورماها. وبالآخر قام نتنياهو أو ممثل أظن العدو الصهيوني ومزق القانون الدولي في نفس مبنى الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: وهو ما زال عضوا، طالما لا تؤمن بهذا القانون الدولي اخرج من هذه المؤسسة التي تمزق قانونها. إذن المفترض أن الإنسان الراقي والسامي هو الذي يفي بالعهد، أما الذي هو منحط ومتخلف وخسيس فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: ينقضون عهدهم وكلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم. فهم دائما ينقضون العهود، وأحيانا يتبادلون الأدوار في نقض العهود.
0: نعم.
1: فإذا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إذا هنا قلنا بأنه عطف بالنصب، مع أنه الموفون قبلها مرفوعة، فكان المفترض كعطف لغوي طبيعي أن تكون والصابرون، ولكن لأنها جاءت بالياء فيصبح المعنى هنا وأخص الصابرين.
0: نعم.
1: وأخص الصابرين منهم،
0: الله سبحانه وتعالى يخص الصابرين في هذه الآية،
1: هم كلهم أهل البر، وخصوصا من أهم صفات البر.
0: نعم.
1: هي صفة الصبر في البأساء والضراء.
0: نعم.
1: وحين البأس. فإذا لابد أن يصبر المؤمن في حالة الفقر، في حالة المرض، وفي حالة الشدة، في حالة الحرب خصوصا.
0: نعم.
1: يعني البأس غالبا يطلق عليها على الحرب، ولكن كل شدة يطلق عليها البأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هؤلاء هم الذين صدقوا في إيمانهم. طب قد نجد إنسان كثير الصلاة، كثير البكاء، بصوم تنين وخميس، لا، ما أولئك الذين صدقوا.
0: نعم.
1: يجب أن يجرب في المختبر، في معاداته للطغاة وللظلمة،
0: في الابتلاء الرباني. صبره. الله سبحانه وتعالى نعم يمتحن. نعم.
1: في صبره، في أن يفي بالعهد، في أن يكون قلبه رقيق على الآخرين.
0: نعم.
1: على ذوي القربى، على اليتامى، على المساكين، على ابن السبيل. هذا كله هو الذي يؤكد أن هذا الإنسان، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
0: نعم. إذن يعني الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين صدقوا. فضيلة الشيخ، اليوم كثير من الناس يظن أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وخلصت الحكاية، ولكن بيعمل اللي بده إياه ويخزي يفوت على الجنة. لماذا الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين صدقوا؟ ما المقصود بكلمة صدق؟
1: يعني شوف، ما الذي عده من قبل؟ هل عد قولا حتى نقول صدقوا، أي صدقوا في قولهم؟
0: نعم.
1: لا، عد أفعال. كل ما عده في السابق، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب،
0: وأقام الصلاة يعني هناك أقام الصلاة. إيه؟ ذكرنا حلقات.
1: نعم.
0: عن موضوع صحيح. يعني وأقام يعني ما ماذا
1: مش صلى
0: يعني ما صلى بس. نعم. نعم.
1: يعني جعل الصلاة تقيم حياته.
0: نعم.
1: فكل هذه أفعال. إذن ما معنى صدقوا هنا؟ إذن أولئك الذين صدق فعلهم اعتقادهم. أما من قال أنا مؤمن بالله ومؤمن بيوم القيامة ولكن فعله ما صدق، هؤلاء لا ينطبق عليهم قول الله تعالى أولئك الذين صدقوا.
0: نعم.
1: وأولئك هم المتقون. فإذن هؤلاء هم المتقون.
0: نعم.
1: إذن هنا هذا التشديد يعني أن هناك كثيرون، أن هناك كثيرين يظنهم الناس متقين ويحكمون عليهم بأنهم أهل تقوى بكثرة صلاتهم، بكثرة عباداتهم وحجهم وزكاتهم، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لك وأولئك هم المتقون، كما قال مثلا في آية أخرى في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. فإذا ليست التقوى فقط بأنه والله أنا في الجامع أدن بركض دغري على الجامع وما بعد ليش، ثم بعد ذلك يخالف فعلي ومواقفي ما ينبغي أن يكون في المسجد.
0: يعني اليوم الشيخ محمد كثير من الناس يفعل مثل الذي لفعيت، يعني بتلاقيه مثلا على سبيل المثال يصلي عند كل أذان، عند كل فريضة يعني يجيب المنادي في الأذان، لكنه لا يجيب ربه جل في علاه عندما يناديه بأن يبتعد عن الحرام وأن يقترب من الحلال. يعني
1: شوف هون الوقت اللي عم يقول له أولئك،
0: بل يساوم على أو عفوا يقاتل على أن يكون في الصف الأول.
1: إيه ليك هون الوقت اللي عم يقول له أولئك هم المتقون، يعني وأولئك هم يعني كأنه الناس مضيعة من المتقين، هذول هن المتقين.
0: طيب. الله سبحانه وتعالى يدل عليه.
1: إيه مثل ما قال حق تقاته. شو يعني حق تقاته؟ يعني معناتها في تقوى غير حقيقية.
0: نعم.
1: طب كيف نعرفها؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. اتقوا الله حق تقاته. كيف ماذا نفعل؟ اعتصموا بحبل الله. قد تجد واحد يعني ما بس لا يدعو إلى الوحدة الإسلامية، بل يغضب إذا دعوت إلى الوحدة الإسلامية.
0: نعم.
1: ويحاول أن يواجه وأن يشكك. إذن أين هي حقيقة التقوى؟ القرآن ربط التقوى الحقيقية
0: بالاعتصام
1: بحبل الله جميعا.
0: نعم.
1: وعدم التفرق، وهو يريدنا أن نتفرق وأن نتعادى ويحرض ليل نهار.
0: نعم.
1: فإذن القضية أن تكون هذه الأمة أمة واحدة، أن يكون الإنسان عند المحك راضيا بما يفرض عليه. اعتدى العدو على غزة، ناصر غزة لبنان وهذا واجب أخلاقي وديني.
0: اليوم كثير من الناس الذين يعني يعتلون المنابر يعني فضيلة الشيخ يقولون ما لنا وما لغزة لماذا دخلنا يعني
1: هذه الكارثة,
0: في أسوأ حال
1: هذه الكارثة يعني. لو واحد غير الشيخ ومبارح كان عم يدعي يا رب أهل غزة جياع يا رب أهل غزة, طب عندما ناصرهم الإخوة في جنوب لبنان أنت كنت
0: لا ضد على السريع مباشرة يعني فضيلة الشيخ خرجوا ليحرضوا عليهم. اليوم هناك شيء يعني يرددونه للأسف الشيخ محمد, هم يرددون ما يقوله الصهيوني بامتياز. هم يقولون أنا شو دخلني بغزة, لك شو جاب لنا ويلات يعني
1: نعم.
0: يعني ما بيستحي من حاله انه هو لم يناصر غزة, لا بل يحرض على من ناصر غزة بتهمة انه هذا يختلف معي بالمذهب وهذا شيعي وهذا سني. للأسف اي دين يحملون هؤلاء,
1: يدعو على العدو الصهيوني طب
0: ويتفق معه
1: ويناصر قضاياه.
0: نعم
1: اذا انت تدعو على نفسك.
0: للأسف نعم. فضيلة الشيخ هناك كارثة في هذا الموضوع.
1: فإذا وأولئك هم المتقون. اذا التقوى البر, ليس بالهوى, ليس بأني والله أنا بحب الحج كل سنة بروح على الحج وخلاص أنا ماشي حولي, أو أنا والله بحب الصلاة لحق تكبيرة الإحرام في المسجد لا أتخلف عنها أبدا ماشي. هذا جيد طبعا, هذا لا يعني أنه سيء, ولكن هذا إذا لم يكن له تأثير في الحياة هذا يزيده بعدا عن الله, لا يقربه من الله, هو يتقرب من هواه, هواه أحب هذا. أما لو كان هواه تبعا لله لكان أحب ما أحب الله. إذا قال له الله سبحانه وتعالى عليك أن تحب كل مسلم فهو يحكم هواه ولا يترك هواه يحكمه. المسلم أخو المسلم أحب أم كره, هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه يعلم أنه
0: لا يخذله ولا يعني ولا يسلمه ولا يظلمه, وأن ظلموه وسلموه وخذلوه للأسف.
1: ورسول الله يعلم أنه سيأتي وقت يكره أن يكون أخاه.
0: نعم.
1: ولذلك قال له المسلم أخو المسلم أحب
0: أم كره,
1: أم كره.
0: هو يعلم
1: يعني هو يخاطبهم نعم. تماما نعم. أنت تكره تريد أن تكون مسلم لابد أن تؤاخيه.
0: نعم.
1: فلذلك يعني وأولئك هم المتقون. إذن هنا حدد حقيقة التقوى, وليست كما يريد الشيطان أن يوهمنا أنها تقوى. الشيطان لا ينزعج من الصلاة التي ليس لها مفعول, بالعكس هذه يحبها لأنها تبعد العبد عن الله, لأن الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته إلا بعدا. إذن هذه صلاة تبعد عن الله لا تقرب, هذا حج يبعد عن الله, هذا صوم يبعد عن الله, هذه زكاة تبعد عن الله, إلا إذا استطعت أن تكون عبد حقيقي. مش والله هون إيه مزبوط والله أنا مثل ما بده الله, هون لا ما كثير عجبني هذا الموضوع.
0: لا هؤلاء الذين يتقون من الدين ما يريدون يعني
1: العبد يقول سمعت وأطعت يا رب. ثم بعد ذلك ينتقل إلى
0: طبعا الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الآية التي تليها الله سبحانه وتعالى ينتقل إلى القصاص.
1: نعم.
0: يعني هناك أحكام جديدة.
1: نعم.
0: الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى, الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى, فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يعني هذا الموضوع أيضا هناك بعض الناس يتساءل طيب تخفيف هناك قتل. الله سبحانه وتعالى يقول فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. العذاب الأليم في الآخرة أم هناك أيضا أحكام أخرى في الدنيا؟
1: لا هو القصاص عذاب أيضا. لاحظ هنا كتب عليكم القصاص في القتلى.
0: نعم.
1: إذن هناك قصاص لابد منه في القتلى, الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هلا طبعا هنا البعض يفهم منه بطريقة خاطئة بأنه هون القرآن يميز وبطبقية بأنه الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى. فإذا قتلت الأنثى ذكر أو إذا قتل الذكر أنثى مثلا,
0: نعم.
1: هل يقتل الذكر بالأنثى أم لا؟ إذا قتل الحر عبدا هل يقتل الحر بالعبد أم لا؟
0: نعم.
1: البعض فهم منها بأن الحر لا يقتل بالعبد.
0: نعم.
1: وبأن الرجل لا يقتل إذا قتل أنثى، وهذا طبعا فهم خاطئ.
0: يعني نعم، يعني هناك فهم في الحكم مثلا.
1: إيه هون شوف، هون قال الحر بالحر. شو يعني الحر بالحر؟ يعني الحر إذا قتل حرا قتل. طبعا كانوا العبيد ما يقتلوهم، يعني اللي يقتل عبد ما لا يقتل في أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: هو العبد بالعبد، يعني العبد يعني شوف، قال لهم إذا الحر قتل حر يقتل، العبد إذا قتل عبد يقتل، الأنثى إذا قتلت أنثى تقتل،
0: أما إذا اختلف الجنسين.
1: هم ما ذكرت الآية.
0: نعم.
1: هون الآية ما ذكرت. طب ليش ما ذكرت؟ لأنه ذكرت في نصوص أخرى وذكرت، ولكن هنا القضية المساواة.
0: نعم. الحر يعني بالحر،
1: إبراز المساواة،
0: عبد بعبد، أنثى بأنثى،
1: كما قال العين بالعين، السن بالسن.
0: نعم.
1: مش العين بالسن.
0: نعم.
1: فحين نقول العين بالعين، يعني العين مقابل العين، السن مقابل السن، الأنف مقابل الأنف إلى آخره. بينما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من جدع عبده جدعناه.
0: ها؟ يعني بدأت النصوص الأخرى.
1: ومن قتل عبده قتلناه. يعني هون ما فيهم يقولوا أنه القرآن يقول بأن العبد لا، الحر لا يقتل بالعبد.
0: نعم.
1: هو قال إذا الحر قتل حر، وإذا العبد قتل عبد، وإذا الأنثى قتلت أنثى. لكن هنا في هذا النص ما ذكر إذا الحر قتل عبد أو إذا الرجل.
0: نعم.
1: قتل
0: أنثى. هو هنا ذكر المساواة.
1: إيه.
0: هناك نصوص أخرى.
1: ليش؟ لأنه هي عم تعالج واقع عند الجاهلية.
0: نعم.
1: ما كانوا يقتلوا بالمرأة. المرأة إذا قتلت لا يقتص من قاتلها.
0: نعم.
1: العبد إذا قتل لا يقتص من قاتله. فإذا أراد أن ينبه على هذا.
0: يعني الله سبحانه وتعالى كأنه يقول العبد والإمرأة اللذان تحتقران عليكم أن تعيدوا الأولويات، أنه لا
1: لهم حق القصاص.
0: لا. لهم حق،
1: لهم حق القصاص. إذن الأحرار والعبيد والإناث،
0: يعني كأننا هنا نقول فضيلة الشيخ كحكم الصلاة كحكم عفوا الخمر، يعني بدأ بداية يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني عدل، طبعا أنا أقول بالتدريج.
1: إيه؟
0: وليس مشابهة.
1: إيه؟
0: يعني بالتدريج الله سبحانه وتعالى درج الحكم.
1: هو شوف، مش كل الأحكام تذكر في آية.
0: نعم.
1: يعني إذا أردت أن تجمع مثلا فقه الصيام ماذا تفعل؟ تجمع الآيات التي تتعلق بالصيام والأحاديث التي تتعلق
0: والأحاديث
1: بالصيام.
0: طبعا لأنه حتى يكون هناك توضيح.
1: الصلاة أحيانا يذكر معها السجود والركوع، أحيانا لا يذكر في القرآن الكريم. فإذا تجمع كل آيات الصلاة وأحاديث الصلاة حتى تستخرج فقها مرتبطا بالصلاة.
0: نعم.
1: القصاص.
0: نعم.
1: هذه آية من آيات القصاص.
0: نعم. نعم.
1: بينما بآيات أخرى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس.
0: صحيح.
1: إذن كل ما ينطبق عليه أنه نفس،
0: هناك الأذن بالأذن.
1: إيه. كل ما ينطبق. نعم. عليها أنه نفس لا بد أن تقابله نفس.
0: ما بقى في شيء اسمه حر وعبد. ايه. وأنثى. نفس.
1: وهذا ليس
0: نفس بشرية.
1: وهذا ليس خلاف ما قيل هنا.
0: نعم.
1: هنا تحدث عن تفصيل معين.
0: هنا بدأ التدرج، يعني بداية لأصحاب الجاهلية الذين كانوا يفرقون.
1: هو يرد عليه.
0: هناك مساواة.
1: هو يرد
0: بعد
1: عليه.
0: المساواة جاء أكثر من ذلك ليقول الله سبحانه وتعالى النفس وليس لا أنثى ولا حر ولا عبد ولا
1: يعني
0: ذلك.
1: يعني خلينا نسميه خصوص وعموم. لأنه.
0: نعم.
1: لأنه هو نفس الحكم، يعني لم يتغير الحكم.
0: نعم.
1: بينما مثلا في الخمرة تغير الحكم.
0: نعم.
1: فهون الحكم نفسه القتل. هون الحر إذا قتل حرا قتل، العبد إذا قتل عبدا قتل، الأنثى إذا قتلت أنثى قتلت. هذا قال، هذا لا يناقض، وهذا نفس بنفس.
0: نعم.
1: طب والحر إذا قتل عبد هنا لم يذكر، مش هنا ذكر بأنه لا يقتل، هنا لم يذكر.
0: لم يذكر.
1: لا. طب أين ذكر النفس بالنفس؟ من.
0: نعم.
1: قتل عبده قتلناه. فإذا هو حكم واحد، النفس بالنفس. وإنما هنا لأن الجاهلية كانت تنكر القصاص للعبيد وللإناث، فركز على الحر والعبد والأنثى. إذا نعم. هؤلاء الثلاثة
0: طبعا فضيلة الشيخ يعني نحن وصلنا إلى الختام، نريد أن نختم إذا بقي شيء نكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة.
1: يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين حرمة النفس الإنسانية كما قال تعالى في آية أخرى أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا.
0: نعم فضيلة الشيخ،
1: فكرة القتل هي يعني مجرد أن تكون هناك رضا بفكرة القتل هو قتل للبشرية كلها.
0: نسأل الله السلامة. شكرا لكم فضيلة الشيخ، إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل ما تبقى من هذه الآية بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن الاستماع، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم
3: لعلهم يتفكرون،
2: لعلهم يتفكرون،
3: لعلهم يتفكرون،
2: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي،
3: لعلهم يتفكرون.
2: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا الكرام. رسائل ميدانية وعسكرية وسياسية في العمق توجهها طهران ردا على العدوان الأمريكي المستمر. ثنائية الحرب والتفاوض انتهت بالكامل، واستراتيجية اليوم قائمة على الردع الحاسم والمعاملة بالمثل. معادلات واضحة ترسم ملامح المرحلة بعد تجدد المواجهة الكبرى، وإخلال إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها في مذكرة التفاهم. كامل هذه التطورات نناقشها في هذه الساعة مع ضيفنا الخبير بالشؤون الدولية أستاذ مهدي خرسند. مرحبا بك أستاذ مهدي. وأيضا سيكون معنا خلال هذه الساعة من جانب محلل ميادين للشؤون الأوروبية والدولية زميل موسى عاصي. البداية إذن ستكون من آخر التطورات الميدانية، حيث كان أعلن

من جانب حرس الثورة أعلن استهداف قاعدة عرجان ورصيف إمداد الوقود التابع للوصول الأمريكي في ميناء الأحمدي في الكويت ومكان تجمع الطائرات الحربية المعادية في الشيخ عيسى في البحرين، كما هاجم بالصواريخ والمسيرات قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. ونشر حرس الثورة مشاهد لعملية إطلاق صواريخ خيبر تشيكن وذوالفقار وفاتح 110 وحاج قاسم والمسيرات شاهد في المواجهات في من 17 إلى 20.

0: ونتابع أيضا هذه المشاهد المتداولة للاستهدافات في الكويت.
1: I'm not going to do it.

0: إذن هذه مشاهد متداولة للاستهدافات الإيرانية كما ترد عبر هواتف المواطنين والوافدين هناك للاستهدافات الإيرانية للأصول والمنشآت والقواعد الأمريكية هناك بناء على الردود التي قامت بها القوى الجوفضائية الإيرانية في الحرس ردا على العدوان الأمريكي المتمادي على السيادة الإيرانية. أستاذ مهدي، أجدد الترحيب بحضرتك، تنضم إلينا في هذه الساعة. هل هذه المشاهد هي أولى الإرهاصات للرد الإيراني كما وعد الحرس الثوري وكما قررت القيادة في إيران على اعتبار أن العدوان الأمريكي متمادي في ضرب والاعتداء على السيادة الإيرانية؟
1: طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم
2: على هذه الاستضافة وأحييك وأحيي زملائك الكرام ومشاهديك الأعزاء. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية سعيهم كان على أن يستطيعوا أن يوفروا أجواء ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضد محور المقاومة في منطقة غرب آسيا، بحيث تتجه الأمور يؤدي إلى استنزاف تحمل الشعب الإيراني الأبي و

0: هذا يؤدي إلى تلقي الضربات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضعيف موقفها في منطقة غرب آسيا، وكذلك للسيطرة والهيمنة على مضيق هرمز. ونرى بأن الطرق المؤدية إلى شمال ووسط إيران والموانئ الإيرانية تقوم الوتروت الأمريكية بقصف البنى التحتية ومنها سكك الحديد والجسور والكثير من البنى التحتية المدنية ومنها منشآت تحلية المياه تستهدف من قبل أمريكا. الأمريكان يريدون أن يوجدوا فزعا داخل إيران، وأولا لمنع تحشيد الشعب ضد الهجوم البري الأمريكي المزعوم، وثانيا استهداف البنى التحتية للإضرار بقدرة إيران على الاستقامة. ونرى في الساعات وال 24 ساعة الماضية بأن إيران من خلال رفع ضرباتها ضد الأصول الأمريكية في منطقة غرب آسيا من ناحية العملية، فإنها تكسر هذه الأجواء التي تحاول أمريكا فرضها في المنطقة. وأمريكا الآن تتلقى ضربات كبيرة من قبل الجيش وقوات الحرس الثوري الإيراني، وسبب أن إيران في هذه الساعات تسدد ضربات كبيرة للبحرين والكويت والأردن. وحتى أن الأخبار محددة هناك بأن أيضا السعودية في هذا الأمر طلبوا وأعلنوا حياديتهم من هذا الأمر. إيران تصل إلى نقطة الذروة في المواجهة مع أمريكا وكذلك مع البلدان المتواطئة مع أمريكا في المنطقة، والذين وضعوا أراضيهم لبناء القواعد الأمريكية، ومن هناك تستهدف إيران. هذا الموضوع نعم هو موضوع هام للغاية، لأن إيران يبدو بأنها تحاول ضبط النفس لدرجة عالية أمام الهجوم الأمريكي ضد بناها التحتية، ولا تنوي أن تستهدف الدول العربية وأن تتعامل معهم بالمثل. ولكن استنادا إلى ما أعلنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذا ما حاول جيراننا كما وضعوا أراضيهم للقواعد الأمريكية، إذا ما استمرت الضربات الأمريكية من تلك القواعد ضد بلدنا، فإن حالة ضبط النفس لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تنفذ وسوف تتصرف وفق الدفاع عن الشعب الإيراني والمصالح الوطنية الإيرانية، وسوف تكون إجراءات قاسية ضد هذه البلدان كرد على هذه الاعتداءات.
1: موسى، ارحب بك من جديد، تنضم إلينا من جنيف. ضمن أي استراتيجية يأتي هذا التوسيع في الاستهدافات الإيرانية للأصول والمنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة؟ هل يمكن أن تبقى ضمن إطار الرد المتوقع في مواجهة توسيع الاستهدافات العدوانية الأمريكية على السيادة الإيرانية؟
2: نعم، حتى الآن الرد الإيراني يوازي إلى حد ما الهجمات الأمريكية على المواقع والمدن الإيرانية. على المستوى العسكري الردود الإيرانية هي بحجم ربما في بعض الأحيان أوسع من الاعتداءات الأمريكية، خصوصا مع توسيع هامش الاستهدافات وصولا إلى القواعد الأمريكية في سوريا وفي الأردن، فضلا عن القواعد الأمريكية الموجودة في دول الخليج. مع فارق مهم جدا بأن الاستهدافات الأمريكية بالإضافة إلى استهدافات العسكرية للمواقع العسكرية الإيرانية، هناك استهدافات مدنية، البنية التحتية من جسور ومراكز تحلية مياه ومطارات تم استهدافها من قبل الاعتداءات الأمريكية. حتى الآن من قبل الجانب الإيراني هناك استبعاد للاستهدافات البنية التحتية الموجودة في هذه الدول، والتي تستفيد منها طبعا القوات الأمريكية الموجودة، ونحن نتحدث عن حوالي 50 إلى 60 ألف جندي أمريكي موزعين المتطوعين في هذه الدول من الدول الخليجية وصولا إلى الأردن وسوريا أيضا. حتى الآن لم تستهدف القوات الإيرانية مراكز مدنية أو بنى تحتية مدنية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر إن على تواجد القوات الأمريكية في هذه الدول أو على المواطنين في هذه الدول. وهذه مسألة لها حسابات مختلفة تماما، على أساس أن عندما ندخل في هذا الإطار هذا يعني بأن هناك عملية ستكون واسعة الاتجاهات، وهذا ما يحذر منه العسكريون أو الخبراء العسكريون في أوروبا من توسيع الحرب ل أن تستهدف إيران البنى التحتية تحديدا في دول الخليج. ونتحدث عن مراكز تحلية المياه التي يعني تستند إليها بعض دول الخليج بنسبة 80 إلى 90% من المياه، مياه الاستخدام اليومي ومياه الشرب تستند بها إلى مياه التحلية، تحلية مياه البحار. وهذه مسألة يتحدث عنها الخبراء العسكريون. ولكن نعود إلى المسألة الأساسية في هذه الموجة الجديدة من المواجهات. نحن كما قلنا خلال المرحلة الماضية نحن أمام حرب متعددة الجولات، ونحن أمام جولة ثالثة إذا صح التعبير بعد جولة العام 2025 وجولة شباط فبراير من العام الحالي. نحن أمام جولة جديدة. إذا كان العنوان الأساس لجولة شباط فبراير الماضي هي إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية، عنوان هذه المواجهة الحالية هو مضيق هرمز. وهذه المسألة لم تكن أساسا على جدول الأعمال أو على يعني على النطاق الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في البداية تهدف إلى إسقاط النظام في إيران وبعد ذلك تحل كل مشاكل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في المنطقة. وعلى هذا الأساس اليوم نحن أمام معركة مستجدة لم تكن ضمن الاستراتيجية ولم تكن في الحسبان. وهذه المعركة فتحت بشكل واسع، ولكن حتى الآن الضوابط الموجودة والتي يمكن الاستنتاج أو الاستناد إليها هي أن هذه المعركة ستبقى إلى يعني أمد غير محدود، ستبقى ضمن المواجهات المتباعدة، بمعنى أن تقوم القوات الأمريكية باستهداف مواقع إيرانية وبنى تحتية إيرانية وأن ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وحتى الآن مع العلم أن هناك حديث كبير عن إمكانية استخدام البر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حتى الآن التجهيزات العسكرية الموجودة في المنطقة لا توحي أبدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية في يعني في صدد المغامرة في هذا الإطار.
1: أكدت مؤسسة البترول الكويتية تعرض إحدى المنشآت النفطية لهجوم إيراني ما تسبب في إصابات وأضرار مادية جسيمة. إلى ذلك نقل موقع ميدل إيست سبكتيتر عن مصدر عسكري إيراني قوله إن إيران لن تنتظر أكثر حتى يزيد العدو من ضرباته ضد بنيتها التحتية الحيوية، وهي بدأت تنفيذ خطة ستنتهي بتدمير البنية التحتية الإقليمية للطاقة وتدمير محطات تنقية المياه إذا لم يتوقف العدوان. الموقع نقل كذلك عن المصدر العسكري الإيراني أن جميع محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت أصبحت ضمن بنك الأهداف، موضحا أن إيران تستخدم صواريخ باليستية متوسطة المدى عالية الدقة بعد إضعاف الدفاعات الأمريكية بصواريخ غير دقيقة. وكان المستشار العسكري لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران الجنرال محسن الرضائي حذر من أنه في حال استمرار العدوان الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة فإن القوات المسلحة الإيرانية ستتجاوز مرحلة الردع إلى مرحلة الهجوم والتدمير الكامل.
3: في حال استمرار الهجمات الأمريكية خلال اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة فإن القوات المسلحة الإيرانية ستتجاوز مرحلة الردع والمعاملة بالمثل لتلج مرحلة الهجوم والتدمير الكامل، بحيث تصبح القواعد والجنود الأمريكيون خارج الحدود السياسية عرضة للملاحقة والهجوم المباشر، وعلى الأمريكيين أن ينتظروا أفواج الصواريخ والمسيرات الإيرانية. سبب ضبط النفس الإيراني حتى الآن كان الحيلولة دون تفعيل الصدوع الأمنية والنزاعات الدولية، غير أن الحسابات الخاطئة الجديدة لأمريكا تدفع المنطقة نحو هذا الاتجاه. إيران تطالب شعوب وحكومات المنطقة بما في ذلك الكويت والأردن وقطر والإمارات بمنع أمريكا والكيان الصهيوني من ممارسة البلطجة والاستباحة دون رادع والحيلولة دون زيادة تسعير نار هذه المعركة.
1: رضائي وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني أكد أن استراتيجية الحرب والتفاوض القائمة على الاستنزاف وصلت إلى طريق مسدود وأن استئناف العدوان جعل أبعاد الحرب إقليمية.
3: السياسة الثنائية المتمثلة في الحرب والتفاوض معا انتهت بالكامل، على الرغم من أن القوات المسلحة الإيرانية مارست ضبط النفس في المعارك السابقة بهدف منع الصراعات الإقليمية ولم تستهدف القواعد الأمريكية، إلا أنه مع استئناف العدو لهجماته فقد جعلت أبعاد الحرب إقليمية. إغلاق مضيق هرمز والسيطرة عليه من قبل إيران يتم بهدفين حيويين، هما تأمين الأمن القومي والحفاظ على أمن الاقتصاد العالمي، وقبول الاقتراح الأمريكي بشأن الإدارة المشتركة لهذا الممر المائي يعني هيمنة أمريكا على عنق زجاجة الطاقة في العالم وتحديد أسعار النفط بشكل إملائي وبدء حرب عالمية ثالثة ضد قوى مثل الصين وروسيا.
1: أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قاسم غريب أبادي أن الولايات المتحدة انتهكت عمليا جميع التزاماتها، وإيران بموجب مذكرة التفاهم أوقفت أيضا جميع التزاماتها.
4: كنا نخوض المفاوضات ويا للأسف قام الأمريكيون أنفسهم بعدوان على بلادنا وانتهكوا التزاماتهم بموجب مذكرة التفاهم. ما يحدث الآن هو أننا ندافع عن إيران بشكل موحد وحاسم. أعتقد أن الأمريكيين قد تلقوا الرد على عدوانهم هذه المرة أيضا، وهذه الإجراءات العدوانية لن تقدم لهم أي نتيجة. في الواقع لو كانوا عقلاء لكان عليهم اختيار حلول أخرى. أما بالنسبة إلينا فالحل الذي لدينا هو الدفاع الحاسم عن بلدنا والرد على المعتدين. عمليا انتهكت الولايات المتحدة جميع التزاماتها وأوقفت كل شيء، ونحن بموجب مذكرة تفاهم إسلامباد أوقفنا أيضا جميع التزاماتنا ولم نعد ننفذها، وحاليا فقط ندافع عن بلدنا.
1: أستاذ مهدي، إذن إيران هي بحل من التزاماتها ردا على عدم الالتزام الأمريكي وهذه الخديعة الثالثة على مستوى ثنائية الحرب والتفاوض التي ألغتها إيران بالكامل على لسان رضائي كما جاء في مقابلة التلفزيون الإيراني مساء أمس. هذا تطور بالغ الأهمية يتأتى عليه الكثير من الإشارات، ما هي أبرزها؟ أيضا يعني يضاف إلى أنه أعلن تعليق المذكرة اليوم، هذا أيضا تطور.
0: نعم، ما قام به الأمريكان منذ اليوم الأول توقيع هذه المذكرة دول 14 بندا بدأوا بانتهاك بنود هذه المذكرة. 8 بنود من 14 بندا منذ اليوم الأول انتهكتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكلما تقدمنا فإن بنود أخرى من هذه المذكرة تم انتهاكها. وبعد إعلان ترامب بإعادة فرض الحصار البحري على إيران فإن البند 14 والأخير المتبقي من مذكرة التفاهم أيضا تم انتهاكه عمليا من الجانب الأمريكي، وأمريكا بيّنت بأنها عالقة بين ثنائية التفاوض والحرب واتخذت مسار عدم الالتزام بعودها، وكذلك عدم الأخلاقية. أمريكا بيّنت بأنها لا يمكن الثقة بها في المفاوضات، وكذلك أيضا في أجواء التفاهم والمعاهدة التي حتى إذا ما وقعت عليها وأيدتها مجلس الأمن، نحن جربنا ذلك في خطة العمل الشامل المشتركة التي لم تلتزم بها أمريكا وخرجت منها عام 2018، ولكن إيران بلد السلام وهي تلجأ إلى الحوار ومنحت الفرصة للحوار والسلام، كما أن الأمريكان للوصول إلى أهدافهم دوما سعوا إلى الضغط من الأعلى وكذلك فرض شروطهم على طاولة المفاوضات، كما قال شهيدنا القائد بأن هذا القفاز المخملي في اليد الفولاذية التي تمد إلينا اطمئنوا بأن هذه فولادية تحت هذا القفاز المخملي، هذا عبر عنه قائدنا الشهيد. نحن اليوم بعد 3 جولات من فوضات مع أمريكا أدركنا بأننا لم نحفظ مضيق هرمز، فإننا سوف نواجه مصير مذكرة التفاهم عام 2015. أنا متأكد بأن وسائل الإعلام العراقي أكدت بأن رئيس الوزراء العراقي سوف يزور إيران بعد عودته من أمريكا، وأنا أعتقد بأن بعد أن قامت باكستان خرجت من الوساطة بين إيران وواشنطن، هذه المرة العراق يدلو بدلوه على خط الوساطة بين إيران وأمريكا، وأعتقد بأن العراق لا يتمتع بالوزن والمكانة الكافية لهذه الوساطة، كما أن باكستان لم تكن تتمتع بهذه المكانة. الكثير المحللين داخل الإيرانيين كنا نعتقد منذ اليوم الأول عندما تم التوقيع على هذه المذكرة، كنا نعتقد بأن باكستان مكانتها ووزنها لا يتناسب مع مذكرة هذه مذكرة التنافذ، لأنها تخضع لإرادة أمريكا والسعودية، ولا يمكنها أن تكون مفاوضا ووسيطا نزيها. ونعتقد بأن العراق أيضا نفس الشيء، العراق ليس وسيطا نزيها وليس له القدرة على إدارة الحرب بين إيران وأمريكا. العراق يسير وفق إرادة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيران هذه المرة عرفت جيدا بأن إذا لم تدافع عن مصالح الوطنية في الميدان لا تستطيع أن تجلس خلف طاولة المفاوضات وتحصل على حقوقها.
1: موسى، بين المواجهة الحالية والمواجهة الماضية هناك فاصل من الزمن يقدر ب3 أشهر تقريبا، هل يمكن اعتبار أن الولايات المتحدة في هذه الفترة استغلت تحشيد ويعني إعادة الزخم وضخ المزيد من التحضيرات لهذا العدوان الجديد؟
2: الطرفان محمد عززا القدرات العسكرية في المنطقة، نتحدث عن إيران وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بحسب التقارير التي تنشر عن تحركات القوات الأمريكية في هذه المنطقة هناك حديث عن يعني تحشيد المزيد من الذخائر، ولا سيما الصواريخ الموجهة التي تستهدف بها الولايات المتحدة الأمريكية المواقع الإيرانية والبنية التحتية الإيرانية، كما رأينا خلال الأيام القليلة الماضية، مع نقص كبير لا يزال موجود بالنسبة للصواريخ المضادة للصواريخ أو الصواريخ الاعتراضية الباتريوت والأنواع الأخرى من هذه الصواريخ. هذه مشكلة كبيرة لا تزال موجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. على المستوى التواجد العسكري لم يلاحظ وجود يعني أعداد جديدة أو إضافية من الجنود الأمريكيين في المنطقة، هناك نحو 50,000 جندي أمريكي تم إرسالهم إلى هذه المنطقة، جزء كبير منهم كان موجود أساسا في الدول الخليجية وجزء آخر، ولا سيما نتحدث عن حوالي 4,000 إلى 5,000 جندي من قوات الإنزال البرمائي وصلت إلى منطقة الخليج قبيل وقف إطلاق النار في 15 نيسان أبريل الماضي، وهذه القوات ربما لا تزال موجودة في هذه الدول، ولكن لا يجري هناك تحشيد على مستوى واسع من الجنود الأمريكيين، ما يوحي بأن هناك عملية برية كبيرة، أو ربما كما حصل في العراق في العام 2003 عندما يعني جلبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة عشرات ومئات الآلاف من الجنود. هذه المسألة مستبعدة تماما، ولا قدرة للولايات المتحدة الأمريكية ولا قدرة للرئيس الأمريكي على المغامرة بهذا أو بتكرار المغامرة العراقية مع إيران في هذه المرحلة. إذن على مستوى التحشير العسكري يمكن الحديث عن جلب المزيد من الذخائر، الصواريخ الموجهة، المزيد من الطائرات التي تزود الطائرات في الوقود، وهذه الطائرات هناك حوالي 60 إلى 70 طائرة من هذا النوع موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في القواعد العسكرية الإسرائيلية بعيدة من دول الخليج، على أساس أن القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج باتت مستهدفة بشكل متواصل وضعيفة الدفاعات، لأن هناك يعني استهداف كبير جدا في المواجهة الأولى، مواجهة 40 يوما للرادارات وللصواريخ المضادة للصواريخ. على المستوى الإيراني طبعا الملاحظ أيضا في هذا الإطار بأن الجمهورية الإسلامية بالتأكيد عززت بحسب الإعلام الإعلانات التي نسمعها من طهران عززت إمكانياتها العسكرية ولا سيما إمكانيات الصواريخ والطائرات المسيرة. ملاحظة في غاية الأهمية محمد هي إلى أن قرب المسافة، يعني نتحدث عن 3 أشهر فقط، هذه فترة قصيرة جدا بين جولتين من الحرب، لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الفترة القصيرة بالمناسبة هي لصالح إيران، لأن قرب الفترة الزمنية لا يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بتحشيد المزيد وأعداد كبيرة من الجنود والقوات العسكرية والوحدات البحرية وغير ذلك. وبنفس الوقت على المستوى الاقتصادي العالمي، التأثيرات التي نتجت عن المواجهة الأولى لا تزال مستمرة، لم يخرج الاقتصاد العالمي من الصدمة التي دخل فيها بعد إغلاق مضيق هرمز نتيجة حرب 40 يوما، والآن نبدأ من جديد للدخول في مرحلة جديدة من الصدمة الاقتصادية والتداعيات على الأسواق العالمية. صحيح أن سعر برميل النفط لم يصل حتى الآن إلى 90 أو 100 دولار كما حصل في الموجة الأولى، ولكن هذا الأمر ليس مستبعدا. من يريح اليوم الأسواق العالمية هي الاحتياطات النفطية الضخمة جدا الموجودة لدى الصين، وأيضا الإفراج الكبير عن الاحتياطات النفطية الموجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى 32 دولة من ضمن الاتفاقية الدولية لوكالة الطاقة الدولية التي تفرج أيضا عن مزيد من النفط إلى الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار. إذن الفترة الزمنية بسيطة جدا، 3 أشهر ليست فترة كبيرة أو فترة يعني يمكن أن تحشد فيها الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وأنها يجب أن تحشد من مسافات بعيدة جدا. وبالمقابل هذه المسألة في يعني قرب الفترة الزمنية كما ذكرت هي على المستويين العسكري والضغوطات الاقتصادية تبقى لحد بعيد لصالح إيران.
1: كان رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام محسن إيجاي اعتبر أن ما يجري في منطقة الخليج يعد أوضح دليل على الفشل الاستراتيجي الأمريكي، معتبرا أن تعثر خطة الممر الجنوبي أدى إلى إحباط مخططات تستهدف فرض حصار على إيران. وقال إيجاي في منشور عبر أكس أن حرس الحدود الإيراني وحرس الثورة في مضيق هرمز لا يقتصر دورهما على حماية الحدود الجغرافية، بل يمتد إلى الدفاع عن كرامة إيران واستقلالها في مواجهة العدوان الممنهج. وأضاف أن القوات الإيرانية ستحول نكث العدو بوعوده وحقده إلى هزيمة تاريخية. يأتي ذلك فيما أعادت إيران رسم خريطة العبور في مضيق هرمز بإعلانها مسارات بحرية جديدة وإلزام السفن التجارية وناقلات النفط استخدامها في خطوة تمنحها إشرافا أكبر على حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فما الذي يميز هذه المسارات؟
5: إيران أعلنت رسميا عن مسارات بحرية جديدة وطلبت من السفن الالتزام بها لعبور أحد أهم الممرات المائية في العالم، لكن لماذا اختارت هذه المسارات تحديدا؟ تقول السلطات الإيرانية أن أكثر الممرات أمانا للسفن الداخلة إلى الخليج يقع جنوب جزيرة هرمز، بينما تمر السفن الخارجة جنوب جزيرة لارك على الساحل الإيراني. عند دخول السفن من بحر عمان يضعها هذا المسار مباشرة ضمن نطاق منظومة المراقبة الإيرانية المنتشرة في جزيرة هرمز والساحل المقابل في بندر عباس، ما يمنح طهران قدرة على رصد حركة السفن منذ دخولها المضيق والتحقق من هويتها ومتابعة مسارها بشكل متواصل. أما جزيرة لارك فتعد إحدى أكثر النقاط حساسية في المضيق لقربها من جزيرة قشم والساحل الإيراني، وهو ما يجعلها بوابة مراقبة طبيعية للسفن المغادرة، فمن خلالها يمكن مراقبة حركة الملاحة إلكترونيا وبصريا، فيما يتيح قربها من القواعد البحرية سرعة الوصول إلى أي سفينة عند الضرورة. ومنذ أواخر حزيران يونيو 2026 أعلنت إيران أن جميع السفن التجارية وناقلات النفط الراغبة في عبور مضيق هرمز مطالبة بالالتزام بالمسارات التي تحددها السلطات الإيرانية، محذرة من أن أي سفينة تستخدم مسارا غير معتمد ستواجه ردا حازما. أما سلطنة عمان فقد اقترحت بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية إنشاء ممر جنوبي مؤقت يقترب من الساحل العماني، إلا أن طهران أعلنت أن المسارات الوحيدة المعترفة بها هي تلك التي تعتمدها السلطات الإيرانية. وتشير تقارير ملاحية إلى أن الاقتراب من الساحل العماني يخرج السفن من القناة الملاحية الرئيسية، حيث تضيق مساحة المناورة وتزداد الحاجة إلى ملاحة أكثر دقة بسبب تدرج الأعماق ووجود عوائق بحرية ومياه ضحلة، ما يجعل هذا المسار أكثر تعقيدا.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحج صلى على حضرة النبي. رواك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

الله، ما شاء الله عليك، ما شاء الله يا رب.

0: شاء الله يا حبيبي.
1: الله الله عليك يا سيد.
2: اللهم اشرح صدرك.
3: الله الله الله.

0: الله اكبر عليه وسلم
1: عليك على سيد النبي
0: اللهم صل عليه
1: وعلى جمال النبي
0: عليه الصلاه والسلام.

0: Mi
1: ono.

0: الله أكبر ما شاء الله يا حاج السيد.
1: الله
0: ما شاء الله كلمة.
1: أنا من هذا كلام.
2: أي والله.

0: الله سبحان الله
1: في الله
0: الله أكبر
2: وهو يحيي الموتى

0: الله أكبر. عليك يا حسين.
1: الله يا أستاذ.
0: صل على حضرة النبي.
2: الله يا أستاذ.
3: الله
2: الله
3: الله
2: الله
3: الله
2: الله
3: اللهم زيدك
0: يا رب.
3: نعم يا شيخ نعم.

0: 怎么现在表哥
1: 认识谁了吗？
2: ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب

0: الله
1: الله يا حاج سيد
0: الله يا استاذ
1: ما شاء الله
2: الله يا قران اللهم اشرح صدرك
0: الله يا استاذ
2: الله الله الله الله الله
3: فاطر السماوات والارض
0: لا اله الا الله

0: ليس كمثلك شيء. وهو السميع البصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة، كيف لازم ناخدها. أما الترغيب في النكاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الزواج، ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، عفاف زوجة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في الشطر الباقي الدين. وجاء رهط، أي جماعة، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، كيف يتعبد. فلما أخبروا كأنهم تقالوها أنه شيء قليل، هذا بالنسبة لإله رأوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هيك ظنوها، يعني يلزمهم سبق للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا طول الليل، واحد منهم. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. بالغلط. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إليهم وقال لهم: أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا. ثم قال لهم: أما والله إني لأخشاكم لله تعالى وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد.

0: أي أنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أراد عثمان ابن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل، يتبتل يعني يعمل راهب، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أجاز له ذلك لاختصينا في أخصاء. وفي الحديث الشريف أيضا: تنكح المرأة لأربعة، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك كلمة معناها الحث والتحريض. وفي حديث آخر: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه. وقال أيضا: لا تزوج النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن بروحهم، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، بصير يعمل أشياء بده، ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة خرماء أي مصقوبة الأذن سوداء ذات دين أفضل. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال موجودة، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه عليه الصلاة والسلام بجيب أولاد. ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوج الودود الولود، الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم، كثرهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: قالت أم سليم، يعني أمه: يا رسول الله، خادمك أنس كان يخدم، ادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وولده، وبارك له فيما أعطيته. بده ولد. أدركنا الوقت وللحديث صلف، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وعارف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلين،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي،
1: وللمستقبل قد مضي. علي
4: علي علي، خلي عدوك يولي.
0: معكم
2: مع
0: فهد.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. يثرب عاشقة الأنبياء كانت يثرب تموج بالثارات والدماء والوعد بالمزيد من الدماء، فقد تقاطر عليها يهود من كل مكان حين بشرتهم التوراة بنبي يهرب من جبال فاران مكة، وطالبتهم باستقباله في مدينة النخيل، ووعدتهم بانتصاره على العرب أبناء قيدار. فاستوطن يهود مدن النخل تبوك وهجر ويثرب وغيرها، وشيدوا الحصون وبنوا داخلها أحياءهم الخاصة المسماة بالغيت، استعدادا للحرب خلف هذا النبي المنتظر. ظنوا أنه يهودي لأنه سيحارب عربا. ها هو أحد حاخاماتهم، ربما كان فلكيا، يصرخ من فوق أحد الحصون قائلا: يا معشر يهود. فاجتمعوا إليه، قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة. حاخام آخر اسمه ابن الهيبان، كان رجلا صالحا يلجؤون إليه للاستسقاء، فلا يخرج إلا بعد أن يتصدقوا على الفقراء. ها هو طريح الفراش وحوله أصحابه كالحزن، فيوصيهم بشوق لا يطيقه قائلا: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض الجوع والبؤس؟ فيقولون: الله أعلم. فيجيب: إني قدمت إلى يثرب أنتظر خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أضلكم زمانه، فلا يسبقنكم إليه يا معاشر يهود أحد. ينصت لتلك الوصية 3 شباب من العرب، فيتركون الوثنية ويعتنقون اليهودية ويسكنون حصن قبيلة بني قريظة. في مكان آخر طفل من أهل يثرب اسمه سلمة بن سلام، ينصت لحاخام يذكر الناس بيوم البعث والحساب والجنة والنار، يقول: إنه يتمنى لو أنه أدخل فرنا من أفران الدنيا مقابل النجاة من جهنم. اقشعرت أبدان الوثنيين واتسعت أعينهم، فسألوه: ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا؟ الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. ثم طلبوا منه دليلا على ما يقول، فأخبرهم أن الدليل هو نبي يبعث من هنا. ثم مد يده جنوبا نحو مكة، اضطرب الحاضرون وصاحوا: متى؟ تلفت الحاخام وكأنه يبحث عن النبي نفسه، ثم وقعت عيناه على سلمة وأشار إليه، فوجهوا أبصارهم نحوه فقال: يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك، وتمر السنوات وتزداد الثارات بين قبيلتي الأوس والخزرج، فتمتلئ المقابر بالأموات، فيلجأ الأوس لمكة طلبا للمساعدة، فيقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام، فلا ينصت إليه إلا شاب يدعى إياس بن معاذ، كان يلتقط الإسلام كلمة كلمة حتى غيرته الكلمات. فأمسى غريبا بين نخيل المدينة يقتله الشوق إلى نبيه ولا يستطيع البوح، وتثور معركة بعاث فيلتحق بها، ثم يسقط ينزف على ضفاف الموت، فينصت أحد أصدقائه إليه وهو يبوح أخيرا بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير والدموع حتى صعدت روحه.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع الابتلاءات التي ذكرها القرآن الكريم تبدل الحال. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فالنعمة بعد المصيبة قد ينشغل بها الإنسان إلى درجة ينسى المصيبة والأحزان ويتفاخر بالنعم التي عنده، فلا يستفيد من المصيبة التي مرت عليه. والابتلاء والمصيبة بعد النعمة قد توصل الإنسان إلى اليأس والسخط والتذمر ورفض هذا البلاء من الله عز وجل، فيفشل في الاختبار.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. نتحدث في هذا البرنامج عن الإعجاز العلمي في القرآن، والأهم من ذلك أن يتعلم المسلم وتتعلم المسلمة كيف تزيد من إيمانها بهذا الدين العظيم، وكيف نتعلم الرد على الشبهات التي تثار كل حين وكل يوم تجاه هذا الإسلام العظيم. ودائما معنا فضيلة الدكتور العلامة زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، مشاهداتك ولقاءاتك ببعض العلماء الذين تأثروا بهذا الدين العظيم، وبين قوسين أقول لا نبحث عن من يشهد لنا بعظمة هذا الدين مهما على شأنه من الذين يدخلون في الإسلام، ولكن يجب أن نتعلم أساليب كيف نقدم هذا الإسلام العظيم للآخرين. ما هي المداخل التي يمكن أن ندخل إليهم من قلوبهم ومن عقولهم كما عاش فترة من الزمن فضيلة الدكتور مع أولئك العلماء؟ فضيلة الدكتور، الحديث معك.
1: أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
1: وبعد أقول أن من أعظم ما يقدم لغير المسلمين قضية في غاية الوضوح وفي غاية البساطة وفي غاية الدقة، أقول أن الدين ضرورة من ضرورات استقامة حياة الإنسان على الأرض، لأن الكون من حولنا مليء بالغيوب، ومن أخطر هذه الغيوب ماذا بعد الموت. لذلك أقول الإنسان محتاج إلى الدين، محتاج إلى الدين لكي يعرف من هو، من خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. وهذه أسئلة كلية تتردد في قلوب وعقول كل الناس، يعني على شأنهم أو انحط، طال عمرهم أو قصر، زادت ثقافتهم أم قلت، ما من إنسان إلا وهذه الأسئلة تتردد في ذهنه: من أنا؟ من الذي خلقني وأوجدني في هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ والإنسان إذا لم يجد الإجابات الشافية على هذه الأسئلة الكلية لا يمكن له أن يسعد على هذه الأرض أبدا، مهما توفرت له كل أسباب السعادة المادية لا يمكن له أن يهنأ له بال على هذه الأرض. ومن هنا كانت ضرورة الدين، لا بد للإنسان من دين. وفي نفس الوقت الدين لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، لأن الدين يتعامل مع القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه، كقضايا العقيدة وهي إيمان بالغيب المطلق، الله، الملائكة، الكتب، الرسل، الجنة، النار، الميزان، الصراط، الحشر، البعث، كل هذه قضايا لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه. فإذا لم يصل للإنسان بيان من الله بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية عن قضية العقيدة، لا يمكن له أن يكون على عقيدة صحيحة، مهما أخلص لها ومهما تفانى في خدمتها ستلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية.
0: الله. يعني هناك من يحاول أن يفسر الدار الآخرة، البعث، النشور، الصراط بتفسيرات مادية، يعني يثبت هذه الأشياء ماديا. فضيلة الدكتور يؤكد على أن هذه الأشياء غيبية، يعني لا يمكن للعقل أن يتأتى له أي دليل على إثباتها، نحتاج إلى الدين كضرورة لنفهم هذه الأشياء على غيبيتها. بين قوسين فقط لزيادة الإيضاح، ما هي أهمية الإيمان بهذه الأشياء عن طريق الغيب ولم تكن محسوسة؟ يعني لماذا لم تكن هناك أدلة محسوسة على هذه الأشياء؟
1: لأن يعني
0: نزول القبر، الموت.
1: نعم، أنا أقول أن الموت يدركه كل إنسان،
0: نعم،
1: لكن ماذا بعد الموت لا يعرفه الإنسان.
0: نعم.
1: الخلق الأول يعني لا يعرفه يعني أغلب الناس.
0: نعم.
1: والإنسان فيه طبيعة يعني حب الاستطلاع، حب المعرفة. فإذا لم يعرف من أين جاء وإلى أين يسير يعني يصبح قلق في هذه الحياة.
0: أسئلة تتوارد على الذهن بشكل دائم.
1: نفس الشيء أقول أن كما أشرنا في حلقات سابقة أن العبادة وهي ركيزة من ركائز الدين وجزء هام من رسالة الإنسان في هذه الحياة، يقول عنه ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة أمور يعني طاعة، يعني كلمة عبادة المدلولة اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لما تلقى الإنسان بيانا من الله بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية، كيف نعبد هذا الخالق العظيم؟ لا يجدي في ذلك أي ابتذاع.
0: صحيح.
1: ولذلك لا يمكن أن تكون العبادة صناعة بشرية، لابد أن تكون بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية. الركيزتين الأخرين للدين الأخلاق والمعاملات. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص بعثته الشريفة وبعثت كل الأنبياء من قبله في قضية الأخلاق، يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: دليل على وجود أخلاق سابقة قبل هذا الحديث.
1: ما هو طبعا ما هو الناس بتنسى أن رب العالمين علم آدم عليه السلام، وآدم علم بنيه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن البشرية بين آدم ونوح عليهما السلام عاشت 10 قرون كاملة على التوحيد الخالص. ثم جاء الشيطان وأوحى إلى نفر من قوم نوح أن مات من بينكم صالحون كثيرون، لو وضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي أمام منازلهم تذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم. ومن هنا جاءت عبادة الأصنام.
0: الله أكبر.
1: نعم نعم. ولذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسول تلو الرسول والنبي تلو النبي إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الإنسان أنه بدأ عالما عابدا، لم يبدأ جاهلا كافرا كما يدعي أغلب علماء الأنثروبولوجيا أو الدراسات الإنسية المعاصرون. الإنسان بدأ عالما عابدا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول: الدين حسن الخلق. ويقول: لا دين لمن لا خلق له. ويقول يعني يحببنا عليه الصلاة والسلام في معيته الشريفة يوم الفزع الأكبر، يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. والتاريخ يؤكد لنا على أن الإنسان لا يستطيع أن يضع لنفسه دستورا أخلاقيا. لو ترك الدستور الأخلاقي لصناعة الإنسان، إما أن يجعله ضيقا حرجا لا تطيق القدرة الإنسانية، أو واسعا فضفاضا تضيع في ساعته كل قيمة أخلاقية. فالحرية قيمة إنسانية عليا، فالإنسان لا يستطيع أن يحيا إنسانيته كاملة غير حرية. وقيمة إسلامية عليا، فالمسلم لا يمكنه أن يحيا إسلامه كاملا غير حرية. ولكن إذا استخدمت الحرية بغير ضوابط ربانية تنتهي بالناس إلى الفوضى، كما هو حدث في الغرب وفي كثير من بلاد العالم الآن. الركيزة الرابعة هي المعاملات، وفقه المعاملات هو أوسع أبواب الفقه في الإسلام على الإطلاق، لأن المعاملات تقتضي حقوق الآخرين، وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يعفو لمن يشاء من عباده إذا قصر في حق من حقوق الله.
0: صحيح.
1: أما حقوق العباد لا فكاك من أدائها، إن لم تقضى في هذه الدنيا تستد في الآخرة، ولا يملك الإنسان في الآخرة إلا حسناته. ولذلك اروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من لا دينار له ولا متاع. قال: لا، المفلس من امتي من ياتي الله يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج، وقد سب هذا وضرب هذا واكل مال هذا ونال من ارض هذا، فيؤخذ من حسناته ليسدد هذه الديون. فإذا ثنيت حسناته ولا يزال مدينا يحمل من سيئاتهم فيكبه ذلك في النار.
0: نعم.
1: وهذا المفلس الحقيقي. لذلك أقول يعني الأخلاق قضية مهمة جدا، والمعاملات قضية مهمة جدا، والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في قضية الأخلاق والمعاملات. ومن هنا كانت ضرورة الدين، وضرورة أن يكون الدين وحيا سماويا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية. فإذا سلمنا بهذه المقدمات أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين، وفي نفس الوقت الدين لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، يظهر بين أيدينا علامة فارقة نستطيع أن نميز بها بين دين صحيح ودين غير صحيح. هذه العلامة الفارقة هي دقة حفظ الوحي السماوي الذي نزل به الدين. إذا كان الوحي محفوظا الدين صحيح، في نفس لغة وحيه الدين صحيح، لم يتعرض لمداخلات بشرية ولا لتغيير وتبديل وتحريف وزيادة ونقص، الدين صحيح. إذا تعرض لشيء من ذلك لا يمكن للدين أن يكون صحيحا حتى لو بقيت به بعض بقايا الحق القديم.
0: نعم.
1: ولو طبقنا هذا المعيار على كل الأديان المعاصرة، والدين أمر فطري في الإنسان، كل المعتقدات المعاصرة، يظهر لنا بجلاء أن الدين الوحيد أو الرسالة السماوية الوحيدة التي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيها وحفظت والقرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول هذه المحاجة على بساطتها والله أقنعت كثير من الناس أن الإنسان محتاج إلى الدين، والدين لابد أن يكون صياغة ربانية كاملة. الصياغة الربانية الكاملة للدين هي في القرآن وفي السنة. النماذج طبعا كثيرة جدا، يعني أنا أذكر أن كنا في مؤتمر في موسكو منذ سنوات وعرضت الآية القرآنية الكريمة في سورة السجدة، الآية الخامسة من سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. أحد الإخوة الكرام الذين اهتم بعرض هذه الآية الكريمة يعني وضع حسابات كثيرة، يوم بألف سنة، الألف سنة لابد يكون 1000 سنة قمرية، لأن العرب ما كانوا يعرفون السنة الجريجورية،
0: يعني السنة الشمسية.
1: نعم. قال أن 1000 سنة يعني 1000 سنة قمرية.
0: نعم.
1: والسنة القمرية 12 شهر قمري، والشهر القمري هو مدار القمر حول الأرض. هذا المدار مقاس بدقة شديدة بالليزر الآن، ويقدر بحوالي 2.4 مليون كيلومتر. فقال يوم بيساوي 12000 شهر قمري مضروب في 2.4 مليون كيلومتر. السرعة دايما تقدر بالثانية، فقسم على 24 ساعة 60 دقيقة في 60 ثانية، فوصل إلى رقم أعلى قليلا من سرعة الضوء. فذهل الناس، من كان يعرف أن هناك سرعات في الكون أعلى من سرعة الضوء من قبل 1400 سنة؟ سرعة الضوء لم تعرف إلا في القرن العشرين، يعني أو في أواخر القرن العشرين. فوقف أحد كبار العلماء الفيزيائيين الروس وقال أمام الناس: كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتابعه في ذلك عدد من المترجمين لم يكونوا معنا في صالة المؤتمر، كانوا قابعين في غرف زجاجية في نهاية المدرج ينقلون من العربية والإنجليزية إلى الروسية وبالعكس، جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس بهذه الآية
0: سبحان الله
1: التي أشارت إلى سرعات فائقة، يعني سرعات فائقة أكبر مما يعرفه الإنسان. وكان علماء الفيزياء إلى وقتنا الحالي يقولون أعلى سرعة كونية سرعة الضوء.
0: نعم.
1: فالقرآن يتكلم عن سرعات أعلى من ذلك، وفي مقام آخر يقول رب العالمين: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
0: يعني هناك 1000 سنة هون 50,000.
1: نعم. لأن الروح والملائكة وما الغيب لهما سرعات لا يعرفها الإنسان، وهي أعلى بكثير من سرعة الضوء ومما يعرفه الإنسان عن ذلك. فأقول يا أخي الكريم، يعني القصص كثير جدا وفيه ما يهز القلب حقيقة. أنا جاءني مرة شخص مسيحي وسألني، قال: لماذا تقولون أن المسيحية حرفت وأن الكتب المسيحية حرفت واليهودية حرفت وكتب اليهود حرفت؟ قلت له: هل يعني تسمح لي بعرض شيء من كتبكم؟ قال: تفضل. في أحد أسفار العهد القديم وسفر التثنية يتحدث عن نبي آخر الزمان، ويقول أن هذا النبي يخرج من جبال اسمها جبال فاران أو جبال باران، وهم لهم قاموس للكتاب الذي يتعاملون معه، العهد القديم والعهد الجديد. يقول: جبال فاران وجبال فاران هي جبال مكة التي أودع عندها إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر ورضيعها إسماعيل.
0: هذا في ترجمة هذه
1: موجود. نعم موجود عندهم.
0: نعم.
1: يعني أن نبي آخر زمان يعني آخر الأنبياء يخرج من جبل باران إلى قرب تيمة، وتيمة أقرب مدينة كبيرة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألته: من نبي خرج من جبل مكة إلى قرب تيمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اندهش الرجل. قلت له: طيب، وبعد كده يقول ايه؟ ثم يعود الى جبال باران في 10,000 من القديسين. فتح مكة.
0: فتح مكة.
1: وهذا لا يزال موجود عندهم. بالرغم من كل ما تعرضت له هذه الكتب من التحريف والتزوير لك أن تتخيل يعني نقلت من لغة إلى لغة إلى لغة إلى لغة ودونت بعد أن نقلت مشافهة لعشرات السنين بل عشرات القرون أحيانا.
0: هذا بسفر التثنية؟
1: التثنية نعم.
0: جميل.
1: وبعدين ليس هذا فقط، في أحد المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام، والمزامير عبارة عن ابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى، وداود كان كثير الابتهال إلى الله، فيقول، وهذا النص موجود عندهم إلى الآن، يقول موجها الحديث إلى الله سبحانه، يقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. بهذا النص بكة كما جاء في القرآن الكريم.
0: جميل.
1: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. حينما ترجم هذا النص إلى اللغة العربية لم يتحملوا أن يبكى وحج، اعترف بالإسلام.
0: صحيح.
1: فغيروها في النص العربي، وعلما من هذا النص في كل لغات موجود إلا النص العربي، يقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء.
0: سبحان الله.
1: فسألته هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال لا. هل حج بيتك أو طرق بابك ترجمة دقيقة لحج بيتك؟ قال لا.
0: هذا موضوع يعني هام جدا، أن لفظ بكة موجود فيه.
1: طبعا يعني كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
0: نعم.
1: هذه اللفظة لا تزال موجودة في كتبهم إلى اليوم، وفي سفر من أصفر المزامير مزمور رقم 84 في العهد القديم يقول على لسان داود عليه السلام طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة.
0: جميل.
1: في الترجمة العربية، وهذا موجود في كل لغات العالم، الترجمة العربية لم يتحملوا أن يبقى حج وبكة كما جاء اسمها في القرآن الكريم، فحرفوا ذلك إلى طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء. فسألت الرجل هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال لا. هل ترجمة طرق بابك دقيقة لحج بيتك؟ قال لا. قلت أليس هذا تزوير؟ قال بلى تزوير. قلت له تؤمن بدين مزور؟ قال لي دعني أفكر. فقرأت عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.
0: الله.
1: مهما حرفوا ومهما زوروا ومهما بدلوا وغيروا سيبقى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم رغم أنوفهم، وهذا من معجزات القرآن
0: يعني
1: الكريم.
0: يعني مثل هذه الألفاظ حج.
1: نعم.
0: يعني يقينا أن لها ترجمة في اللغات. كلمة بكة هل هي موجودة بكة؟
1: بكة
0: كما
1: BACA موجودة بكة
0: بنفس اللفظ، ليس مترجم ولا شيء،
1: بنفس اللفظ،
0: لأن أسماء الأعلام لا تترجم.
1: نعم.
0: إذن هذا تحريف.
1: نعم.
0: من المشاهد أيضا لإسلام البعض.
1: نعم. وطبعا أنا سافرت إلى أمريكا بعد إسلام هذا العدد الكبير من الناس، لأن كانت القيادة بتاعتهم كل من يسلم يرحلوه إلى ألمانيا ثم يرجعوا إلى أمريكا.
0: الله.
1: فحاولنا أن نربطهم بالمراكز الإسلامية، فسافرت للولايات المتحدة الأمريكية ولدينا أسماءهم وعناوينهم وتليفوناتهم، لأن بعض المشككين يقولون هذا العدد 20,000، يعني هو أكثر من 20,000 حقيقة، يعني
0: ما شاء الله،
1: يعني والله لدينا إحصائية بأسمائهم وعناوينهم وتليفوناتهم، وأنا زرت أغلبهم، يعني سافرت إلى أمريكا وزرت أغلبهم، ما في واحد فيهم إلا وأتى المركز الذي يتبعه، المركز الإسلامي الذي يتبعه بنفر أو أكثر ممن أسلم على يديه بسماع قصته، لدرجة أن يعني الجيش الأمريكي الآن ومن فترة يعني سمح بتعيين أئمة من المسلمين لكثرة الذين أسلموا في صف جنوده وضباطه، يسمح بصلاة الجمعة بوجبة الطعام الإسلامية، بصوم رمضان، بحج البيت، ويأتي سنويا حوالي 50 عائلة لأداء فريضة الحج، وأكرمني ربي بالحج معهم عدة مرات، وكنت أعجب للتحول الشديد في سلوكهم، يعني تسمعهم يلبون، والله كنت أقول سبحان الذي أنطقكم هذه اللغة، يؤذنون ويقيمون، أقول سبحان الذي علمكم هذه اللغة، وتلحظ التغير الهائل في سلوكياتهم بعد أن يسلموا، والله كانوا يصرون على أن يعني بعضهم شباب صغير في السن يعني، ويأتون للحج بزوجاتهم، زوجات صغيرات في السن أيضا، ويصرون على أن يذهبوا بزوجاتهم إلى الجمرات، قل لهم ما في داعي يعني خلي زوجتك توكلك يعني نعم. أنت تلقي عنها أن قال لا أنا لا أضمن أن أحج مرة أخرى وأريد أن أؤدي الحج كما أداه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا في جولتي في أمريكا دعيت لخطبة الجمعة في مسجد اسمه دار الهجرة في واشنطن دي سي، وأنا على المنبر رأيت لواء بحري أمريكي يصلي في صفوف المصلين المسلمين بزيه الرسمي، فما دخلني شك أنه كان في الخليج. بعد الصلاة جاء ليسلم علي، سألته هل كنت في الخليج؟ قال لا، ابني كان في الخليج ونقل إلينا الإسلام.
0: الله أكبر.
1: يعني بيدنا سلاح عظيم لو أحسننا توظيفه، وهو سلاح الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، والله سيفتح الله علينا الدنيا من أطرافها وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وعد بأن الإسلام سيدخل كل بيت إن شاء الله.
0: يعني فقط تساؤل فضيلة الدكتور، يعني بعض الشباب يقول لك يعني كيف أقنع إنسانا عالما بعلوم الجيولوجيا بعلوم الطبيعة بعلوم النبات بآيات من القرآن الكريم، هو نفسه هو الذي عرفني ما أهمية هذه العلوم. يعني طيب الآن تتحدث عن اتساع الكون، تتحدث عن النبات عن الحيوان، لكن هذه العلوم بالأصل هم الذين اكتشفوها، هم الذين بادروا في التعريف بها.
1: ولذلك الخطاب لهم في القرآن الكريم يقول ربنا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
0: الخطاب لهم وليس لنا، يعني ليس، ليس المقصود بالمعجزات العلمية للمؤمنين.
1: نقول ليس معنى هذا أننا لا نهتم
0: بالنحل العلمية طبعا، بس يعني ليست يعني شرطا في دخولنا الإيمان.
1: نعم، بس هذا أيضا من معجزات القرآن الكريم أنه يقول أنهم هم الذين سيكتشفون، وليس هذا مبررا لنا أن نقصر في ذلك. وأقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق للغير المسلمين.
0: سبحان الله.
1: قل ولا تعلمون نبأه بعد حين، يعني الخطاب كله أو أغلبه لغير المسلمين. ولو اكتشف المسلمون الحقيقة لقال هؤلاء أنتم لفقتم النتائج لكي تتوافق مع القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: هم يكتشفون ويقولون هو في القرآن الكريم حتى يكون أكثر إقناعا لهم وحجة عليهم لا حجة علينا.
0: سبحان الله. يعني عندما يقول ربنا ولا تعلمن نبأه بعد حين،
1: نعم،
0: هذه الآية عندما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان هناك من يتصور أن هناك أساليب جديدة في
1: طبعا كان الإسلام. الإسلام في أوله وكان ينتشر انتشار شديد وسريع، ولك أن تعلم أن بعد فتح مكة بأقل من 70 سنة فتحت بلاد الأندلس، فتحت بلاد الهند والسند، وصل الإسلام إلى الصين. يعني العالم كله متعجب كيف انتشر الإسلام بهذه السرعة الفائقة في أقل من قرن من الزمان.
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: شمل يعني أغلب العالم في أقل من قرن من الزمان.
0: سبحان الله. نعم. فضيل الدكتور سنتوقف عند هذا الحد في الحديث عن دخول العلماء في الإسلام. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن معنى هام من معاني القرآن العظيم، سنتحدث عن معنى إني جاعل في الأرض خليفة، سؤال كبير كيف أجاب الملائكة على الله عز وجل؟ هل هناك بشر قبل سيدنا آدم؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور زغلول نجار في الحلقة القادمة من أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في سنة 23 للهجرة وفي موسم الحج. من الذي يحج مع الناس؟ إنه الخليفة عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب. في زمنه توسعت رقعة الإسلام وفتحت فارس وانتصر المؤمنون أو المسلمون على الروم وصارت دولة الإسلام في أعز ما تكون. لكن عمر يدري إن حذيفة قال له إن الباب سيكسر، أنت الباب اللي تصد الفتنة عن المسلمين، لكن هذا الباب لن يفتح، سيكسر. وبشر عمر بالشهادة أصلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبره كيف سيموت، سيموت شهيدا. حديث لما وقفوا على أحد المعروف، وفي تلك السنة في الحج عمر أحس بكبر سنه. في مرة من المرات كان خارج من منى فنخر راحلته ووضع ثوبه واستلقى عليه ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. الله، عمر ما يبي أن يكون مفرط في دين الله عز وجل. عمر اللي يقول لو أثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها. عمر اللي كان يشوف الأرملة مع الأيتام تبكي قلة الطعام فيذهب ويأتيهم بالطحين ويطبخ لهم الطعام ويحمل على ظهره. هذا عمر رضي الله عنه يخاف أن يكون مضيعا أو مفرطا. رجع للمدينة، للحين حنا بشهر ذي الحجة، في آخر شهر ذي الحجة رأى رؤيا أن ديكا نقره 3 نقرات، وقيل نقرتين، فسأل عن تفسيرها فأولت بأنه حضور أجله.

بعض من أول قال على يد علج من العلوج، وعمر رضي الله عنه ينتظر وفاته ليلحق بصاحبيه. يوم من الأيام عمر كان قد أصدر قرارا بمنع دخول غير المسلمين للمدينة ومكة، ما يدخل إليها أي سبي بلغ الحلم وهو على غير الإسلام. لكن المغيرة بن شعبة واليه على العراق استأذنه أن يدخل إلى المدينة رجل من مواليه، من موالي من عمال مغيرة بن شعبة. هذا المولى كان نجارا حدادا نقاشا، يعني عند صنعات مو واحد سهل يعني. وهذا الرجل اسمه فيروز النهاوندي الفارسي، من نهاوند في فارس، كان قد سبته الروم ثم سبته العرب ثم جاء عند المغيرة، والمغيرة أرسله إلى المدينة فاستأذن عمر، فأذن عمر عشان ينفع المسلمين ويعلم المسلمين هذه الصنعة، فأذن له عمر. وكان يلقب بأبي لؤلؤه فيروز، وجاء لعمر يوم من الأيام يشتكي إن المغيرة يأخذ منه خراجا كثيرا، يأخذ عليه مال راتب على ما أصنع. فقال له ليس بكثير، عمر يقول ليس بكثير على ما تعمل. عمر شنو نيته؟ يقول له ما يخالف، ارضى بهذا، ويروح حق المغيرة ويطلب منه أن يقلل. كانت هذه نية عمر. عمر صنع له معروفا أدخله المدينة، صنع له معروفا أبقاه فيها ولم يؤذه ولم يكلمه بشيء. لكن الخبيث كان يضمر الشر على عمر، وكان يقول وسع الناس عدله إلا أنا، شلون ما وقف معاي ضد المغيرة. وعمر كان ناوي يكلم المغيرة أصلا إن ينزل في المال الذي يأخذه من هذا الرجل. مرت الأيام ويزداد حقده هذا الرجل الخبيث، حتى رأى يوم من الأيام عمر يمشي في الطريق فقال له أما أنك أخبرت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح، يعني أنا مو أي واحد. فالتفت إليه ثم قال لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها، رح أسوي شيء أخلي الناس كلهم يتكلمون عنه. فقال عمر لمن حوله إنه يتوعدني. عمر عنده فراسة، يعرف عمر ماذا يقصد الرجل بمقولته. في يوم من الأيام وقت صلاة الفجر في أواخر ذي الحجة من ذلك العام الذي دعا فيه عمر أن يقبضه الله شهيدا، كان يصلي عمر الفجر والناس خلفه يصلون. المسجد مظلم الفجر ما في إضاءات. دخل الخبيث أبو لؤلؤة فيروز وعنده خنجر سممه من نصلين، وكان حداد، فاخترق الصفوف والناس لا يدرون. فوصل إلى عمر فأخذ يطعن عمر بالخنجر 6 طعنات إحداها تحت سرته. وعمر يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. سمع الناس في الصفوف ربكه وعرفوا ما الذي حدث. أبو الأولى وهو يريد أن يهرب طعن 13 واحد من أصحاب النبي، مات منهم 7. الصحابة اللي وراء عمر اللي بقوا أخذوا عمر حملوه، عبد الرحمن بن عوف قدم وكمل الصلاة خفيفة، اضطربت بعض الصفوف والبقية صلوا صلاة الفجر. حمل عمر وهو ينزف، أحد الصحابة شاف هذا الخبيث رمى عليه رداءه ليمسكه، لكن الخبيث طعن نفسه وانتحر المجوسي. وأخذ عمر رضي الله عنه إلى غرفته والناس حوله، ابن عباس، عبد الله ولده، بعض كبار الصحابة، علي وغيرهم. فلما أفاق عمر وجرحه ينزف قال من الذي فعل هذا؟ قالوا أبو لؤلؤة. قال والله صنعت له معروفا، يعني أنا خدمته أصلا بأن أدخلته وجعلته يعمل عندنا. ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة. ثم سأل أصلى الناس؟ قالوا نعم. قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى وجرحه يثعب دما، وكان إذا شرب شيئا خرج من جسمه مباشرة. ألم الناس أنه سيموت، ما ظل أياما قليلة
إلا وقبض. خلال هذه الأيام كان الناس يأتونه، وكان من مقولاته: لتمنيت لو كانت لي الدنيا بأكملها أن أفتدي بها من هول المطلع. والناس يبكون على عمر، وحزنت المدينة في ذلك الزمان، وكان الناس يثنون عليه. يوم من الأيام دخل عليه شاب فأثنى عليه: وأنت وأنت فعلت في الإسلام كذا. ثم قال له عمر، قال: تمنيت أنه كفافا لا لي ولا علي. الشاب هو بيطلع كان ثوب طويل، قال: تعال يا ابن أخي، تعال تعال، وجرح ينزف. قال: يا غلام، يا فتى، ارفع إزارك، يعني لا تسبل، ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. والناس يثنون عليه وهو يقول: المغرور من تغرونه. قال لابنه يوم من الأيام: ضع خدي على الأرض. عبد الله كأنما يبي يسمع، قال: يا بني، ضع خدي على الأرض لأم لك. فوضع خده على الأرض وهو يقول: ويل لي إن لم يغفر لي ربي. ثم قال لعبد الله: اذهب لعائشة وقل لها إن عمر، لا تقل أمير المؤمنين، يستأذنك أن يدفن بين صاحبيه. يقول: فدخلت فإذا هي تبكي على عمر، فسلمت عليها وقلت لها ما قال عمر، فقالت له: والله إني كنت أريده لنفسي، هذا المكان أدفن بين أبي وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: لكنني أوثر عمر على نفسي، عمر أولى مني. ففرح عمر أن عائشة رضيت، وما هي إلا 3 أيام ثم يقبض عمر رضي الله عنه، وبكت المدينة من وفاة عمر. كان يقول قبل موته: ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. من

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: سفروا
1: من هنا من هنا
2: وراية التوحيد
3: الحق بالعالي رفعوها
2: وللمستقبل قد مضينا
0: وللمستقبل قد مضينا
4: خلي عدوك يولي
2: معكم
1: فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع دعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من السنن النبوية اللي النبي كان مواظب عليها يوميا أربع نوافل للصلاة، أربع نوافل، أربع أنواع من نوافل الصلاة، في فرض وفي نافلة. الفرض اللي بيؤجر فاعله ويأثم تاركه هم الخمس صلوات، أما نوافل الصلاة فيؤجر فاعلها ويقرب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي على سنته ولا يأثم تاركه. فأنا هقول لك على أربع أنواع من النوافل واظب عليها سيدنا النبي. النوع الأولاني هم الـ 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلوات المكتوبة، اسمها السنن الرواتب اللي منتظمة مع الصلوات المكتوبة. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في اليوم 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، كان النبي مواظب على إيه؟ كان النبي مواظب على ركعتين قبل الفجر، وكان ما بيسيبهمش أبدا، لا في سفر ولا في حضر وهو مقيم في بلده. ركعتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. دي السنن المؤكدة اللي النبي واظب عليها طول عمره، لو جمعتهم هتلاقيهم 12 ركعة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الضحى على قول كثير من العلماء. كان ستنا أم هانئ تقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، فتح مكة، لأنه أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي، النبي نزل عندها يوم الفتح لأن بيته كان عقيل ابن عمه أخده، فما لقاش بيت يقعد فيه فقعد عند ستنا أم هانئ. فبتقول شفته صلى ثماني ركعات من الضحى، يسلم في كل اثنتين، في كل ركعتين يسلم، يعني الضحى بيتصلى اثنين اثنين، فاللي يقدر يصليهم اثنين صلاهم، أربعة ستة تمانية. والضحى بتتصلى بعد الشروق بتلت ساعة، الفجر بيأذن وبعدين الفجر وقته لغاية الشروق، من تحسب تلت ساعة وقت الضحى لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بحوالي تلت أو نص ساعة، ده وقت الضحى، لأن في نهي كراهة عن الصلاة قبل أذان الظهر بتلت أو بنص ساعة. يبقى ال 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلاة، صلاة الضحى، النافلة الثالثة هي قيام الليل اللي سيدنا جبريل قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قيام الليل هو أي صلاة سنة بعد العشاء، وكان صلى الله عليه وآله وسلم بيواظب على قيام الليل وهو في بلده في الحضر وهو في السفر كمان، حتى لما كان بيقصر الصلاة ما كانش بيفوت قيام الليل. وأشهر عدد ركعات اتكلم عنه العلماء ورد عن النبي، لأنه ورد عن النبي أعداد كتيرة من قيام الليل، أشهرهم أنه كان بيصلي 8 ركعات قيام الليل، فبيصلي 2 ويسلم 2 ويسلم، زي صلاة الفجر كده 2 ويسلم 2 2 فيبقوا 8. وبعدين بعد كده صلى الله عليه وآله وسلم ننتقل للنافلة الرابعة، وهي صلاة الوتر أو تنطق الوتر. صلاة الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وسيدنا علي يقول: الوتر ليس بحتم، بحتم يعني مش فرض، بس النبي كان بيواظب عليه برضه وهو في بلده في الحضر في المدينة وفي السفر كمان. والنبي ورد عنه أنه صلى الوتر ركعة وثلاثة وخمسة وسبع ركعات. ومن أشهر الصور اللي وردت عن النبي أنك تصلي ركعة واحدة بالفاتحة وصورة قصيرة، أو تصلي ثلاث ركعات من غير تشهد في النص ومن غير تسليم، يعني الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، ركوع سجود الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، وبعدين ما فيش تشهد مش زي المغرب، وتقوم الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة وبعدين التشهد، ثلاث ركعات ورا بعض. ولو فصلتهم بقى ركعتين وركعة اتسمت الركعتين دول الشفع، لأن كلمة الشفع في اللغة العربية يعني حد معاك، النبي يشفع لك، تبقى واقف لوحدك يجي يقول لربنا يا رب ده معايا فيشفع لك، فتبقى وتر يعني فردي يشفع لك النبي، فالشفع يعني مجوز اتنين مع بعض. ف فلما تصلي ركعتين وبعدين تسلم وتصلي ركعة يبقى صليت الشفع والوتر، هتصليهم مع بعض ثلاثة يبقى اسمك صليت الوتر. فدول أربع نوافل، ال 12 ركعة بتوع الصلوات والضحى وقيام الليل والوتر، واظب عليهم النبي يوميا وربنا يبعثنا تحت لواء سيدنا محمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ايش قلت يا فايز؟
1: بصراحة يا ابو خليل هذا موضوع ما بقدر ابت فيه لحالي، لازم اشاور فيه اخوي رياض.
0: اسمع يا فايز، انا بدفع لكم في الارض والبيوت قد حقهن مرة ونص، شو قلت؟
1: هو بصراحة عرضك مغري وانا من ناحيتي موافق، بس لازم اقنع اخوي رياض.
0: على العموم شاور ورد علي، بس دير بالك اذا ما بعت انا راح اشتري الارض اللي جنبكم وادفع لهم الطاق طاقين.
1: لا لا استنى يا ابو خليل، اخوي راح يوافق. اسمع باجيب لك الرد الليلة، حلو؟
0: استبينا.
2: بدك تبيع الارض والدار كمان؟ طب وين بدنا نروح؟
1: هذه فرصة ما بتتعوض يا رياض، ابو خليل دافع قد حقها مرة ونص، وقصة وين بدنا نروح هاي بلاد الله واسعة، بنشتري لكل واحد بيت وبزيد معانا مصاري خير الله. ها شو قلت؟
2: سيبني افكر.
1: فيش تفكير، اتوكل على الله يا زلمة. هي هذه القرية بتصلح للبنادمين؟ هذه بتصلحش الا للاموات، واذا اليوم ما بعناش بكرة ولا بعده بتصير الارض بتراب المصاري.
3: ترحلوا وتسيبوني لحالي؟
1: ليش؟ هو في غول في القرية بياكل النسوان؟
2: يا وردة يا وردة، القرية بطلت زي زمان، الحياة صارت فيها صعبة، وعلى العموم احنا ان شاء الله كل عيد حنيجي نطل عليكي.
3: خلص اللي بدكم يعملوه، مادام بدكم تسيبوني وحدانية الله يسهل عليكم، الله ما بيقطع حدا.

0: يا عبيد يا عبيد،
1: مالك يا حابس؟
0: شو ما بدك تضيفني يا عبيد؟
1: بشوفك رجعت لي يا حابس، مش بدك تذبحني بالشبرية؟
0: افتح الباب يا عبيد، افتح الباب. هو انا بستغنى عنك؟ مالك يا عبيد؟ وانت يعني مش عارفني؟
1: بدي نام يا حابس، مش فاضي.
0: بس مش مبين عليك النعس يا عبيد، لابس الجاعد وشبريتك على جنبك يا عبيد، وفرسك جاهز ومجهز.
1: بدي اصل مشوار.
0: مشوار ولا وقعالك صيدي يا عبيد؟
1: صحيح، صيدي يا حابس.
0: ابدوني ابدوني يا عبيد، بتشتغل
1: انت مش صاحب، والخير ما بثمر فيك.
0: ولك يا جرب، انا اشبعتك دراهم وهلقيت بدك تشتغل لحالك. اخص اخص عليك.
1: انا بخاف منك يا حابس، انت غدار.
0: انا صح قاسي بس مش غدار، وما بغدر صاحبي وحبيبي. قول قول يا عبيد، وين بدك تروح؟
1: اسمع يا حابس، انا الليلة بدي اسرق سرقة كبيرة، بدك تشاركني فيها؟
0: عيب يا عبيد، هذا كارنا.
1: حلو، نتفق من الحين، الك التلت وللتلتين.
0: وليش بهو النص بالنص يا عبيد؟
1: انا اللي خططت ورصدت وتعبت يا حابس.

0: بس سهلة.
1: معاك على الموت يا عبيد.
2: يلا يا حابس سوق سوق هالباب الفتح سوق هالغنم يا حابس سوق كمان سوق كمان يا حابس سوق الحلال كثير
3: في خير بتاخده خير
2: خذ خذ ما تخلي اشي شد يا حابس شد يا حابس
1: الحلال كثير يا عبيد كثير
2: عشان تعرف صاحبك عبيد
4: يابا يابا الحرامية سرقوا الحلال وشردوا
5: هات هالبارودي يا مرة هات هالبارودي هاتي وضعها يا عمرات وضعها
4: بدي الحقهم بالسيف يابا بدي اقتلهم
5: من هان من هان يابا من عند الجبل من تحت حلك حلك من هان يابا
4: هيهم نزلوا على الواد يابا
1: الزلمة وابنه لحقينا يا عبيد
2: طخ عليهم طخ عليهم يا حارس
5: اتخبى يا بني ورا الصخرة اتخبى ورا الصخرة قاعدين بطخوا يا بني اتخبى
4: طيب يابا انت دير بالك دير بالك انت
1: ايه قال بدي الحقنا قال مش عارف مين حابس ومين عبيد
0: بفكرون اجداد على هالصنعة
1: طب يلا نقسم الحلال يا عبيد الحلال موجود في الساحة يلا روح نقسمه بلاش الناس تيجي تشوف تقول هذا لمين الناس بتعرف انه انا ماليش ولا راس حلال
0: ما بنقسم قبل ما نتعشى احكي لمرتك وردة تعمل لنا ناكل
1: حاضر يا عبيد بتستاهل بتستاهل العشاء ايه يا وردة يا وردة ايه
6: مالك يا حابس مالك يا حابس مالك
1: قوم اعملي لنا زادة بدنا نتعشى عندي ضيف
6: ماشي يا حابس ماشي
1: شوية والعشاء بكون جاهز يا عبيد خلينا نحكي في القسمة
0: زي ما اتفقنا يا حابس إلك التلت والتلتين
1: بس بدي أطلب منك طلب
0: احكي يا حابس
1: بدي الخيل السودة اللي سرقناها مع الغنم بدي إياها فوق القسمة تبعتي يعني برات القسمة
0: لا يا حابس ما بطلع لك
1: كيف ما بطلع لي انت نسيت الزلمة كان بدي طخك لولا أنا طخيت عليه ونسيت انه أنا اللي دخلت على زريبة وأنا اللي طلعت كل الحلال
0: متفقين من أول يا حابس ما تقعد تلت وتعجن قلت لك بدي أسرق سرقة قلت لي ودك تروح معاي قلت لي بدي أشاركك قلت لك موافق
6: الله ينكبك يا حابس انتو سارقين السرقة وجايين تتقاسموا في الدار
1: بقول لك يا عبيد بدي الفرس يعني بدي الفرس نفسي فيها
0: ليش بدك إياها
1: بصراحة يمكن أبيعها تمنها غالي بتجيب سعر
0: ما انت ماخد ذهب وردة وعقلبك المصاري
1: ذهب هو ضل ذهب خلص كله
6: صارف ذهب يا حابس صارفه وبتقول لي بدك تفتح مشروع
0: ذهب أكتر من 7000 دينار وين وديته
1: سديت فيه ديون والباقي راح لمزاجي
6: بتقول لي بدك تفتح فيه مشروع يا حابس
1: وردة كيف بتخش علينا هيك يا وردة
6: صارف ذهبي وسارق حلال الناس وبتكاشي ياني أحكي
1: وردة خش جوا
6: والله لأفضحك قدام كل العرب يا حابس
0: حابس بدي أخذ الحلال وأحطه عندي ولما تخلص مشاكل مع مرتك بتجيني
1: أنا علشان احترمتك وعملت لك قيمة عينيك خشن فيه أنت ملكيش للكرباج الكرباج اللي بضرب فيه الحلال
6: كنت بتفكر لما تمد ايدك عليا بدي اضلني واقفة اتفرج عليك
1: ما شاء الله عليكي بدك تضربيني يعني يا وردة وانا بقول عنك بس مغمضة
6: البسة لما الواحد يعتدي عليها بتخربش وممكن تموته يا حابس
1: طيب انا بدي اشوف مين بده خرمش التاني يا وردة ومن الليلة هادي لا ومن اللحظة هادي ملكيش قعود عندي في الدار انت فاهمة ولا لا
6: فشرت هادي الدار داري مش دارك
1: ولسه كمان مش راضي تعقلي
6: هل جيت بدك تجيب الذهب سامع ولا لا
1: لما الملح ينور اطلعي برا قبل ما مد ايدي عليكي انت روحي وبكرة الورقة حتصلك
6: بدك تطلقني يا حابس بعد كل هالمعروف اللي عملته معك
1: والله اللي بسمعك بقول أعطته قطعة أرض حقها 100,000 دينار. اطلع برا اطلع برا، يلا بديش أشوف وجهك.
6: ماشي يا حابس، أنا ماخدة ابني وطالعة.
1: أنا قلت لك 100 مرة لما تطلع من البيت هذا سيرة ابنك ما تجيبهاش على لسانك، فاهمه ولا لا؟ فيش إلك أولاد عندي، أنت سامعة؟
6: ماشي يا حابس، أنا سايبالك الدار وطالعة.
1: مع 60 قلعة.
7: مالك يا حابس؟ بشوفك جاي بسرعة.
1: طردت وردة من الدار، وبكرة وبكرة إن شاء الله هطلقها.
7: لا لا يا حابس، مش هيك يا حابس.
1: عبيد سيبك من قصة وردة وخلينا في قصة الحلال، بدي أخذ الفرس وقبل كل حاجة.
7: ماشي يا حابس، شايف الشر في عينيك، خده يا حابس، حلال عليك
1: 100%. ايش بدي اقول لك، وحصت من الحلال بدي اياها تضلها عندك ليومين ثلاثة، واذا بدك تشتريها يا سيدي ادفع حقها ومحمل عليك.
7: لا لا لا، انا ما بدي اشتري.
1: ماشي، بعد يومين بمر عليك بس اخلص قصة وردة.
7: طيب وين رايح؟
1: بدي ارجع البيت، الولد لحاله في البيت.
6: قال بده يضحك علي، أكيد لما انطلع راح على صاحبه الحرامي. والله غير أرجع على الدار وأخذ الولد وأشرد. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، يما حضلك في حضني طول عمرك، حضلك في حضني، مش حضلك عندي يا حبيبي، حضلك في حضني، حضلك في حضني. يلا يا حبيبي يلا قبل ما يجي.
1: وين الولد؟ وين فارس؟ وين الولد؟ معقول؟ معقول وردة رجعت واخدته؟ طب وين بدها تروح؟ اخوتها ورحلوا، وين بدها تروح؟ لازم اجيبها، لازم اجيبها لو كانت تحت الارض.
6: صوته، صوته لحقني في الخيل. يا رب يا رب ابعث لي ابن الحلال اللي يحميني.
8: يا وردة يا وردة، وين الولد يا وردة؟ يا وردة
6: شكله شكله قرب علي، والله غير يمسكني. تعال يا حبيبي بدي اخبيك هنا يا حبيبي، تعال. ايوه خليك هنا يا حبيبي، خليك هنا.
1: اخي يا
8: وقفي وقفي
1: وقفي عندك.
6: ايش بدك يا حابس؟
1: وين ابن فارس يا وردة؟
6: ابنك ضل في الدار يا حابس.
1: كذابة، رجعت على الدار واخدتيه. وين الولد؟ وين وديتيه؟
6: أنا معيش أولاد يا حابس.
1: وردة شايفة هذه الشبرية؟ بدبحك دبح فيها وبرميك في الصحراء ومحدش يدور عليكي. وين الولد؟
6: ابعد ابعد الشبرية عن رقبتي، ابعد.
1: مش بعدها، وين الولد؟
6: فش عندي أولاد.
1: ماشي يا وردة، بتكيش تقولي وين وديت الولد؟ أنا بورجيكي.
6: ايش بدك تعمل؟ ايش بدك تسوي؟
1: ولا حاجة، بس بدي اجرك زي ما بجروا الدبيحة، بدي اربطك في الخيل وبدي الف فيك الصحراء كلها، ولما تقولي وين حطيت الولد اقول لك بديش اياك تقولي حطيت الولد، لحالك لحالك حتقولي وين حطيت الولد.
6: ابعد عني ابعد عني، قيم الحبل عن ايديا، ابعد.
1: جيه.
6: لا حرام عليك حرام، بكفي خلاص، ابعد عني سيبني فكني، بكفي. لا حسبي الله عليك، حسبي الله عليك خلاص، بكفي سيبني.
1: احكي وين حطيت الولد.
6: لا عندي متت يا حابس، عندي متت.
1: قولي وين حطيت الولد.
6: طب خلاص وقف وقف وحقول له.
1: وين حطيتيه وردة؟
6: حطيته في الخشية اللي جنب الواد.
1: اهي جنب
6: عند المدخل في شجرة الكينيا الكبيرة.
1: ماشي ماشي يا وردة، وحضن أجرك على بال ما وصلك هناك والطلي بإيدك.
6: لا خلاص بكفي، والله متت متت أنا خلاص بكفي. خلاص
1: يلا هيني فكيتك يا وردة، روح طول الولد.
6: فارس يمه يا حبيبي.
1: ايش
6: حطيته هنا؟
1: تضحك علي يا وردة؟
6: اقسم بالله اقسم بالله حطيته هنا.
1: وين ابني يا وردة؟
6: ابني ابني راح، ابني ضاع، ابصر وين ابني، أكيد أحد أخده. يا حبيبي يا فارس، وينك يا ابني؟ يا الله ابصر مين أخده ابني.
1: الولد اللي طول عمري بستنى فيه، هيك أخريتها ترميه يا وردة. والله لعلمك اللي غير أجر فيكي في الخيل على بين ما تموتي، وأرميك في الواد للطبوعة والكلاب.
6: لا بكفي اللي بدك إياه رح أعمله، بس خلينا ندور على ابننا.
1: امشي.
6: لا خلاص بكفي.
1: Yeah. باص وردة، انت اللي جنيت على حالك، انت اللي عملت في حالك هيك، انت اللي جنيت على حالك. قلت لك 100 مرة بس انت بتعرفيش مين حابس. يلا وجبة سخنة للطبوعة والكلاب، حرميك في الواد وصحتين للطبوعة.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

رجال حول الرسول، حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. عقبة بن عامر الجهني. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ مشارف يثرب بعد طول لهفة وترقب، وها هم أولياء رجال المدينة الطيبة يتزاحمون في الدروب مهللين ومكبرين فرحا بلقاء نبي الرحمة وصاحبه الصديق. وهذا موكب الرسول الكريم صلوات الله عليه يتهادى بين الصفوف، تحفه المهج المشتاقة وتحوطه الأفئدة التواقة. لكن عقبة بن عامر الجهني لم يشهد موكب رسول الله صلوات الله عليه ولم يسعد باستقباله مع المستقبلين، ذلك لأنه كان قد خرج إلى البوادي بغنيمات له ليرعاها هناك بعد أن اشتد عليها الجوع وخاف عليها الهلاك، وهو كل ما يملك من حطام الدنيا. وإليكم قصة لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عقبة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في غنيمة لأرعاها، فما إن تناهى إلي خبر قدومه حتى تركتها ومضيت إليه لا ألوي على شيء،

0: كنا 12 رجلا ممن أسلموا نقيموا بعيدا عن المدينة لنرعى أغنامنا في بوادها. فقال بعضنا لبعض: لا خير فينا إذا نحن لم نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم ليفقهنا في ديننا ويسمعنا ما ينزل عليه من وحي السماء، فليمضي كل يوم واحد منا إلى يثرب وليترك غنمه لنا فنرعاها له. فقلت: اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد بعد الآخر وليترك للذاهب غنمه. كنت شديد الإشفاق على غنيمتي من أن أتركها لأحد. ثم طفق أصحابي يغدو الواحد منهم بعد الآخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك لي غنمه وأرعاها له. فإذا جاء أخذت منه ما سمع وتلقيت عنه ما فقه، لكنني ما لبثت أن رجعت إلى نفسي وقلت: ويحك، أمن أجل غنيمات لا تسمن ولا تغني تفوت عن نفسك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه مشافهة من غير واسطة؟ ثم تخليت عن غنيماتي ومضيت إلى المدينة لأقيم في المسجد بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن عقبة بن عامر الجهني يخطر له على بال حين اتخذ على القرار الحاسم الحازم أنه سيغدو بعد عقد من الزمان عالما من أكابر علماء الصحابة وقارئا من شيوخ القراء وقائدا من قواد الفتح المرموقين وواليا من ولاة الإسلام المعدودين. ولم يكن يتخيل مجرد تخيل وهو يتخلى عن غنيماته ويمضي إلى الله ورسوله أنه سيكون طليعة الجيش الذي يفتح دمشق، ولم يكن يتصور مجرد تصور أنه سيكون أحد القادة الذين سيفتحون زمردة الكون الخضراء مصر وأنه سيغدو واليا عليها. لزم عقبة بن عامر الجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم الظل لصاحبه، فكان يأخذ له بزمام بغلته أينما سار ويمضي بين يديه أن اتجه. وكثيرا ما أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه حتى دعي برديف رسول الله.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: حدث عقبة فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أعلمك سورتين لم ير مثلهن قط؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم وصلى بهما وقال: اقرأهما كلما نمت وكلما قمت. قال عقبة: فما زلت أقرأها ما امتدت بي الحياة. لقد جعل عقبة بن عامر الجهني همه في أمرين اثنين: العلم والجهاد، وانصرف إليهما بروحه وجسده وبذل لهما من ذاته أسخى البذل وأكرمه. ترك عقبة مصحفا مكتوبا بخط يده، وبقي مصحفه هذا إلى عهد غير بعيد موجودا في مصر في الجامع المعروف بجامع عقبة بن عامر، فقد جاء في آخره: كتبه عقبة بن عامر الجهني. ومصحف عقبة هذا من أقدم المصاحف التي وجدت على ظهر الأرض، لكنه فقد في جملة ما فقد من تراثنا. شهد عقبة بن عامر الجهني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها من المغازي، وكان أحد الكماة الأشاوس المغاورين الذين أبلوا يوم فتح دمشق عز البلاء وعظبه. فكافأه أبو عبيدة بن الجراح على حسن بلائه بأن بعثه بشيرا إلى عمر بن الخطاب في المدينة ليبشره بالفتح. فظل 8 أيام بلياليها من الجمعة إلى الجمعة يغذ السير دون انقطاع حتى بشر الفاروق بالفتح العظيم. ثم إنه كان أحد قادة جيوش المسلمين التي فتحت مصر، فكافأه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بأن جعله واليا عليها 3 سنين، ثم وجهه لغزو جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط. وقد بلغ من ولع عقبة بن عامر الجهني بالجهاد أنه وعى أحاديث الجهاد في صدره واختص بروايتها للمسلمين، وأنه دأب على حذق الرماية

0: حتى أنه إذا أراد أن يتلهى تلهى بالرمي. ولما مرض عقبة بن عامر الجهني مرض الموت كان في مصر، فجمع بنيه فأوصاهم فقال: يا بني أنهاكم عن ثلاث فاحتفظوا بهن: لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بثقة، ولا تستدينوا ولو لبستم العباء، ولا تكتبوا شعرا فتشغلوا به قلوبكم عن القرآن. ولما أدركته الوفاة دفنوه في سفح المقطم، ثم انقلبوا إلى تركته يفتشونها، فإذا هو قد خلف 74 قوسا، مع كل قوس قرن ونبال، وقد أوصى بهن أن يجعلن في سبيل الله. نصر الله وجه القارئ العالم الغازي عقبة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
1: رجال رجال حول الرسول، حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وأتوه في خلق الإله كأنني مثقال رمل في فضاء الكون يا مد البصر. أهواك ربي يا ملاذي، إنني في جوف ليل ودموعي تنهمر. أو يغفر الله العظيم خطيئتي وأنا الذي تفننت الخطيئة والضرر؟ أدعو إلهي خالقي، يا من إذا ما قد دعوت بلحظة كان القدر. فبحق كافك ثم نونك سؤلتي، وبحق ما في الكون من هذه الصور، العين تغمض ثم تبصر قدرة. هل في سكون الليل إلا كالأجل؟ قد غيبتنا يا إلهي صبوة، والبعد أمعنا، واستقر بنا الأمل. تهنا تهنا وتهنا، ثم جئنا ندعوك ربي أن تسامح من أفل، وبعين لطفك أن تمد يد الهنا. هل من إله غيرك إن رددت يدي؟ وهل من أين أبدأ يا إلهي صفحتي وأنا الظلوم على النعيم لقد كبر؟ ولسوف أمسك في يدي صحيفتي، وعلى العيان لسوف أقرأها الصور. من أين أبدأ يا معيني؟ دلني، وأنا الذي قارفت ذنبا لم أزل، حتى الحياء مع الزمان نسيته. وعلى رؤاك لكم تسولت القدر؟ أو بعد هذا يا إلهي ترتضي وتقول مرحى يا عبادي؟ ذنب تعاظم قد غفر. يا من إليه توسلي وبه الرضا، يا من على شكر النعائم قد أمر. أو كلما أخطأت ذنبا أو أسأت بفعلتي، جاءت يداك وكل عفوك قد نزل.

0: رب العباد وخالقي. الآن يا ملك الملوك وسيدي، أدعوك أن ترضى وتستر ذلتي. الستر منك وليس إلا كالمفر. ثبت فؤادي كلما هب الهوى، أو كلما الصبح أشرق من دياجيها الظلم، واكتب على قلبي أحبك خالقي، وأخاف مما قد كتبنا بالقلم. فاغفر فاغفر واستر، ثم ثبت مهجتي، وارزق حبيبك جنة تجل الألم تجل الألم.
1: عظمة الخالق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم القيوم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله جل وعلا القيوم، هو الباقي الذي لا يزول، هو المقيم للعدل القائم بالقسط. القيوم هو القائم بنفسه الغني عن غيره، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. الله تعالى القيوم القائم بنفسه والباقي أزلا وأبدا. والقيوم هو القائم بتدبير أمور الخلق وتدبير العالم بجميع أحواله، فهو القائم بأمور خلقه في إنشائهم وتولي أرزاقهم وتحديد آجالهم وأعمالهم وتربيتهم ومعالجتهم والاستجابة لهم ودفعهم إلى ما فيه خيرهم وتأديبهم. هو العليم بمستقرهم ومستودعهم. الله جل جلاله لا إله إلا هو القيوم لإدارة الكون، لأن هذا الكون يحتاج إلى قيومية لإدارته. إن القيومية اللازمة لإدارة الكون تتطلب أن يكون القيوم سبحانه وتعالى له أزلية الوجود والبقاء. والمؤمن يرى أن قيامه بالله دائما ذكاؤه، عقله، حكمته، سمعه، بصره. والله عز وجل أعطاك القيام، هو الذي أقامك. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. القيوم هو الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء، ولا يحتاج هو إلى أي شيء. وأرجحنا عقلا، أشدنا حبا لله جل جلاله الكريم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القيوم، له الأسماء الحسنى لندعوه

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال صالح المري: وقف مطرف ابن عبد الله بن الشخير وبكر ابن عبد الله المزني بعرفة، يوم عرفة وقفوا على جبل عرفات في الدعاء، فقال مطرف: اللهم لا تردهم اليوم من أجلي. يا رب هدوني اللي جايين يحجوا مالهم ذنب، يعني عطيهم أجرهم. صحيح أنا سيء كتير، بس خطيه مو بسببي تمنعهم. هو هذا مطرف من الأولياء، الخايف الله يرد كل اللي قاعدين بسببه، لأنه هو كثير شرير، هيك يرى في نفسي، شايف اتهام النفس. وقال بكر: ما أشرفه من مقام وأرجاه لأجله لولا أني فيهم. يا لطيف الموقف، شو شريف، بس العلة تبع الموقف أنه أنا هون. الله أكبر، اتهام للنفس يعني لأبعد الحدود. الأولياء يتهمون أنفسهم. هلأ هذا اللي بيخليهم بقى يترقوا ويزدادوا إقبالا على الله، بيزدادوا همة، وبيزدادوا يعني سعيا في الوصول إلى رتب عالية عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو رأس الصالحين، لو يؤاخذني الله أنا وأخي عيسى بما جنته هاتان لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. إنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الغمد هذا الذي يوضع به السيف، يعني يلتف عليه من كل مكان. إلا أن يتغمدني الله برحمته. الأولياء يتهمون أنفسهم، حتى إذا أساء لهم آخر يقولون: أكيد أنا بذنب من ذنوبي الله سلط علي هذا العبد المؤمن. وإذا غيره أكرمه بيقول لك: أخي هذا هو مفضل علي. أما الفراعنة والأبالسة وأتباع قارون، هؤلاء يقولون: أنا فرعون. قال: أنا ربكم الأعلى. على قد ما شاف حاله شغلة كبيرة كبيرة، شاف حاله ذكي كثير، شاف حاله وجيه كثير، شاف حاله غني كثير، شاف حاله صاحب سلطان كبير، بعدين ما عاد وسع عقله شو بده يقول. يعني بده يقول: أنا أفهم منكم كلكم، آلة، أنا أغنى منكم كلكم، أنا أعلم منكم كلكم، أنا إلي جاه أكبر منكم كلكم. بعدين ما عاد حمله عقله، قال: أخي أنا ربكم الأعلى. استغفر الله العظيم، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الفراعنة هن جماعة أنا، والأبالسة كمان بيقول: أنا خير منهم، خلقتني من نار وخلقته من طين، ليش أسجد له؟ أنا أحسن. وقارون بيقول: إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال كله أنا. لذلك بقراءة القرآن رواية حفص عن عاصم: حتى إذا بدك تقرأ الأنا، هي كلمة أنا بدها مد طبيعي، فالألف بدها تمد حركتين، بس بحفص عن عاصم لا، ما بتمد حركتين، بتخطفها خطف، بتقول أنا، عشان ما حدا يتدرب على أنا. محمد إقبال يقول: المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. الأولياء يا أخوان يتهمون أنفسهم. يا شباب، كل واحد بيتهم نفسه بيترقى، وكل واحد بيرضى عن نفسه بيتراجع. أصل كل معصية وخطيئة الرضا عن النفس. هلأ إذا واحد أخذ شهادة بكالوريا ورضي عن نفسه أنه أنا وصلت لمرتبة من العلم ممتازة، معي بكالوريا. أنت بتعرف شو معنات بكالوريا؟ لك بكالوريا أنا معي. متى ما رضي عن نفسه ما عاد بيكمل بالجامعة، فبالتالي هو عم بيزيد عمره، هو واقف، إذن هو عم يتراجع. إذا واحد أخذ ليسانس ورضي خلص، لك بتعرف أنا شو معي؟
لكن أنا معي ليسانس، أنا معي إجازة. متى ما رضيت عن نفسك تتراجع. هلا إذا واحد دخله الشهري 100,000 وقال لك خالص رضي، بيتراجع. يعني لحظة الرضا عن النفس هي لحظة التراجع. إذا واحد محافظ على الصلاة يقول لك أخي أنا الحمد لله الله وكيلك ما بقطع فرض لا يوم جمعة ولا بباقي الأيام، الحمد لله كفاها الكافي. متى ما رضي تراجع. الأولياء يتهمون أنفسهم، شوف حتى إذا أساء لهم آخر يقولون أنا ذنب من ذنوبي سلط الله به علي عبد من عبادي. هذه فائدة ثانية من بكر ابن عبد الله المزن. بقى نصيحة يا شباب، لا أحد بيناتكم يرضى عن نفسه، بل اتهم نفسك بالتقصير من أجل أن تزداد همة وتزداد عبادة وتزداد إقبالا على الله وتزداد رقيا وقربا من حضرة الله عز وجل. واحدة. والأمر الثاني، احترم كل الناس كبيرهم وصغيرهم، حتى لو كان غير مسلم أنا أحترمه، أحترمه لأنه إنسان، ما أتيح له ما أتيح لك. هلا هذا يمكن لو اطلع على ما اطلعت عليه أنا كان سبقني، بس ما أتيح. أنتوا يا إخوان والله فضل، شو بدي أقول لك، يعني الحمد لله على أن هدانا لهذا الدين، فضل الله. أنت هيك متجلي عليك تجلي أنه هداك لهالدين، فضل الله دخلك للمساجد، فضل الله جمعك مع عباد الصالحين. الله يستر لو ما أعطيت هذا العطاء أنت شو كنت تساوي. والله مرات أنا أرى أناس رجال في الشوارع يسيئون، قول الله يهدي قلوبهم، والحمد لله اللي أنا الله عز وجل جاء بي إلى بيوته، وإلا لو أنا ما جئت إلى البيوت الله الله يستر كنت أسوأ من أسوأ واحد بينهم. بس فضل الله عز وجل جاء بك إلى هنا. لذلك أنت لا تستهزئ من الآخرين ولا توبخكم، ادعوا لهم أن يهديهم الله عز وجل. أنا سأكتفي بهذا الاختيار من بكر ابن عبد الله المزني. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرف
1: وعبر الأثير صفاء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. ومع سورة الحجرات، مع سورة الأخلاق والقيم، مع الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية الكريمة تؤدب الصحابة رضي الله عنهم، وتؤدب الأمة جميعا إلى يوم القيامة. فأما الصحابة فهم عندما يتحدثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخفضوا نبرة أصواتهم، الموجة الصوتية من العقل الكامل أن تكون على قدر حاجة المستمع. فمن الرعونة أن يكون هناك صخب وضجيج دون حاجة. شوف القرآن كيف يأدبنا، مثلا في سورة الكهف عندما أرسلوا أحدهم ليأتي بالرزق الحلال، ماذا قالوا؟ وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الله، لما؟ لأن الضجيج في طلب الحاجات ينبه العداوات، خلك هادئ، خلك طبيعي. الحق بطبيعته غلاب ليس بالصراخ. فكيف إذا أنت أمام خاتم النبيين وإمام المرسلين وخليل رب العالمين محمد بن عبد الله رسول الله؟ فهنا يظهر الأدب. ولهذا نشاهد من يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة

الله ورحمة الله وبركاته. أدب من هذه الآية: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. ثم ينتقلون إلى الصديق، نفس الأدب نفس الخلق. ينتقلون إلى الفاروق، نفس الأدب نفس الخلق. ثم ينسحب بعد ذلك على الأمة جميعا، سواء الصحابة الذين شهدوه وكلمهم وكلموه، أو الأمة الآن تتأدب مع رسولها صلى الله عليه وسلم. حتى بعض المحدثين الكبار العظماء كالبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وغير من هؤلاء العلماء الذين جمعوا الأحاديث، أحدهم يصفر وجهه عندما يريد أن يتحدث، يحس بالهيبة وبالرهبة توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يتوضأ ما يذكر الحديث إلا على طهارة، الله. وبعضهم يبكي تتحدر العبرات لأنه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يقولون لطلبة العلم: تعالوا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، ما هذا الشعور؟ ما هذا الشعور؟ الله. يا أيها الذين آمنوا، نداء الإيمان: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان الفاروق رضي الله عنه، لأن صوته جهوري قوي، كان إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم خفض النبرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلت يا عمر؟ فيرفع النبرة حتى لا يحبط عمله. يعني مثل اللي يضبط شيء معين على قدر سماع الحبيب. يعني ليس بالأمر السهل، يعني وكل مرة وكل مرة وكل مرة، خاصة هذا صحابي جليل، يعني معه يضبط الموجة إلى أن خلاص صارت عند الآن معروفة، يبدأ بعدين ما يحتاج إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلت يا عمر؟ انضبطت أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، انضبطت خلاص عرفها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الأيام هرب من عندنا هنا من الكويت واحد واختفى في إحدى دول الخليج. وين هذا؟ يعني يرى في نفسه وين؟ ليه؟ لأن أرادوا القبض عليه وسجنه ففر، كما فر قبله آخر شتم النبي صلى الله عليه وسلم في مقاله في الجريدة، فألقوا القبض عليه الحكومة عندنا وسجنوه. ثم بعد ذلك فر بحيلة وذهب إلى إحدى دول الخليج، فأخفى الله ذكره حتى وصلنا أنه هلك. يا الله، إذن الله ينتقم لمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثاني أيضا قال كلمة ليس في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بها، لأنها من سوء الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأرادوا إلقاء القبض عليه وسجنه سنة ففر أيضاً

ما حمته جريدته ولم يحمه أحد من غضبة الأمة وغضبة الشعب وغضبة المسلمين. وأذكر أن أحد أمثال هؤلاء المعتدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في البخاري وطعن في أحاديث البخاري، وضجت الأمة من مشرقها إلى مغربها، لأن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله. فماذا فعل الله به؟ أهلكه بعد حين. يا الله، الله يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تذكر هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة، كيف لازم ناخدها. أما الترغيب في النكاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الزواج، ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، عفاف زوجة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في الشطر الباقي الدين. وجاء رهط، أي جماعة، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، كيف يتعبد. فلما أخبروا كأنهم تقالوها أنه شيء قليل، هذا بالنسبة لإله رأوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هيك ظنوها، يعني يلزمهم سبق للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: أما أنا فإني أصل الليل أبدا، طول الليل، واحد منهم. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. بالغلط. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إليهم وقال لهم: أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا. ثم قال لهم: أما والله إني لأخشاكم لله تعالى وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، أي أنام، وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أراد عثمان ابن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل، يتبتل يعني يعمل راهب، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أجاز له ذلك لاختصينا بصير أخصاء. وفي الحديث الشريف أيضا: تنكح المرأة لأربعة، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك كلمة معناها الحث والتحريض. وفي حديث آخر: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه. وقال أيضا: لا تزوج النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن بروحهم، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن سير يعمل أشما بده، ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة خرماء أي مثقوبة الأذن سوداء لا ذات دين أفضل. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال موجودة، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه عليه الصلاة والسلام بجيب أولاد. ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوج الودود الولود، الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم، كثرهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: قالت أم سليم، يعني أمه: يا رسول الله، خادمك أنس كان يخدم، ادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وولده، وبارك له فيما أعطيته. بد ولد. أدركنا الوقت وللحديث سلف، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، والموضوع اليوم حكمة الصيام. ولا بد من مقدمة تكون إضاءة لما سيكون في هذا اللقاء. أولاً، قال علماء الأصول: علة أي أمر أنه أمر. يعني يكفيك أن تلتقي بأعلى طبيب في البلدة يحمل أعلى شهادة، مشهود له بالكفاءة وبالإخلاص وبالتوفيق، يقول لك دع الملح، قد لا تفكر أن تسأله لماذا، من شدة ثقتك به. فمن علامات الإيمان أنك ترى أن كل أمر لأنه من الله هذا كافي، قد لا تحتاج إلى أي تعليل ولا إلى أي تفسير ولا إلى أي حكمة. ولكن نحن يعني كدعاة لا بد من توضيح الحكم، فلعل الحكمة يزداد بها المؤمن اقتناعاً. على كل، علة أي أمر أنه أمر، هذه الحقيقة الأولى. لكن ربنا عز وجل حينما أمرنا أعطانا بعض الحكم، وهذا أسلوب رائع جداً. أنت كآمر لست محتاجاً أن تعلل، افعل وكفى. لكن كمربي تقدم الأمر وتبين حكمته. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون هي حكمة الصيام. تتقون من فعل وقى، والوقاية لا تكون إلا من شر. لعلكم تتقون عقاب الله عز وجل، لعلكم تتقون غضب الله عز وجل، لعلكم تتقون سخط الله عز وجل، لعلكم تتقون ضياع الآخرة، خسارة الآخرة، لعلكم تتقون الشقاء. تتقون من وقى. أنا كيف أتقي سخط الله؟ بطاعته. إذاً لعلكم تطيعون. كيف أتقي غضب الله؟ بالعمل وفق مرضاته. إذاً لعلكم تستقيمون على أمره. فالآية واضحة جداً، كأن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أرادنا، أو أراد البعض، أو أراد الكل، أو أراد كلاً بحسب مرتبته، أن يكون رمضان قفزة نوعية في علاقته مع الله، قفزة نوعية. لعلكم تتقون أي لعلكم تستقيمون على أمر الله استقامة تامة. كيف؟ هذه دورة مكثفة، دورة سنوية مكثفة. هذه الدورة 30 يوم، صلاة في المسجد، و20 ركعة بعد العشاء، وفي النهار غض بصر وضبط لسان وإنفاق مال وتلاوة قرآن. فأنت تدربت على الطاعات وعلى إتقان العبادات وعلى الاتصال برب الأرض والسماوات 30 يوم، لعل هذه الدورة التدريبية تعينك على متابعة الطريق مع الله عز وجل، لعلكم تتقون. لكن الحكمة الدقيقة أن الله في رمضان منعك من المباح، منعك من الطعام والشراب، فأنت غير معقول.

تحملك على طاعة الله الطاعة التامة. ولعل هذه الطاعة التي حصلتها في رمضان تنسحب على كل العام، معنى ذلك كل رمضان في قفزة، رمضان الثاني قفزة، الثالث قفزة، القفزة تتبعها استقامة. لذلك البطولة أن الذي ألفته في رمضان من الطاعات وضبط الشهوات وضبط الجوارح وضبط الدخل والإنفاق والتلاوة والصلوات، هذه القفزات النوعية في العبادة وفي التقرب إلى الله ينبغي أن تستمر إلى كل العام. عندئذ يحقق هذا الشهر الفضيل الغاية المرجوة منه. لكن الشيء الذي يؤلم أشد الإيلام أن معظم الناس بعد رمضان يعودون إلى ما كانوا عليه، إذا عندئذ لا يعد رمضان قفزة نوعية، يعد موجة طارئة، وعدنا إلى ما كنا عليه، هذا الذي لا يريده الله في رمضان أن يكون. شيء ثاني، أحيانا الإنسان يكون ثقته بنفسه ضعيفة، من حكمة ربنا عز وجل ولأنه رب العالمين، أحيانا يلقي في روعك أنك يا عبدي مخلص لي، لأن الصيام عبادة الإخلاص. والله شيء لا يصدق، العالم الغربي ما بيتصور مسلم يعني جائع عطش دخل لبيته ما في أحد بيراقبه، ما في إنسان يطلع عليه وبإمكانه أن يضع في فمه لقمة أو أن يضع في فمه قطرة ماء، ما بيقدر. عبادة الإخلاص يعني واحد من غير بلاد ومن غير ثقافة جالس مع مسلم برمضان، قال له كل صيام، قال له أغلق الستار وكل لا أحد يراك. أنت في رمضان تشعر بإخلاصك لله، تكون في أشد حالات العطش وأشد حالات الجوع، والطعام بين يديك والماء بين يديك، مستحيل وألف ألف مستحيل. هذا يذكرنا بأن بعض البلاد الغربية حرمت الخمر عام 1933، التفاصيل قد لا تصدق، يعني أكثر من 4 ملايين نشرة، أكثر من 500 إنسان أودعوا السجن، وشي 400 أعدموا. التفصيل الآن لا أذكره بدقائقه، أما إجراءات التي تمت ثم أعلن فشل هذا التحريم وعادوا فسمحوا به. القرآن الكريم آية واحدة، يعني تقريباً معظم المسلمين في شتى بقاع الأرض لا يشربون الخمر بآية واحدة. فالله عز وجل في هذا الشهر أرادك أن تؤمن بنفسك أنك مخلص، هذه عبادة الإخلاص. أولاً دفعك إلى أن تقفز قفزة نوعية في رمضان، ثم دفعك إلى أن تثق بنفسك، هذه عبادة الإخلاص. يعني ما في نظام بالأرض وضعي يمنعك أن تأكل، ولا في نظام وضعي يمنعك أن تنظر. أنا تقريباً الصيام وغض البصر هاتان العبادتان يختص بهما الدين، وأي يعني نظام آخر لا يمنعك أن تنظر. تلاقي طبيب عظمية، مؤمن حافظ كتاب الله، في عنده رداء أبيض وفتحة صغيرة، يضع الرداء فوق المرأة، أين الألم؟ هنا، يضع الفتحة فوق الألم يعالجها، لأنه في عنده مبادئ. يعني حالات كثيرة جداً من الضياع تجد المسلم وقاف عند حدود الله. إذاً أحياناً أنت بحاجة أن تثق بنفسك، أحياناً أنت بحاجة أن تعتقد أنك مؤمن وأن الله يحبك وأنت مخلص. فهذا من معاني الصيام

0: عبادة الإخلاص. الشيء الآخر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. في غفلة عن بعض الناس، غني قوي، المال بين يديه كثير، أوامره نافذة، له مكانة إما تجارية أو صناعية، أو له منصب رفيع، دائماً يعني كل ربع ساعة بيجي فنجان قهوة وكاس الشاي، وبعدين عصير، بعدين صحن فواكه، ما بيحس بالجوع إطلاقاً ولا بالعطش، كل حاجاته الجسمية متوافرة بأعلى مستوى. طيب هذا الإنسان غافل عن أنه عبد لله، عن أنه مفتقر إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب متوافر، فأحياناً هذه العبادة تشعرك أنك مفتقر إلى الله. أخواننا الكرام، لا شك أن كل واحد منا مفتقر إلى الله، أي أن الإنسان عبد لله، بمعنى مؤمن غير مؤمن، مستقيم غير مستقيم، صالح طالح، يحتاج إلى هواء، يحتاج إلى نبض. فنبض القلب أنت مفتقر إليه، وأي خلل بالنبض انتهت الحياة، تطلع النعوة. سيولة الدم أنت مفتقر إليها، يتجمد الدم جلطة، بالدماغ بمكان شلل، بمكان عمى، بمكان فقد ذاكرة، خلايا تنمو، لو أن هذا النمو اضطرب انتهت الحياة. فأنت في قبضة الله، دققوا، أنت في قبضة الله. فكلمة أنا لا معنى لها إطلاقاً، أنت مفتقر، فضلاً عن أن يكون نمو الخلايا طبيعياً، وفضلاً عن أن يكون الدم سائلاً، وفضلاً عن أن تكون الأوعية واسعة، وفضلاً عن أن يكون الدماغ حياً، ما في موت دماغي، وأن القلب ينبض. أنت مفتقر إلى زوجة أيضاً. لو أن المرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها أو لشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. يعني أحياناً بنشأ خلاف بين أخ وبين زوجته، تذهب إلى بيت أهلها، بمضى أسبوع أسبوعين ثلاثة، ألتقي به متوتر لأنه مفتقر إلى زوجة. وأحياناً هي تسأل أباها ما الذي حصل، مفتقرة إلى زوجها. فأنت مفتقر إلى الله، ومفتقر إلى طرف آخر، من أجل أن تعرف عبوديتك لله عز وجل. يعني إنسان بكل منصب رفيع، مكانة كبيرة، بأيام الصيف الحارة، هو وعلمه الكبير وفهمه العظيم، مكانته الكبيرة وأمره النافذ، كل خواطره بالنهار كاسة عصير، كاسة ماء، طعام يحبه. الله عز وجل أشعرك بعبوديتك له. بس بالمناسبة، المؤمن إحساسه بالعبودية في كل أشهر العام، لكن رمضان دورة مكثفة. يعني أنت برمضان بتعرف قيمة الطعام والشراب، في نهار شهر آخر الثلاجة أمامك، تشرب ماء بارد، مرة فنجان قهوة، مرة كأس شاي، مرة كأس عصير. أما في رمضان ما في، بتحس بأنك مفتقر إلى الطعام والشراب. لذلك قال العلماء: هناك عبد الشكر وهناك عبد القهر. عبد القهر أنت في قبضة الله وأنت مفتقر إلى الله، أما عبد الشكر وأنت في الإفطار وأنت في أشهر عادية تشعر أنك مفتقر إلى الله عز وجل. بطولتك أن تكون مفتقراً في السراء والضراء. لمعظم الناس في الرخاء: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بينسى الله عز وجل. لكن في الشدة يقول لك ما في إلا الله عز وجل. هي مقبول، أنت يعني قلت هذا الكلام مقهوراً، لكن كمؤمن كبير يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات القوة، يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات الصحة، يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات الغنى. هذه البطولة، البطولة أن تفتقر إلى الله وأنت قوي وأنت غني وأنت صحيح، هذا هو الإيمان. فلذلك من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. أيها الإخوة، في شيء آخر، أنتم في رمضان بالتعبير النفسي تجوعون جوعاً اختيارياً، أنت اخترت أن تصوم رمضان لأنك مسلم، هي فريضة، فريضة ثانية، فأنت جعت جوعاً اختيارياً. في مرة عالم كبير كان أستاذ الرياضيات في سان فرانسيسكو، وكان ملحد لأنه والده عنفه تعنيف شديد حينما انتقد أستاذ التربية المسيحية، فلما انتقد الأستاذ طرده من البيت، هذا الطرد قلبه إلى ملحد، وهو ذكي جداً وصار بأعلى درجات العلم وصار أستاذ الرياضيات ويمنح دكتوراه في سان فرانسيسكو. هذا الإنسان جاءته فتاة شرق أوسطية تحضر الدكتوراه بالرياضيات، أرسلها إليه أستاذه في مشكلة في أطروحتها. يقول هذا الملحد أن هذه الفتاة المحجبة حجاب كامل، مع أن الفتيات في أمريكا شبه عرايا، قال لا بد أنها تملك قناعات معينة، وقال أنا شعرت أنها قديسة وأنها إنسانة عظيمة، مع أنها لم تقل له كلمة في الإسلام، لكن حجابها فقط، وعكف من توه على قراءة القرآن إلى أن وصل إلى قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك، يعد من أخطاء القرآن الكريم. أين فرعون؟ له صديق اسمه موريس بوكاي، رئيس المشرحة في باريس، قال له تقول إنه الكتاب المقدس كتاب من عند الإله، ما في خطأ أبداً على القرآن؟ أي خطأ؟ قال له هذا الفرعون الذي ذكره الله في القرآن رممت جثته بيدي، وجاء من مصر إلى فرنسا، وأعطاه الصورة. الآن أسلم وصار الآن من أكبر الدعاة في أمريكا، الآن ألف الكتاب الثالث، جاءني قبل فترة، شيء رائع جداً. هذا الإنسان سبب إيمانه أن إنسانة محجبة مستقيمة لفتت نظره. لذلك يقول بعض ما جاء في الأثر استقيموا يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم، أيام موقف أخلاقي يعمل صدمة عند الناس، وقد يدفعك هذا الموقف إلى أن تسلم إن لم تكن كذلك. فهذا الرجل جيفري لانغ، يبدو أنه في أيام الصيف الحارة كان صائماً وتلوى من الجوع، ما تمكن يتابع الدوام بالجامعة، فترك الجامعة وجاء للبيت، جاء الظهر تقريباً، يتلوى من الجوع والعطش، شاهد على الشاشة المجاعات في إفريقيا، فذاق طعم الجوع وصاح هنا أن يا رب فهمت حكمة الصيام. ووضع المادي جيد جداً لما رأى الجياع الفقر في إفريقيا، وهو ذاق الآن طعم الجوع الشديد وطعم العطش. فلذلك أحياناً يعمل الصيام مشاركة وجدانية بينك وبين الفقراء. والله مرة أحد أخواننا الكرام، يعني رجل ميسور الحال، عامل التنظيفات في العيد، يعني استقبله وأكرمه، قال هذا إنسان هو محروم من أشياء كثيرة في الحياة، فأنت لما بيمتلئ قلبك رحمة علامة إيمانك، علامة إيمانك رحمة في قلبك. من دون مبالغة، القاسي القلب ويل له، وتكاد تكون أعماله كلها لا جدوى منها، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. علامة إيمانك رحمتك، ترحم زوجتك، ترحم أولادك، ترحم موظفيك. أنا بحكم يعني اطلاعي على بعض المشكلات، بتلاقي إنسان بينفق باليوم 100,000 وبيحاسب الموظف بيعطيه معاش ما بيكفي 10 أيام، والموظف مقهور، ما في رحمة. إذا نزعت الرحمة من قلوبنا استحق هذا المجتمع سخط الله عز وجل. إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، والراحمون يرحمهم الله. والله أيها الإخوة، موقف رحيم يساوي 1,000 ركعة نافلة. موقف رحيم، موقف في شهامة، في تعاون، في حل مشكلة. لذلك رمضان من حكمته بيعمل لك مشاركة وجدانية مع المجتمع. شيء آخر، الصيام أحد أسباب استجابة الدعاء، لأن آية الدعاء جاءت ضمن آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت في هذا الشهر مستجاب الدعوة، وهذه نعمة كبيرة، وأنت بالدعاء أقوى إنسان. الدعاء سلاح المؤمن. شيء آخر، رمضان إلى رمضان يكفر ما بينه من الذنوب. مكفرات، ما في كبائر، الذنوب الصغائر من رمضان إلى رمضان تغفر. إذاً شهر مكفر، شهر فيه دعاء مستجاب، شهر فيه مشاركة وجدانية، شهر فيه استشعار العبودية لله عز وجل، شهر الإخلاص، شهر الاستقامة التامة على أمر الله. شيء آخر، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن، تقرأ القرآن وأنت صائم. لذلك قال بعض العلماء أنه أعلى درجة من الثواب في قراءة القرآن أن تقرأه في صلاة واقفاً، أو أن تستمع إليه وأنت في المسجد. في مسجد وفي صلاة وأنت واقف، إلا من كان معذوراً. أن تقرأه في صلاة وفي مسجد وأنت واقف، هذا متوافر في صلاة الفجر وصلاة التراويح، والحمد لله. شيء آخر، قال للصائم فرحتان. في واحد ضعيف باللغة أراها فرختان، فدعا شخص على الإفطار، حط له دجاجة، قال له وين الثانية؟ للصائم فرختان. فللصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. لذلك استنبط العلماء، وهناك بعض الأحاديث، أن الموت عرس المؤمن، أن الموت تحفة المؤمن. الدليل، أحد الصحابة الكرام سيدنا سعد بن الربيع، تفقده النبي عقب أحد لم يره، أرسل من يتفقده في ساحة المعركة، رآه يئن من الجراح، قال له يا سعد أنت بين الأحياء أم بين الأموات؟ قال له أنا مع الأموات، ولكن أبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبياً عن أمته، وأبلغ أصحابه أنه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ما لكم عذر، يعني كان في أعلى درجات السعادة وهو يلقى الله. حدثني أخ، يعني طائرة اضطربت في الجو اضطراب شديد وكادت تقع، قال لي وضع الركاب شيء لا يوصف، هذا الذي يضرب وجهه، هذا الذي يمزق ثوبه، هذا الذي يندب حظه. الإنسان إذا ما عرف الله الموت أكبر مصيبة عنده. فهذا الصحابي الجليل كان في أعلى درجات السعادة، والله الذي لا إله إلا هو. قرأت أكثر من 70 سيرة للصحابة الكرام، بينهم قاسم مشترك واحد، أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند لقاء ربهم. فالموت تحفة المؤمن، للصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. أيها الإخوة الكرام، الصيام نظام، أمة بأكملها 1,500,000,000 يأكلون في وقت واحد، ويدعون الطعام في وقت واحد، ويتوجهون في وقت واحد. هذا نظام وعبادة جماعية، والنظام حضارة. الآن أنت حينما ترى أنه في مسلمون بالصين الشمالية صائمون مثلك، بتحس بانتماء أممي، بتحس أنه إسلام عالمي، الإسلام دين أهل الأرض. لذلك أيها الإخوة، هذه بعض حكم الصيام، ونحن إن شاء الله في كل درس قادم نتحدث عن عبادة أو عن قضية في الدين كبيرة، نتحدث عن مقاصدها الشرعية، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: في ايش قلت يا فايز؟
1: بصراحة يا ابو خليل هذا موضوع ما بقدر ابت فيه لحالي، لازم اشاور فيه اخوي رياض.
0: اسمع يا فايز، انا بدفع لكم في الارض والبيوت قد حقهن مرة ونص، شو قلت؟
1: هو بصراحة عرضك مغري وانا من ناحيتي موافق، بس لازم اقنع اخوي رياض.
0: على العموم شاور ورد علي، بس دير بالك اذا ما بعت انا راح اشتري الارض اللي جنبكم وادفع لهم الطاق طاقين.
1: لا لا استنى يا ابو خليل، اخوي راح يوافق. اسمع باجيب لك الرد الليلة، حلو؟
0: استبينا.
2: بدك تبيع الارض والدار كمان؟ طب وين بدنا نروح؟
1: هذه فرصة ما بتتعوض يا رياض، ابو خليل دافع قد حقها مرة ونص، وقصة وين بدنا نروح هاي بلاد الله واسعة، بنشتري لكل واحد بيت وبزيد معانا مصاري خير الله. ها شو قلت؟
2: سيبني افكر.
1: فيش تفكير، اتوكل على الله يا زلمة. هي هذه القرية بتصلح للبنادمين؟ هذه بتصلحش الا للاموات، واذا اليوم ما بعناش بكرة ولا بعده بتصير الارض بتراب المصاري.
3: ترحلوا وتسيبوني لحالي؟
1: ليش؟ هو في غول في القرية بياكل النسوان؟
2: يا وردي يا وردي، القرية بطلت زي زمان، الحياة صارت فيها صعبة، وعلى العموم احنا ان شاء الله كل عيد حنيجي نطل عليكي.
3: خلص اللي بدكم يعملوه، مادام بدكم تسيبوني وحدانية الله يسهل عليكم، الله ما بيقطع حدا.

0: يا عبيد يا عبيد،
1: مالك يا حابس؟
0: شو ما بدك تضيفني يا عبيد؟
1: بشوفك رجعت لي يا حابس، مش بدك تذبحني بالشبرية؟
0: افتح الباب يا عبيد، افتح الباب، هو انا بستغني عنك. مالك يا عبيد؟ وانت يعني مش عارفني؟
1: بدي نام يا حابس، مش فاضي.
0: بس مش مبين عليك النعس يا عبيد، لابس الجاعد وشبريتك على جنبك يا عبيد، وفرسك جاهز ومجهز.
1: بدي اصل مشوار.
0: مشوار ولا وقعالك صيدي يا عبيد؟
1: صحيح صيدي يا حابس.
0: ابدوني ابدوني يا عبيد، بتشتغل
1: انت مش صاحب، والخير ما بثمر فيك.
0: ولك يا جرب، انا اشبعتك دراهم وهلقيت بدك تشتغل لحالك. اخص اخص عليك.
1: انا بخاف منك يا حابس، انت غدار.
0: انا صح قاسي بس مش غدار، وما بغدر صاحبي وحبيبي. قول قول يا عبيد، وين بدك تروح؟
1: اسمع يا حابس، انا الليلة بدي اسرق سرقة كبيرة، بدك تشاركني فيها؟
0: عيب يا عبيد، هذا كارنا.
1: حلو، نتفق من الحين، الك التلت وللتلتين.
0: وليش ما هو النص بالنص يا عبيد؟
1: انا اللي خططت ورصدت وتعبت يا حابس،

0: بعيد شوية بس سهلة.
1: معاك على الموت يا عبيد.
2: يلا يا حابس سوق سوق هالباب الفتح سوق هالقلم يا حابس سوق كمان سوق كمان يا حابس سوق الحلال كثير
3: في خير بتاخده خير
2: خذ خذ ما تخلي اشي شد يا حابس شد يا حابس
3: الحلال كثير يا عبيد كثير
2: عشان تعرف صاحبي يا عبيد
4: يابا يابا الحرامية سرق الحلال وشرده
5: هات هالبارودي يا مرة هات هالبارودي هاتي وراه يا عمرات ورايح
4: بتلحقهم بالسيف يابا بتقتلهم
5: من هان من هان يابا من عند الجبل من تحت حلك حلك من هان يابا
4: هيهم نزلوا على الواد يابا
3: الزلمة وابنه لحقين لنا يا عبيد
2: طخ عليهم طخ عليهم يا حارس
5: اتخبى يا بني ورا الصخرة اتخبى ورا الصخرة قاعدين بتطخوا يا بني اتخبى
4: طيب يابا انت دير بالك دير بالك انت
1: ايه قال بدي الحقنا قال مش عارف مين حابس ومين عبيد
2: بفكرون اجداد على هالصنعة
1: طب يلا نقسم الحلال يا عبيد الحلال موجود في الساحة يلا روح نقسمه بلاش الناس تيجي تشوف تقول هذا لمين الناس بتعرف انه انا مليش ولا راس حلال
2: ما بنقسم قبل ما نتعشى احكي لمرتك وردة تعمل لنا ناكل
1: حاضر يا عبيد بتستاهل بتستاهل العشاء ايه يا وردة يا وردة ايه
6: مالك يا حابس مالك يا حابس مالك
1: قومي عملينا زادة بدنا نتعشى عند ضيف
6: ماشي يا حابس ماشي
1: شوية والعشاء بكون جاهز يا عبيد خلينا نحكي في القسمة
2: زي ما اتفقنا يا حابس إلك التلت والتلتين
1: بس بدي أطلب منك طلب
2: احكي يا حابس
1: بدي الخيل السودة اللي سرقناها مع الغنم بدي إياها فوق القسمة تبعتي يعني برات القسمة
2: لا يا حابس ما بطلع لك
1: كيف ما بطلع لي انت نسيت الزلمة كان بدي طخك لولا أنا طخيت عليه ونسيت انه أنا اللي دخلت على زريبة وأنا اللي طلعت كل الحلال
2: متفقين من أول يا حابس ما تقعد تلت وتعجل قلت لك بدي أسرق سرقة قلت لي ودك تروح معاي قلت لي بدي أشاركك قلت لك
6: الله ينكبك يا حابس انتو سرقين السرقة وجايين تتقاسموا في الدار
1: بقول لك يا عبيد بدي الفرس يعني بدي الفرس نفسي فيها
2: ليش بدك إياها
1: بصراحة يمكن أبيعها تمنها غالي بتجيب سعر
2: ما انت ماخد ذهب وردة وعقلبك المصاري
1: ذهب هو ضل ذهب خلص كله
6: صارف ذهب يا حابس صارفه وبتقول لي بدك تفتح مشروع
2: ذهب أكتر من 7000 دينار وين وديته
1: سديت فيه ديون والباقي راح لمزاجي
6: بتقول لي بدك تفتح فيه مشروع يا حابس
1: وردة كيف بتخش علينا هيك يا وردة
6: صارف ذهبي وسارق حلال الناس وبتكاشي ياني أحكي
1: وردة خش جوا
6: والله لأفضحك قدام كل العرب يا حابس
2: حابس بدي أخذ الحلال وأحطه عندي ولما تخلص مشاكل مع مرتك بتجيني
1: أنا علشان احترمتك وعملت لك قيمة عينيك خشن فيه أنت ملكيش للكرباج الكرباج اللي بضرب فيه الحلال
6: كنت بتفكر لما تمد ايدك علي بدي اضلني واقفة اتفرج عليك
1: ما شاء الله عليكي بدك تضربيني يعني يا وردة وانا بقول عنك بس مغمضة
6: البسة لما الواحد يعتدي عليها بتخربش وممكن تموته يا حابس
1: طيب انا بدي اشوف مين بده يخرمش التاني يا وردة ومن الليلة هادي لا ومن اللحظة هادي ملكيش قعود عندي في الدار انت فاهمة ولا لا
6: فشرت هذه الدار داري مش دارة
1: ولسه كمان مش راضي تعقلي
6: هل جيت بدك تجيب الذهب سامع ولا لا
1: لما الملح ينور اطلعي برا قبل ما مد ايدي عليكي انت روحي وبكرة الورقة حتصلي
6: بدك تطلقني يا حابس بعد كل هالمعروف اللي عملته معك
1: والله اللي بسمعك بقول أعطته قطعة أرض حقها 100,000 دينار. اطلع برا اطلع برا، يلا بديش أشوف وجهك.
6: ماشي يا حابس، أنا ماخده ابني وطالعة.
1: أنا قلت لك 100 مرة لما تطلع من البيت هذا سيرة ابنك ما تجيبهاش على لسانك، فاهمه ولا لا؟ فيش إلك أولاد عندي، أنت سامعة؟
6: ماشي يا حابس، أنا سايبالك الدار وطالعة.
1: مع 60 قلعة.
0: مالك يا حابس؟ بشوفك جاي بسرعة.
1: طردت وردة من الدار، وبكرة وبكرة إن شاء الله هطلقها.
0: لا لا يا حابس، مش هيك يا حابس.
1: عبيد سيبك من قصة وردة وخلينا في قصة الحلال. بدي أخذ الفرس وقبل كل حاجة.
0: ماشي يا حابس، شايف الشر في عينيك، خده يا حابس، حلال عليك
1: 100%. إيش بدي أقول له؟ وحصت من الحلال بدي إياها تضلها عندك ليومين ثلاثة، وإذا بدك تشتريها يا سيدي ادفع حقها ومحمل عليك.
0: لا لا لا، أنا ما بدي أشتري.
1: ماشي، بعد يومين بمر عليك بس أخلص قصة وردة.
0: طيب وين رايح؟
1: بدي أرجع البيت، الولد لحاله في البيت.
6: قال بده يضحك علي، أكيد لما انطلع راح على صاحبه الحرامي. والله غير أرجع عالدار وأخذ الولد وأشرد. تعالي حبيبي، تعالي حبيبي، يما حتضلك في حضني طول عمرك، حتضلك في حضني، مش حتضلك عندي يا حبيبي، حتضلك في حضني، حتضلك في حضني. يلا يا حبيبي يلا قبل ما يجي.
1: وين الولد؟ وين فارس؟ وين الولد؟ معقول؟ معقول وردة رجعت واخدته؟ طب وين بدها تروح؟ اخوتها ورحلوا، وين بدها تروح؟ لازم أجيبها، لازم أجيبها لو كانت تحت الأرض.
6: صوته، صوته لحقني في الخيل. يا رب يا رب ابعث لي ابن الحلال اللي يحميني.
7: يا وردة يا وردة، وين الولد يا وردة يا وردة؟
6: شكله شكله قرب علي، والله غير يمسكني. تعال يا حبيبي بدي اخبيك هنا يا حبيبي، تعال. ايوه خليك هنا يا حبيبي، خليك هنا.
1: احكي اياك.
7: وقفي وقفي
1: وقفي عندك.
6: ايش بدك يا حابس؟
1: وين ابني فارس يا وردة؟
6: ابنك ضل في الدار يا حابس.
1: كذابة، رجعتي على الدار واخدتيه، وين الولد؟ وين وديتيه؟
6: أنا معيش أولاد يا حابس.
1: وردة شايفة هذه الشبرية؟ بدبحك دبح فيها وبرميك في الصحراء ومحدش يدور عليكي. وين الولد؟
6: ابعد ابعد الشبرية عن رقبتي، ابعد.
1: مش بعدها، وين الولد؟
6: فش عندي أولاد.
1: ماشي يا وردة، بتكيش تقولي وين وديت الولد؟ أنا بورجيكي.
6: إيش بدك تعمل؟ إيش بدك تسوي؟
1: ولا حاجة، بس بدي أجرك زي ما بجروا الدبيحة، بدي أربطك في الخيل وبدي ألف فيك الصحراء كلها، ولما تقولي وين حطيت الولد أقول لك بديش إياك تقولي حطيت الولد، لحالك لحالك حتقولي وين حطيت الولد.
6: ابعد عني ابعد عني، قيم الحبل عن إيديا، ابعد.
7: جي
6: لا، حرام عليك حرام، بكفي خلاص، ابعد عني، سيبني فكني، بكفي. لا حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، خلاص بكفي سيبني.
7: احكي وين حطيت الولد.
6: لا عندي متت يا حابس، عندي متت.
7: قولي وين حطيت الولد.
6: طب خلاص وقف وقف وحقول لك
1: وين حطيتيه وردة.
6: حطيته في الخشية اللي جنب الواد.
1: اهي يا جنب
6: عند المدخل في شجرة الكينيا الكبيرة.
1: ماشي ماشي يا وردة، وحضن أجرك على بال ما وصلك هناك والطليب بإيدك.
6: لا خلاص بكفي، والله متت متت أنا، خلاص بكفي. خلاص
1: يلا هيني فكيتك يا وردة، روح طول الولد.
6: فارس يما يا حبيبي.
1: إيش
6: حطيته هنا؟
1: تضحك علي يا وردة؟
6: أقسم بالله أقسم بالله حطيته هنا.
1: وين ابني يا وردة؟
6: ابني ابني راح، ابني ضاع. ابصر وين ابني،
8: أكيد أحد أخده. يا حبيبي يا فارس، وينك يا ابني؟ يا الله، ابصر مين أخده ابني.
1: الولد اللي طول عمري بستنى فيه، هيك أخريتها؟ ترميه يا وردة؟ والله لعلمك، اللي غير أجر فيكي في الخيل على بين ما تموتي، وأرميك في الواد للطبوعة والكلاب.
8: لا، بكفي، اللي بدك إياه رح أعمله، بس خلينا ندور على ابننا.
1: امشي.
8: لا، خلص، بكفي.
1: Yeah. باص وردة، انت اللي جنيت على حالك، انت اللي عملت في حالك هيك، انت اللي جنيت على حالك. قلت لك 100 مرة بس انت بتعرفيش مين حابس. يلا وجبة سخنة للطبوعة والكلاب، حرميك في الواد وصحتين للطبوعة.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في سنة 23 للهجرة وفي موسم الحج. من الذي يحج مع الناس؟ إنه الخليفة عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب. في زمنه توسعت رقعة الإسلام وفتحت فارس وانتصر المؤمنون أو المسلمون على الروم، وصارت دولة الإسلام في أعز ما تكون. لكن عمر يدري إن حذيفة قال له إن الباب سيكسر، أنت الباب اللي تصد الفتنة عن المسلمين، لكن هذا الباب لن يفتح، سيكسر. وبشر عمر بالشهادة أصلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبره كيف سيموت، سيموت شهيدا. حديث لما وقفوا على أحد المعروف، وفي تلك السنة في الحج عمر أحس بكبر سنه. في مرة من المرات كان خارج من منى، فنخى راحلته ووضع ثوبه واستلقى عليه، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. الله، عمر ما يبي أن يكون مفرط في دين الله عز وجل. عمر اللي يقول لو أثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها. عمر اللي كان يشوف الأرملة مع الأيتام تبكي قلة الطعام، فيذهب ويأتيهم بالطحين ويطبخ لهم الطعام ويحمل على ظهره. هذا عمر رضي الله عنه يخاف أن يكون مضيعا أو مفرطا. رجع للمدينة، للحين حنا بشهر ذي الحجة، في آخر شهر ذي الحجة، رأى رؤيا أن ديكا نقره 3 نقرات، وقيل نقرتين، فسأل عن تفسيرها فأولت بأنه حضور أجله، وبعض من أول قال على يد علج من العلوج. وعمر رضي الله عنه ينتظر وفاته ليلحق بصاحبيه. يوم من الأيام عمر كان قد أصدر قرارا بمنع دخول غير المسلمين للمدينة ومكة، ما يدخل إليها أي سبي بلغ الحلم وهو على غير الإسلام. لكن المغيرة بن شعبة واليه على العراق استأذنه أن يدخل إلى المدينة رجل من مواليه، من موالي، من عمال مغيرة بن شعبة. هذا المولى كان نجارا، حدادا، نقاشا، يعني عند صنعات صنعات، مو واحد سهل يعني. وهذا الرجل اسمه فيروز النهاوندي الفارسي، من نهاوند في فارس، كان قد سبته الروم ثم سبته العرب، ثم جاء عند المغيرة، والمغيرة أرسله إلى المدينة، فاستأذن عمر، فأذن عمر عشان ينفع المسلمين ويعلم المسلمين هذه الصنعة، فأذن له عمر. وكان يلقب بأبي لؤلؤة فيروز. وجاء لعمر يوم من الأيام يشتكي أن المغيرة يأخذ منه خراجا كثيرا، يأخذ عليه مال راتب على ما أصنع. فقال له: ليس بكثير. عمر يقول: ليس بكثير على ما تعمل. عمر شنو نيته؟ يقول له: ما يخالف، ارضى بهذا، ويروح حق المغيرة ويطلب منه أن يقلل. كانت هذه نية عمر. عمر صنع له معروفا أدخله المدينة، صنع له معروفا أبقاه فيها، ولم يؤذه ولم يكلمه بشيء. لكن الخبيث كان يضمر الشر على عمر، وكان يقول: وسع الناس عدله إلا أنا، شلون ما وقف معاي ضد المغيرة. وعمر كان ناوي يكلم المغيرة أصلا، إن ينزل في المال الذي يأخذه من هذا الرجل. مرت الأيام ويزداد حقده هذا الرجل الخبيث، حتى رأى يوم من الأيام عمر يمشي في الطريق فقال له: أما أنك أخبرت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح، يعني أنا مو أي واحد. فالتفت إليه ثم قال: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها، راح أسوي شيء أخلي الناس كلهم يتكلمون عنه. فقال عمر لمن حوله:
إنه يتوعدني. عمر عنده فراسة، يعرف عمر ماذا يقصد الرجل بمقولته. في يوم من الأيام وقت صلاة الفجر في أواخر ذي الحجة من ذلك العام الذي دعا فيه عمر أن يقبضه الله شهيدا، كان يصلي عمر الفجر والناس خلفه يصلون، المسجد مظلم الفجر ما في إضاءات. دخل الخبيث أبو لؤلؤة فيروز وعنده خنجر سممه من نصلين، وكان حداد، فاخترق الصفوف والناس لا يدرون، فوصل إلى عمر فأخذ يطعن عمر بالخنجر 6 طعنات إحداها تحت سرته. وعمر يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. سمع الناس في الصفوف ربكه وعرفوا ما الذي حدث. أبو لؤلؤة وهو يريد أن يهرب طعن 13 واحد من أصحاب النبي، مات منهم 7. الصحابة اللي وراء عمر اللي بقوا أخذوا عمر، حملوه، عبد الرحمن بن عوف قدم وكمل الصلاة خفيفة، اضطربت بعض الصفوف والبقية صلوا صلاة الفجر. حمل عمر وهو ينزف، أحد الصحابة شاف هذا الخبيث رمى عليه رداءه ليمسكه، لكن الخبيث طعن نفسه وانتحر المجوسي، وأخذ عمر رضي الله عنه إلى غرفته والناس حوله، ابن عباس، عبد الله ولده، بعض كبار الصحابة، علي وغيرهم. فلما أفاق عمر وجرحه ينزف قال: من الذي فعل هذا؟ قالوا: أبو لؤلؤة. قال: والله صنعت له معروفا، يعني أنا خدمته أصلا بأن أدخلته وجعلته يعمل عندنا. ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجده. ثم سأل: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى وجرحه يثعب دما، وكان إذا شرب شيئا خرج من جسمه مباشرة. ألم الناس أنه سيموت، ما ظل أياما قليلة إلا وقبض. خلال هذه الأيام كان الناس يأتونه، وكان من مقولاته: لتمنيت لو كانت لي الدنيا بأكملها أن أفتدي بها من هول المطلع. والناس يبكون على عمر، وحزنت المدينة في ذلك الزمان، وكان الناس يثنون عليه. يوم من الأيام دخل عليه شاب فأثنى عليه: وأنت وأنت فعلت في الإسلام كذا. ثم قال له عمر، قال: تمنيت أنه كفافا لا لي ولا علي. والشاب هو بيطلع كان ثوبه طويل، قال: تعال يا ابن أخي، تعال تعال. وجرح ينزف، قال: يا غلام، يا فتى، ارفع إزارك، يعني لا تسبل، ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. والناس يثنون عليه وهو يقول: المغرور من تغرونه. قال لابنه يوم من الأيام: ضع خدي على الأرض. عبد الله كأنما يبي يسمع، قال: يا بني، ضع خدي على الأرض لأم لك. فوضع خده على الأرض وهو يقول: ويل لي إن لم يغفر لي ربي. ثم قال لعبد الله: اذهب لعائشة وقل لها إن عمر، لا تقول أمير المؤمنين، يستأذنك أن يدفن بين صاحبيه. يقول: فدخلت فإذا هي تبكي على عمر، فسلمت عليها وقلت لها ما قال عمر، فقالت له: والله إني كنت أريده لنفسي، هذا المكان أدفن بين أبي وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: لكنني أوثر عمر على نفسي، عمر أولى مني. ففرح عمر أن عائشة رضيت، وما هي إلا 3 أيام ثم يقبض عمر رضي الله عنه، وبكت المدينة من وفاة عمر. كان يقول قبل موته: ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. من

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. نتحدث في هذا البرنامج عن الإعجاز العلمي في القرآن، والأهم من ذلك أن يتعلم المسلم وتتعلم المسلمة كيف تزيد من إيمانها بهذا الدين العظيم، وكيف نتعلم الرد على الشبهات التي تثار كل حين وكل يوم تجاه هذا الإسلام العظيم. ودائما معنا فضيلة الدكتور العلامة زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، مشاهداتك

0: السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله.
0: وبعد أقول أن من أعظم ما يقدم لغير المسلمين قضية في غاية الوضوح وفي غاية البساطة وفي غاية الدقة. أقول أن الدين ضرورة من ضرورات استقامة حياة الإنسان على الأرض، لأن الكون من حولنا مليء بالغيوب، ومن أخطر هذه الغيوب ماذا بعد الموت. لذلك أقول الإنسان محتاج إلى الدين، محتاج إلى الدين لكي يعرف من هو، من خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. وهذه أسئلة كلية تتردد في قلوب وعقول كل الناس، يعني على شأنهم أو انحط، طال عمرهم أو قصر، زادت ثقافتهم أم قلت، ما من إنسان إلا وهذه الأسئلة تتردد في ذهنه. من أنا؟ من الذي خلقني وأوجدني في هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ والإنسان إذا لم يجد الإجابات الشافية على هذه الأسئلة الكلية لا يمكن له أن يسعد على هذه الأرض أبدا، مهما توفرت له كل أسباب السعادة المادية لا يمكن له أن يهنأ له بال على هذه الأرض. ومن هنا كانت ضرورة الدين، لا بد للإنسان من دين. وفي نفس الوقت الدين لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، لأن الدين يتعامل مع القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه، كقضايا العقيدة وهي إيمان بالغيب المطلق، الله، الملائكة، الكتب، الرسل، الجنة، النار، الميزان، الصراط، الحشر، البعث، كل هذه قضايا لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه. فإذا لم يصل للإنسان بيان من الله، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية عن قضية العقيدة، لا يمكن له أن يكون على عقيدة صحيحة، مهما أخلص لها ومهما تفانى في خدمتها ستلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية.
1: الله، يعني هناك من يحاول أن يفسر الدار الآخرة، البعث، النشور، الصراط بتفسيرات مادية، يعني يثبت هذه الأشياء ماديا. فضيلة الدكتور يؤكد على أن هذه الأشياء غيبية، يعني لا يمكن للعقل أن يتأتى له أي دليل على إثباتها، نحتاج إلى الدين كضرورة لنفهم هذه الأشياء على غيبيتها. نعم. بين قوسين فقط لزيادة الإيضاح، ما هي أهمية الإيمان بهذه الأشياء عن طريق الغيب ولم تكن محسوسة؟ يعني لماذا لم تكن هناك أدلة محسوسة على هذه الأشياء؟
0: لأن يعني
1: نزول القبر، نعم، الموت،
0: يعني نعم، أنا أقول أن الموت يدركه كل إنسان،
1: نعم،
0: لكن ماذا بعد الموت لا يعرفه الإنسان.
1: نعم.
0: الخلق الأول يعني لا يعرفه يعني أغلب الناس.
1: نعم.
0: والإنسان فيه طبيعة يعني حب الاستطلاع، حب المعرفة، فإذا لم يعرف من أين جاء وإلى أين يسير يعني يصبح قلق في هذه الحياة،
1: أسئلة تتوارد. نعم. على الذهن. نعم. بشكل دائم.
0: نفس الشيء أقول أن كما أشرنا في حلقات سابقة أن العبادة وهي ركيزة من ركائز الدين وجزء هام من رسالة الإنسان في هذه الحياة، يقول عنه ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: نعم.
0: العبادة أمور يعني طاعة، يعني كلمة عبادة المدلولة اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لما تلقى الإنسان بيانا من الله، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من المصورات البشرية، كيف نعبد هذا الخالق العظيم؟ لا يجدي في ذلك أي ابتداع.
1: صحيح.
0: ولذلك لا يمكن أن تكون العبادة صناعة بشرية، لابد أن تكون بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر المصورات البشرية. الركيزتين الأخرين للدين الأخلاق والمعاملات. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص بعثته الشريفة وبعثة كل الأنبياء من قبله في قضية الأخلاق، يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: دليل على وجود أخلاق سابقة قبل هذا الحديث.
0: ما هو طبعا ما هو الناس بتنسى أن رب العالمين علم آدم عليه السلام، وآدم علم بنيه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن البشرية بين آدم ونوح عليهما السلام عاشت 10 قرون كاملة على التوحيد الخالص. ثم جاء الشيطان وأوحى إلى نفر من قوم نوح أن مات من بينكم صالحون كثيرون، لو وضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي أمام منازلهم تذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم.

0: بأعمالهم، ومن هنا جاءت عبادة الأصنام.
1: الله أكبر.
0: نعم نعم. ولذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسول تلو الرسول والنبي تلو النبي إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الإنسان أنه بدأ عالما عابدا، لم يبدأ جاهلا كافرا كما يدعي أغلب علماء الأنثروبولوجيا أو الدراسات الإنسية المعاصرون. الإنسان بدأ عالما عابدا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما وعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول: الدين حسن الخلق. ويقول: لا دين لمن لا خلق له. ويقول يعني يحببنا عليه الصلاة والسلام في معيته الشريفة يوم الفزع الأكبر، يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والتاريخ يؤكد لنا على أن الإنسان لا يستطيع أن يضع لنفسه دستورا أخلاقيا. لو ترك الدستور الأخلاقي لصناعة الإنسان، إما أن يجعله ضيقا حرجا لا تطيق القدرة الإنسانية، أو واسعا فضفاضا تضيع في ساعته كل قيمة أخلاقية. فالحرية قيمة إنسانية عليا، فالإنسان لا يستطيع أن يحيا إنسانيته كاملة غير حرية. وقيمة إسلامية عليا، فالمسلم لا يمكنه أن يحيا إسلامه كاملا غير حرية. ولكن إذا استخدمت الحرية بغير ضوابط ربانية تنتهي بالناس إلى الفوضى، كما هو حدث في الغرب وفي كثير من بلاد العالم الآن. الركيزة الرابعة هي المعاملات، وفقه المعاملات هو أوسع أبواب الفقه في الإسلام على الإطلاق، لأن المعاملات تقتضي حقوق الآخرين، وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يعفو لمن يشاء من عباده إذا قصر في حق من حقوق الله.
1: صحيح.
0: أما حقوق العباد لا فكاك من أدائها، إن لم تقضى في هذه الدنيا تستد في الآخرة، ولا يملك الإنسان في الآخرة إلا حسناته. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من لا دينار له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي الله يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، وقد سب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا ونال من أرض هذا، فيؤخذ من حسناته ليسدد هذه الديون. فإذا ثنيت حسناته ولا يزال مدينا يحمل من سيئاتهم، فيكبه ذلك في النار.
1: نعم.
0: وهذا هو المفلس الحقيقي. لذلك أقول يعني الأخلاق قضية مهمة جدا، والمعاملات قضية مهمة جدا. والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في قضية الأخلاق والمعاملات. ومن هنا كانت ضرورة الدين، وضرورة أن يكون الدين وحيا سماويا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية. فإذا سلمنا بهذه المقدمات أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين، وفي نفس الوقت الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، يظهر بين أيدينا علامة فارقة نستطيع أن نميز بها بين دين صحيح ودين غير صحيح. هذه العلامة الفارقة هي دقة حفظ الوحي السماوي الذي نزل به الدين. إذا كان الوحي محفوظا الدين صحيح، في نفس لغة وحيه الدين صحيح، لم يتعرض لمداخلات بشرية ولا لتغيير وتبديل وتحريف وزيادة ونقص، الدين صحيح. إذا تعرض لشيء من ذلك لا يمكن للدين أن يكون صحيحا حتى لو بقيت به بعض بقايا الحق القديم.
1: نعم.
0: ولو طبقنا هذا المعيار على كل الأديان المعاصرة، والدين أمر فطري في الإنسان، كل المعتقدات المعاصرة، يظهر لنا بجلاء أن الدين الوحيد أو الرسالة السماوية الوحيدة التي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيها بحفظه والقرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول هذه المحاجة على بساطتها والله أقنعت كثير من الناس أن الإنسان محتاج إلى الدين، والدين لابد أن يكون صياغة ربانية كاملة. الصياغة الربانية الكاملة للدين هي في القرآن وفي السنة. النماذج طبعا كثيرة جدا، يعني أنا أذكر أن كنا في مؤتمر في موسكو منذ سنوات، وعرضت الآية القرآنية الكريمة في سورة السجدة، الآية الخامسة من سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. أحد الإخوة الكرام الذين اهتم بعرض هذه الآية الكريمة يعني وضع حسابات كثيرة، يوم بألف سنة، الألف سنة لابد يكون 1000 سنة قمرية، لأن العرب ما كانوا يعرفون السنة الجريجورية،
1: يعني السنة الشمسية.
0: نعم. قال أن 1000 سنة يعني 1000 سنة قمرية.
1: نعم.
0: والسنة القمرية 12 شهر قمري، والشهر القمري هو مدار القمر حول الأرض. هذا المدار مقاس بدقة شديدة بالليزر الآن، ويقدر بحوالي 2.4 مليون كيلومتر. فقال يوم بيساوي 12,000 شهر قمري مضروب في 2.4 مليون كيلومتر. السرعة دايما تقدر بالثانية، فقسم على 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، فوصل إلى رقم أعلى قليلا من سرعة الضوء. فذهل الناس، من كان يعرف أن هناك سرعات في الكون أعلى من سرعة الضوء من قبل 1400 سنة؟ سرعة الضوء لم تعرف إلا في القرن العشرين، يعني أو في أواخر القرن العشرين. فوقف أحد كبار العلماء الفيزيائيين الروس وقال أمام الناس، كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامك مشاهدتي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتابعه في ذلك عدد من المترجمين لم يكونوا معنا في صالة المؤتمر، كانوا قابعين في غرف زجاجية في نهاية المدرج ينقلون من العربية والإنجليزية إلى الروسية وبالعكس، جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس بهذه الآية
1: سبحان الله
0: التي أشارت إلى سرعات فائقة، يعني سرعات فائقة أكبر مما يعرفه الإنسان. وكان علماء الفيزياء إلى وقتنا الحالي يقولون أعلى سرعة كونية سرعة الضوء.
1: نعم.
0: فالقرآن يتكلم عن سرعات أعلى من ذلك. وفي مقام آخر يقول رب العالمين، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
1: يعني هناك 1,000 سنة هون 50,000.
0: نعم. لأن الروح والملائكة وما الغيب لهما سرعات لا يعرفها الإنسان، وهي أعلى بكثير من سرعة الضوء ومما يعرفه الإنسان عن ذلك. فأقول يا أخي الكريم، يعني القصص كثير جدا وفيه ما يهز القلب حقيقة. أنا جاءني مرة شخص مسيحي وسألني، قال لماذا تقولون أن المسيحية حرفت وأن الكتب المسيحية حرفت واليهودية حرفت وكتب اليهود حرفت؟ قلت له، هل يعني تسمح لي بعرض شيء من كتبكم؟ قال تفضل. في أحد أسفار العهد القديم وسفر التثنية يتحدث عن نبي آخر الزمان ويقول أن هذا النبي يخرج من جبال اسمها جبال فاران أو جبال باران، وهم لهم قاموس للكتاب الذي يتعاملون معه، العهد القديم والعهد الجديد. يقول جبال فاران وجبال فاران هي جبال مكة التي أودع عندها إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر ورضيعها إسماعيل.
1: هذا في ترجمة هذه
0: موجود. نعم،
1: نعم موجود عندهم. نعم.
0: يعني نبي آخر زمان يعني آخر الأنبياء يخرج من جبل باران إلى قرب تيمة، وتيمة أقرب مدينة كبيرة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألته، من نبي خرج من جبل مكة إلى قرب تيمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اندهش الرجل. قلت له طيب، وبعد كده يقول ايه؟ ثم يعود الى جبال باران في 10,000 من القديسين. فتح مكة. وهذا لا يزال موجود عندهم بالرغم من كل ما تعرضت له هذه الكتب من التحريف والتزوير لك أن تتخيل، يعني نقلت من لغة إلى لغة إلى لغة. نعم. إلى لغة. نعم. ودونت بعد أن نقلت مشافهة لعشرات السنين بل عشرات القرون أحيانا.
1: هذا بسفر التثنية؟
0: تثنية. نعم. وبعدين ليس هذا فقط، في أحد المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام، والمزامير عبارة عن ابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى، وداود كان كثير الابتهال إلى الله، فيقول، وهذا النص موجود عندهم إلى الآن، يقول موجها الحديث إلى الله سبحانه، يقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. بهذا النص بكة كما جاء في القرآن الكريم.
1: جميل.
0: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. حينما ترجم هذا النص إلى اللغة العربية لم يتحملوا أن بكة وحج اعترف بالإسلام.
1: صحيح.
0: فغيروها في النص العربي، وعلما من هذا النص في كل لغات موجود إلا النص العربي، يقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء.
1: سبحان.
0: فسألته، هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال لا. هل حج بيتك أو طرق بابك ترجمة دقيقة لحج بيتك؟ قال لا.
1: هذا موضوع يعني هام جدا، أن لفظ بكة موجود فيه.
0: يعني طبعا، يعني كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
1: نعم.
0: هذه اللفظة لا تزال موجودة في كتبهم إلى اليوم. وفي سفر من أصفر المزامير مزمور رقم 84 في العهد القديم يقول على لسان داود عليه السلام: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. في الترجمة العربية، وهذا موجود في كل لغات العالم، الترجمة العربية لم يتحملوا أن يبقى حج وبكة كما جاء اسمها في القرآن الكريم، فحرفوا ذلك إلى: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء. فسألت الرجل: هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال: لا. هل ترجمة طرق بابك دقيقة لحج بيتك؟ قال: لا. قلت: أليس هذا تزوير؟ قال: بلى تزوير. قلت له: تؤمن بدين مزور؟ قال لي: دعني أفكر. فقرأت عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.
1: الله.
0: مهما حرفوا ومهما زوروا ومهما بدلوا وغيروا، سيبقى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم رغم أنوفهم، وهذا من معجزات القرآن
1: يعني
0: الكريم.
1: يعني مثل هذه الألفاظ حج، نعم. يعني يقينا أن لها ترجمة في لغات كلمة بكة، هل هي موجودة بكة؟
0: بكة
1: كما
0: بي اي سي اي، موجودة بكة
1: بنفس اللفظ، ليس بترجم ولا شيء،
0: بنفس اللفظ،
1: لأن أسماء الأعلام لا تترجم.
0: نعم. نعم.
1: إذن هذا تحريف،
0: نعم.
1: من المشاهد أيضا لإسلام البعض،
0: نعم. وطبعا أنا سافرت إلى أمريكا بعد إسلام هذا العدد الكبير من الناس، لأن كانت القيادة بتاعتهم كل من يسلم يرحلوه إلى ألمانيا ثم يرجعوا إلى أمريكا، فحاولنا أن نربطهم بالمراكز الإسلامية، فسافرت للولايات المتحدة الأمريكية، ولدينا أسماءهم وعناوينهم وتليفوناتهم، لأن بعض المشككين يقولون هذا العدد 20,000، يعني هو أكثر من 20,000 حقيقة، يعني
1: ما شاء الله،
0: يعني لا والله لدينا إحصائية بأسمائهم وعناوينهم وتليفوناتهم، وأنا زرت أغلبهم، يعني سافرت إلى أمريكا وزرت أغلبهم، ما في واحد فيهم إلا وأتى المركز الذي يتبعه، المركز الإسلامي الذي يتبعه، بنفر أو أكثر ممن أسلم على يديه بسماع قصته، لدرجة أن يعني الجيش الأمريكي الآن ومن فترة يعني سمح بتعيين أئمة من المسلمين لكثرة الذين أسلموا في صف جنوده وضباطه، يسمح بصلاة الجمعة، بوجبة الطعام الإسلامية، بصوم رمضان، بحج البيت، ويأتي سنويا حوالي 50 عائلة لأداء فريضة الحج، وأكرمني ربي بالحج معهم عدة مرات، وكنت أعجب للتحول الشديد في سلوكهم، يعني تسمعهم يلبون، والله كنت أقول سبحان الذي أنطقهم هذه اللغة، يؤذنون ويقيمون، أقول سبحان الذي علمكم هذه اللغة، وتلحظ التغير الهائل في سلوكياتهم بعد أن يسلموا، والله كانوا يصرون على أن يعني بعضهم شباب صغير في السن يعني، ويأتون للحج بزوجاتهم، زوجات صغيرات في السن أيضا، ويصرون على أن يذهبوا بزوجاتهم إلى الجمرات، قل لهم ما في داعي، يعني خلي زوجتك توكلك، يعني نعم. أنت تلقي عنها، قال: لا، أنا لا أضمن أن أحج مرة أخرى، وأريد أن أؤدي الحج كما أداه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا في جولتي في أمريكا دعيت لخطبة الجمعة في مسجد اسمه دار الهجرة في واشنطن دي سي، وأنا على المنبر رأيت لواء بحري أمريكي يصلي في صفوف المصلين المسلمين بزيه الرسمي، فما دخلني شك أنه كان في الخليج. بعد الصلاة جاء ليسلم علي، سألته: هل كنت في الخليج؟ قال: لا، ابني كان في الخليج ونقل إلينا الإسلام.
1: الله
0: أكبر. يعني بيدنا سلاح عظيم لو أحسننا توظيفه، وهو سلاح الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، والله سيفتح الله علينا الدنيا من أطرافها، وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وعد بأن الإسلام سيدخل كل بيت إن شاء الله.
1: يعني فقط تساؤل فضيلة الدكتور، يعني بعض الشباب يقول لك يعني كيف أقنع إنسانا عالما بعلوم الجيولوجيا، بعلوم الطبيعة، بعلوم النبات، بآيات من القرآن الكريم، هو نفسه هو الذي عرفني ما أهمية هذه العلوم، يعني طيب الآن تتحدث عن اتساع الكون، تتحدث عن النبات، عن الحيوان، نعم. لكن هذه العلوم بالأصل هم الذين اكتشفوها، هم الذين بادروا في التعريف بها،
0: ولذلك الخطاب لهم في القرآن الكريم يقول ربعين: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
1: الخطاب لهم له وليس لنا، يعني ليس، نعم، ليس المقصود بالمعجزات العلمية للمؤمنين.
0: نعم. ليس معنى هذا أننا لا نهتم
1: بالنواحي العلمية طبعا، بس يعني ليست يعني شرطا في دخولنا الإيمان.
0: نعم، بس هذا أيضا من معجزات القرآن الكريم، أنه يقول أنهم هم الذين سيكتشفون، وليس صحيح. هذا مبررا لنا أن نقصر في ذلك، وأقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق للغير المسلمين.
1: سبحان الله.
0: قل ولا تعلمن نبأه بعد حين، يعني الخطاب كله أو أغلبه لغير المسلمين. ولو اكتشف المسلمون الحقيقة لقال هؤلاء أنتم لفقتم النتائج لكي تتوافق مع القرآن الكريم.
1: سبحان الله.
0: هم يكتشفون ويقولون هو في القرآن الكريم حتى يكون أكثر إقناعا لهم وحجة عليهم لا حجة علينا.
1: سبحان الله. يعني عندما يقول ربنا ولا تعلمن نبأه بعد حين،
0: نعم،
1: هذه الآية عندما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم،
1: هل كان هناك من يتصور أن هناك أساليب جديدة في
0: طبعا كل كان الإسلام. الإسلام في أوله وكان ينتشر انتشار شديد وسريع، ولك أن تعلم أن بعد فتح مكة بأقل من 70 سنة فتحت بلاد الأندلس، فتحت بلاد الهند والسند، وصل الإسلام إلى الصين، يعني العالم كله متعجب كيف انتشر الإسلام بهذه السرعة الفائقة في أقل من قرن من الزمان.
1: سبحان
0: يعني
1: الله،
0: يعني شمل يعني أغلب العالم في أقل من قرن من الزمان.
1: سبحان الله. نعم. فضيل الدكتور، سنتوقف عند هذا الحد في الحديث عن دخول العلماء في الإسلام. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن معنى هام من معاني القرآن العظيم، سنتحدث عن معنى إني جاعل في الأرض خليفة، سؤال كبير، كيف أجاب الملائكة على الله عز وجل؟ هل هناك بشر قبل سيدنا آدم؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور زغلول النجار في الحلقة القادمة من أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.
5: يقول الله تعالى ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمتان الله تعالى في المقابل عبادته، أن يألف الناس عملا يكسبون به رزقهم، وأن يعيشوا في الأمن والرخاء. هذه نعم يجب أن يحمد الله ويشكر عليها. قريش تعودت أن تكتسب الرزق بالتجارة في رحلتي الشتاء والصيف. للعرب قبل الإسلام كانت لهم رحلتان تجاريتان، رحلة في الصيف إلى بلاد الشام، رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن. يأخذون من بلاد الشام مواسم إنتاج الشام وما يأتي من أوروبا إلى الشام، تحمله قبائلهم وقوافلهم التجارية إلى مكة. يعاد تسويق البضاعة في مكة وتوضيبها، ثم تشحن إلى اليمن، ثم تؤخذ من اليمن منتوجات اليمن وصناعة اليمن وتجارة اليمن، تحمل إلى مكة ليعاد توضيبها، ثم يذهب بها في رحلة الصيف إلى بلاد الشام. وكان أهل مكة تجارا، فذكرهم الله تعالى بنعمة التيسير في أمر المعيشة. يعني أنتم ألفتم التجارة، ألفتم لإيلاف لألفة قريش رحلة الشتاء والصيف. هذه الألفة أن يتآلف الإنسان مع عمله، أن ينسجم الإنسان مع عمله، هذا من توفيق الله. يعني إذا أنت انسجمت في عملك كمزارع ألفت عملك، أنت ألفت عملك كتاجر، ألفت عملك كبناء، ألفت عملك كمعلم، كموظف، كصياد سمك مثلا. هذا الإلف، أن تألف عملك من نعم الله وأن تبغض عملك من سخط الله. الإنسان أن يحب عمله ويكسب بعمله المحبب رزقه، هذا من نعم الله. فالله تعالى يمن علينا، أي يمن على قريش بأنها ألفت تجارة تكسب منها الرزق الحلال. قال لإيلاف قريش، إيلافهم يعني حبهم، والأليف الحبيب والمحب، فلان أليف فلان من حبيبه، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كونهم أحبوا هذا العمل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي وفقهم لهذا الحب الكسب العمل المشروع، فليعبدوا رب هذا البيت، يعني البيت ومكة البيت يعني والكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت، ما يعبدوا اللات والعزى والصنم، يعني رب العالمين هو اللي يوفقهم لهذا الرزق لهذا الكسب الحلال. فأن يسجدوا لللات وللعزى وللأصنام، هذا سجود في غير مكانه، لأن الأصنام لا توفق ولا تؤلف ولا تحبب الناس بالعمل، إنما هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. ولكن الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، إن الذي يزرع حب الخير وكره الشر هو الله. فأن تحبوا الكسب بالتجارة وأن توفقوا لكسب أرزاقكم بالتجارة، هذه نعمة يجب أن يعبد الله من أجلها. فكل واحد منا، أنتم ألفتم أعمالكم وتكسبون من أعمالكم أرزاقكم، فإن الله تعالى يستحق أن يعبد من أجل أنه ألف بينكم وبين أعمالكم التي تكسبون بها أرزاقكم. فهمنا السورة؟ لإيلاف قريش، لحب قريش، إيلافهم حبهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة إذن هي من أجل شكر الله على هذا التوفيق. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني لا تعبدوا الأصنام ولا تعبدوا الأحجار ولا تعبدوا البشر، لا تعبدوا إلا الله الذي غرس في قلوبكم حب العمل وحب الكسب، لأنه من أسباب السعادة أن تكسب رزقك وتوسع على نفسك وعلى عيالك وعلى من حولك من الرعية. فنحن أيضا يجب في الحقيقة أن نشكر نعمة الله، لأن أكثرنا يعمل ويألف عمله ويحب هذا العمل، فعلينا أن نشكر الله كما طلب من قريش أن تعبده. وكل الناس المرزوقين يجب أن يعلموا أن الرزاق هو الله تعالى، وأنه حبب إليهم طلب الرزق، وأنه أعانهم بالنشاط وبالعافية وبالعقل، لأن العقل مناط التكليف ومناط تفكير، لأنه لولا العقل الإنسان لا يستطيع أن يتدبر عملا يألفه ولا عملا يكسب به. المرضى وفاقدي العقل يعيشون عالة وعبئا على غيرهم، يعني ينفقون من كسب غيرهم. أما أن تنفق على نفسك من كسبك فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا نحمد الله الذي وفق كل منا لأن يكسب رزقه من عمله المحبوب، من عمله الحلال، من عمله المشروع، من عمله المشروع. فعندما توفق لمثل هذا يجب أن تعلم بأن هذا من توفيق الله علينا جميعا. فالذي يجلس في حقله أو في متجره أو في معمله أو في مدرسته أو في دائرته يصرف أمور الناس ويكسب رزقه، فهذا إنسان محظوظ، وهذا الحظ العظيم يجب أن يقابل بالشكر لله. والشكر أحسن تعبير للشكر، أحسن تعبير عن الشكر لله أن تعبده، يعني أن تطيعه، أن تطيعه في وظيفتك، فتصرف أعمال العباد بكل احترام وحب وتقدير لهم. من دلائل عبادة الله تعالى أنك لا تغش في بيعك ولا شرائك، أن تكون مستقيما في بيع هذه العبادة، أن تطيع الله فلا تغش في التجارة، هذه عبادة. أن تخلص لله وأنت ترعى غنمك فلا تسمح لغنمك أن تدخل إلى أرزاق الناس تأكلها، هذا من العبادة، لأنك راعي ومسؤول عن الرعية. أن تحب عملك وتخلص في الزراعة فتزرع الأشياء النافعة، الشجرة الطيبة للشجرة الخبيثة، هناك أشجار خبيثة كأشجار المخدرات والدخان والتمباك، هذه أشجار خبيثة. أن توفق لزراعة أشجار ونباتات تنفع عباد الله، تدر الخير عليهم، وأنت تلاحظ أنك تفعل هذا من أجل أن توسع على عيال الله فيما رزقك، فأنت تعبد الله تعالى في زراعتك. لذلك ما تظن أن عملا من الأعمال يمكن أن يتم في تتم فيه عبادة الله إلا إذا قرنته بطاعة الله؟ أي عمل تقوم به يتحول إلى عبادة. فليعبدوا رب هذا البيت، فاعبدوا الله في كل أعمالكم، في كل مجالات حياتكم، حتى تكونوا من عباده الطائعين المطيعين. وإلا كثير من الناس يكسب رزقه ولكن دون أن يعبد الله، كما يكسب الكافر رزقه، الكافر يكسب رزقه دون أن يعبد الله، والتاجر والصانع والموظف أكثرهم يكسب رزقه ولكنه لا يعبد الله، لأنه لا يلاحظ في عمله طاعة الله، إنما يلاحظ في عمله مصلحته وطعامه وطعام أولاده. يعني لا يمر هذا عبر العبادة، عبر طاعة الله تعالى. فإذا أردتم أن تكونوا عباد الله فاعبروا في كل أعمالكم من خلال طاعة الله إلى وظيفتكم التي اتخذتموها لكم مكسبا لأقواتكم وأرزاقكم، حتى تكونوا شاكرين. بسم الله. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعمتين، كل العالم يسعى لتحصيل هالنعمتين، نعمة الأمن الحياتي والأمن الغذائي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله

الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل

0: الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: ليسوا سواء

وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن

عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

شر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم

بلى ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.

وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ

تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدكم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم

وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.

والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم

فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم

الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما

لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغلّ

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب

الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر.

هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن

على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال صالح المري: وقف مطرف ابن عبد الله بن الشخير وبكر ابن عبد الله المزني بعرفة، يوم عرفة وقفوا على جبل عرفات في الدعاء، فقال مطرف: اللهم لا تردهم اليوم من أجلي. يا رب هدول اللي جايين يحجوا ما لهم ذنب، يعني عطيهم أجرهم. صحيح أنا سيء كتير بس خطيه مو بسبب تمنعهم. هو هذا مطرف من الأولياء، الخايف الله يرد كل اللي قاعدين بسببه، لأنه هو كثير شرير، هيك يرى في نفسه، شايف اتهام النفس. وقال بكر: ما أشرفه من مقام وأرجاه لأجله لولا أني فيهم. يا لطيف الموقف، شو شريف، بس العلة تبع الموقف أنه أنا هون. الله أكبر، اتهام للنفس يعني لأبعد الحدود. الأولياء يتهمون أنفسهم. هلأ هذا اللي بيخليهم بقى يترقوا ويزدادوا إقبالا على الله، بيزدادوا همة وبيزدادوا يعني سعيا في الوصول إلى رتب عالية عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو رأس الصالحين، لو يؤاخذني الله أنا وأخي عيسى بما جنته هاتان لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. إنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الغمد هذا الذي يوضع به السيف، يعني يلتف عليه من كل مكان. إلا أن يتغمدني الله برحمته. الأولياء يتهمون أنفسهم، حتى إذا أساء لهم آخر يقولون: أكيد أنا بذنب من ذنوبي الله سلط علي هذا العبد المؤمن. وإذا غيره أكرمه بيقول لك: أخي هذا هو مفضل علي. أما الفراعنة والأبالسة وأتباع قارون، هؤلاء يقولون: أنا فرعون. قال: أنا ربكم الأعلى. على قد ما شاف حاله شغلة كبيرة كبيرة، شاف حاله ذكي كثير، شاف حاله وجيه كثير، شاف حاله غني كثير، شاف حاله صاحب سلطان كبير، بعدين ما عاد وسع عقله شو بده يقول. يعني بده يقول: أنا أفهم منكم كلكم، آلة أنا أغنى منكم كلكم، أنا أعلم منكم كلكم، أنا إلي جاه أكبر منكم كلكم. بعدين ما عاد حملوا عقله، قال: أخي أنا ربكم الأعلى. استغفر الله العظيم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الفراعنة هن جماعة أنا، والأبالسة كمان بيقول: أنا خير منهم، خلقتني من نار وخلقته من طين، ليش أسجد له؟ أنا أحسن. وقارون بيقول: إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال كله أنا. لذلك بقراءة القرآن رواية حفص عن عاصم: حتى إذا بدك تقرأ الأنا، هي كلمة أنا بدها مد طبيعي، فالألف بدها تمد حركتين، بس بحفص عن عاصم لا، ما بتمد حركتين، تخطفها خطف، بتقول أنا، عشان ما حدا يتدرب على الأنا. محمد إقبال يقول: المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. الأولياء يا أخوان يتهمون أنفسهم. يا شباب، كل واحد بيتهم نفسه بيترقى، وكل واحد بيرضى عن نفسه بيتراجع. أصل كل معصية وخطيئة الرضا عن النفس. هلأ إذا واحد أخذ شهادة بكالوريا ورضي عن نفسه أنه أنا وصلت لمرتبة من العلم ممتازة، معي بكالوريا، أنت بتعرف شو معنات بكالوريا؟ لك بكالوريا أنا معي، متى ما رضي عن نفسه ما عاد بيكمل بالجامعة، فبالتالي هو عم بيزيد عمره وهو واقف، إذن هو عم يتراجع. إذا واحد أخذ ليسانس ورضي خلص، لك بتعرف أنا شو معي؟
لكن أنا معي ليسانس، أنا معي إجازة. متى ما رضيت عن نفسك تتراجع. ألا إذا واحد دخله الشهري 100,000 وقال لك خالص رضي بيتراجع، يعني لحظة الرضا عن نفسي لحظة التراجع. إذا واحد محافظ على الصلاة يقول لك أخي أنا الحمد لله الله وكيلك ما بقطع فرض لا يوم جمعة ولا بباقي الأيام، الحمد لله كفاها الكافي. متى ما رضي تراجع. الأولياء يتهمون أنفسهم، شوف حتى إذا أساء لهم آخر يقولون أنا ذنب من ذنوبي سلط الله به علي عبد من عبادي. هذه فائدة ثانية من بكر ابن عبد الله المزن. بقى نصيحة يا شباب، لا أحد بيناتكم يرضى عن نفسه، بل اتهم نفسك بالتقصير من أجل أن تزداد همة وتزداد عبادة وتزداد إقبالا على الله وتزداد رقيا وقربا من حضرة الله عز وجل. واحدة. والأمر الثاني، احترم كل الناس كبيرهم وصغيرهم، حتى لو كان غير مسلم أنا أحترمه، أحترمه لأنه إنسان، ما أتيح له ما أتيح لك. هلا هذا يمكن لو اطلع على ما اطلعت عليه أنا كان سبقني، بس ما أتيح. أنتوا يا إخوان والله فضل، شو بدي أقول لك، يعني الحمد لله على أن هدانا لهذا الدين، فضل الله. أنت هيك متجلي عليك تجلي أنه هداك لهالدين، فضل الله دخلك للمساجد، فضل الله جمعك مع عباد الصالحين. الله يستر لو ما أعطيت هذا العطاء أنت شو كنت تساوي. والله مرات أنا أرى أناس رجال في الشوارع يسيئون، قول الله يهدي قلوبهم، والحمد لله اللي أنا الله عز وجل جاء بي إلى بيوته، وإلا لو أنا ما جئت إلى البيوت الله الله يستر كنت أسوأ من أسوأ واحد بينهم. بس فضل الله عز وجل جاء بك إلى هنا. لذلك أنت لا تستهزئ من الآخرين ولا توبخكم، ادعوا لهم أن يهديهم الله عز وجل. أنا سأكتفي بهذا الاختيار من بكر ابن عبد الله المزني. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إذاعتنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. ومع سورة الحجرات، مع سورة الأخلاق والقيم، مع الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية الكريمة تؤدب الصحابة رضي الله عنهم، وتؤدب الأمة جميعا إلى يوم القيامة. فأما الصحابة فهم عندما يتحدثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخفضوا نبرة أصواتهم، الموجة الصوتية من العقل الكامل أن تكون على قدر حاجة المستمع. فمن الرعونة أن يكون هناك صخب وضجيج دون حاجة. شوف القرآن كيف يأدبنا، مثلا في سورة الكهف عندما أرسلوا أحدهم ليأتي بالرزق الحلال، ماذا قالوا؟ وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الله، لما؟ لأن الضجيج في طلب الحاجات ينبه العداوات، خلك هادئ، خلك طبيعي. الحق بطبيعته غلاب، ليس بالصراخ. فكيف إذا أنت أمام خاتم النبيين وإمام المرسلين وخليل رب العالمين محمد بن عبد الله رسول الله؟ فهنا يظهر الأدب. ولهذا نشاهد من يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في القناة التي تنشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تشاهد هذا المنظر: طابور طويل هادئ على كثرة الزائرين، لا تكاد تسمع صراخ أو صياح أو ضجيج، وإنما يأتون مقابلته فيقولون: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أدب من هذه الآية: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. ثم ينتقلون إلى الصديق، نفس الأدب نفس الخلق. ينتقلون إلى الفاروق، نفس الأدب نفس الخلق. ثم ينسحب بعد ذلك على الأمة جميعا، سواء الصحابة الذين شهدوه وكلمهم وكلموه، أو الأمة الآن تتأدب مع رسولها صلى الله عليه وسلم. حتى بعض المحدثين الكبار العظماء كالبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وغير من هؤلاء العلماء الذين جمعوا الأحاديث، أحدهم يصفر وجهه عندما يريد أن يتحدث، يحس بالهيبة وبالرهبة توقيرا
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يتوضأ ما يذكر الحديث إلا على طهارة، الله، وبعضهم يبكي تتحدر العبرات لأنه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يقولون لطلبة العلم تعالوا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، ما هذا الشعور، ما هذا الشعور. الله، يا أيها الذين آمنوا، نداء الإيمان،

سماع الحبيب. يعني ليس بالأمر السهل يعني. وكل مرة وكل مرة وكل مرة، خاصة هذا صحابي جليل يعني معه يضبط الموجة، إلى أن خلاص صارت عنده الآن معروفة، يبدأ بعدين ما يحتاج إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت يا عمر، انضبطت أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، انضبطت خلاص عرفها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الأيام هرب من عندنا هنا من الكويت واحد واختفى في إحدى دول الخليج. وين هذا يعني؟ يرى في نفسه وين؟ ليه؟ لأن أرادوا القبض عليه وسجنه ففر، كما فر قبله آخر شتم النبي صلى الله عليه وسلم في مقاله في الجريدة، فألقوا القبض عليه الحكومة عندنا وسجنوه، ثم بعد ذلك فر بحيلة وذهب إلى إحدى دول الخليج، فأخفى الله ذكره حتى وصلنا أنه هلك. يا الله! إذن الله ينتقم لمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثاني أيضا قال كلمة ليس في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بها، لأنها من سوء الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأرادوا إلقاء القبض عليه وسجنه سنة ففر أيضا، ما حمته جريدته، ولم يحمه أحد من غضبة الأمة وغضبة الشعب وغضبة المسلمين. وأذكر أن أحد أمثال هؤلاء المعتدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في البخاري وطعن في أحاديث البخاري، وضجت الأمة من مشرقها إلى مغربها، لأن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله. فماذا فعل الله به؟ أهلكه بعد حين. يا الله! الله يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تذكر هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة، كيف لازم ناخدها. أما الترغيب في النكاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الزواج، ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، عفاف زوجة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في الشطر الباقي الدين. وجاء رهط، أي جماعة، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، كيف يتعبد. فلما أخبروا كأنهم تقالوها أنه شيء قليل، هذا بالنسبة لإله رأوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هيك ظنوها، يعني يلزمهم سبق للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلى الليل أبدا، طول الليل، واحد منهم. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. بالغلط. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إليهم وقال لهم: أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا. ثم قال لهم: أما والله إني لأخشاكم لله تعالى وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، أي أنام، وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل، يتبتل يعني يعمل راهب، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أجاز له ذلك لاختصينا في القصة. وفي الحديث الشريف أيضا: تنكح المرأة لأربعة، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك كلمة معناها الحث والتحريض. وفي حديث آخر: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه. وقال أيضا: لا تزوج النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن بروحهم، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، يصير يعمل أشما بده ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء أي مثقوبة الأذن سوداء ذات دين أفضل. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال موجود، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه عليه الصلاة والسلام بجيب أولاد. ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوج الودود الولود، الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم، كثرهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: قالت أم سليم، يعني أمه: يا رسول الله، خادمك أنس كان يخدم، ادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وولده، وبارك له فيما أعطيته. مد ولد. أدركنا الوقت وللحديث صلف، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. نتحدث في هذا البرنامج عن الإعجاز العلمي في القرآن، والأهم من ذلك أن يتعلم المسلم وتتعلم المسلمة كيف تزيد من إيمانها بهذا الدين العظيم، وكيف نتعلم الرد على الشبهات التي تثار كل حين وكل يوم تجاه هذا الإسلام العظيم. ودائما معنا فضيلة الدكتور العلامة زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، مشاهداتك ولقاءاتك ببعض العلماء الذين تأثروا بهذا الدين العظيم، وبين قوسين أقول لا نبحث عن من يشهد لنا بعظمة هذا الدين مهما على شأنه من الذين يدخلون في الإسلام، ولكن يجب أن نتعلم أساليب كيف نقدم هذا الإسلام العظيم للآخرين. ما هي المداخل التي يمكن أن ندخل إليهم من قلوبهم ومن عقولهم كما عاش فترة من الزمن فضيلة الدكتور مع أولئك العلماء؟ فضيلة الدكتور، الحديث معك.
1: أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
1: وبعد أقول أن من أعظم ما يقدم لغير المسلمين قضية في غاية الوضوح وفي غاية البساطة وفي غاية الدقة، أقول أن الدين ضرورة من ضرورات استقامة حياة الإنسان على الأرض، لأن الكون من حولنا مليء بالغيوب، ومن أخطر هذه الغيوب ماذا بعد الموت. لذلك أقول الإنسان محتاج إلى الدين، محتاج إلى الدين لكي يعرف من هو، من خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. وهذه أسئلة كلية تتردد في قلوب وعقول كل الناس، يعني على شأنهم أو انحط، طال عمرهم أو قصر، زادت ثقافتهم أم قلت، ما من إنسان إلا وهذه الأسئلة تتردد في ذهنه. من أنا؟ من الذي خلقني وأوجدني في هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ والإنسان إذا لم يجد الإجابات الشافية على هذه الأسئلة الكلية لا يمكن له أن يسعد على هذه الأرض أبدا، مهما توفرت له كل أسباب السعادة المادية لا يمكن له أن يهنأ له بال على هذه الأرض. ومن هنا كانت ضرورة الدين، لا بد للإنسان من دين. وفي نفس الوقت الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لأن الدين يتعامل مع القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه، كقضايا العقيدة وهي إيمان بالغيب المطلق، الله، الملائكة، الكتب، الرسل، الجنة، النار، الميزان، الصراط، الحشر، البعث، كل هذه قضايا لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه. فإذا لم يصل للإنسان بيان من الله بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية عن قضية العقيدة، لا يمكن له أن يكون على عقيدة صحيحة، مهما أخلص لها ومهما تفانى في خدمتها ستلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية.
0: الله، يعني هناك من يحاول أن يفسر الدار الآخرة، البعث، النشور، الصراط بتفسيرات مادية، يعني يثبت هذه الأشياء ماديا. فضيلة الدكتور يؤكد على أن هذه الأشياء غيبية، يعني لا يمكن للعقل أن يتأتى له أي دليل على إثباتها، نحتاج إلى الدين كضرورة لنفهم هذه الأشياء على غيبيتها. بين قوسين فقط لزيادة الإيضاح، ما هي أهمية الإيمان بهذه الأشياء عن طريق الغيب ولم تكن محسوسة؟ يعني لماذا لم تكن هناك أدلة محسوسة على هذه الأشياء؟
1: لأن يعني
0: نزول القبر، نعم، الموت،
1: يعني نعم، أنا أقول أن الموت يدركه كل إنسان،
0: نعم،
1: لكن ماذا بعد الموت لا يعرفه الإنسان.
0: نعم.
1: الخلق الأول يعني لا يعرفه يعني أغلب الناس.
0: نعم.
1: والإنسان فيه طبيعة يعني حب الاستطلاع، حب المعرفة، فإذا لم يعرف من أين جاء وإلى أين يسير يعني يصبح قلق في هذه الحياة،
0: أسئلة تتوارد، نعم، على الذهن، نعم، بشكل دائم.
1: نفس الشيء أقول أن كما أشرنا في حلقات سابقة أن العبادة وهي ركيزة من ركائز الدين، وجزء أهم من رسالة الإنسان في هذه الحياة، يقول عنه ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: نعم.
1: العبادة أمور يعني طاعة، يعني كلمة عبادة المدلولة اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لما تلقى الإنسان بيانا من الله، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية، كيف نعبد هذا الخالق العظيم؟ لا يجدي في ذلك أي ابتداع.
0: صحيح.
1: ولذلك لا يمكن أن تكون العبادة صناعة بشرية، لابد أن تكون بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية. الركيزتين الأخرين للدين الأخلاق والمعاملات. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص بعثته الشريفة وبعثة كل الأنبياء من قبله في قضية الأخلاق، يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: دليل على وجود أخلاق سابقة قبل هذا الحديث.
1: ما هو طبعا ما هو الناس بتنسى أن رب العالمين علم آدم عليه السلام، وآدم علم بنيه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن البشرية بين آدم ونوح عليهما السلام عاشت 10 قرون كاملة على التوحيد الخالص. ثم جاء الشيطان وأوحى إلى نفر من قوم نوح أن مات من بينكم صالحون كثيرون، لو وضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي أمام منازلهم تذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم. ومن هنا جاءت عبادة الأصنام.
0: الله أكبر.
1: نعم نعم. ولذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسول تلو الرسول والنبي تلو النبي إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الإنسان أنه بدأ عالما عابدا، لم يبدأ جاهلا كافرا كما يدعي أغلب علماء الأنثروبولوجيا أو الدراسات الإنسية المعاصرون. الإنسان بدأ عالما عابدا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول: الدين حسن الخلق. ويقول: لا دين لمن لا خلق له. ويقول يعني يحببنا عليه الصلاة والسلام في معيته الشريفة يوم الفزع الأكبر، يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون. والتاريخ يؤكد لنا على أن الإنسان لا يستطيع أن يضع لنفسه دستورا أخلاقيا. لو ترك الدستور الأخلاقي لصناعة الإنسان، إما أن يجعله ضيقا حرجا لا تطيق القدرة الإنسانية، أو واسعا فضفاضا تضيع في سعته كل قيمة أخلاقية. فالحرية قيمة إنسانية عليا، فالإنسان لا يستطيع أن يحيا إنسانيته كاملة غير حرية. وقيمة إسلامية عليا، فالمسلم لا يمكنه أن يحيا إسلامه كاملا غير حرية. ولكن إذا استخدمت الحرية بغير ضوابط ربانية تنتهي بالناس إلى الفوضى، كما هو حدث في الغرب وفي كثير من بلاد العالم الآن. الركيزة الرابعة هي المعاملات. وفقه المعاملات هو أوسع أبواب الفقه في الإسلام على الإطلاق، لأن المعاملات تقتضي حقوق الآخرين، وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يعفو لمن يشاء من عباده إذا قصر في حق من حقوق الله.
0: صحيح.
1: أما حقوق العباد لا فكاك من أدائها، إن لم تقضى في هذه الدنيا تستد في الآخرة، ولا يملك الإنسان في الآخرة إلا حسناته. ولذلك اروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من لا دينار له ولا متاع. قال: لا، المفلس من امتي من ياتي الله يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج، وقد سب هذا وضرب هذا واكل مال هذا ونال من ارض هذا، فيؤخذ من حسناته ليسدد هذه الديون. فاذا ثنيت حسناته ولا يزال مدينا يحمل من سيئاتهم، فيكبه ذلك في النار.
0: نعم.
1: وهذا المفلس الحقيقي. لذلك أقول يعني الأخلاق قضية مهمة جدا، والمعاملات قضية مهمة جدا. والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في قضية الأخلاق والمعاملات. ومن هنا كانت ضرورة الدين، وضرورة أن يكون الدين وحيا سماويا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية. فإذا سلمنا بهذه المقدمات أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين، وفي نفس الوقت الدين لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، يظهر بين أيدينا علامة فارقة نستطيع أن نميز بها بين دين صحيح ودين غير صحيح. هذه العلامة الفارقة هي دقة حفظ الوحي السماوي الذي نزل به الدين.
0: جميل.
1: إذا كان الوحي محفوظا الدين صحيح، في نفس لغة وحيه الدين صحيح، لم يتعرض لمداخلات بشرية ولا لتغيير وتبديل وتحريف وزيادة ونقص، الدين صحيح. إذا تعرض لشيء من ذلك لا يمكن للدين أن يكون صحيحا حتى لو بقيت به بعض بقايا الحق القديم.
0: نعم.
1: ولو طبقنا هذا المعيار على كل الأديان المعاصرة والدين أمر فطري في الإنسان. كل المعتقدات المعاصرة يظهر لنا بجلاء أن الدين الوحيد أو الرسالة السماوية الوحيدة التي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيها وحفظت والقرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول هذه المحاجة على بساطتها والله أقنعت كثير من الناس أن الإنسان محتاج إلى الدين، والدين لابد أن يكون صياغة ربانية كاملة. الصياغة الربانية الكاملة للدين هي في القرآن وفي السنة. النماذج طبعا كثيرة جدا، يعني أنا أذكر أن كنا في مؤتمر في موسكو منذ سنوات وعرضت الآية القرآنية الكريمة في سورة السجدة، الآية الخامسة من سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. أحد الإخوة الكرام الذين اهتم بعرض هذه الآية الكريمة يعني وضع حسابات كثيرة، يوم بألف سنة، الألف سنة لابد يكون 1000 سنة قمرية، لأن العرب ما كانوا يعرفون السنة الجريجورية،
0: يعني السنة الشمسية.
1: نعم. قال أن 1000 سنة يعني 1000 سنة قمرية.
0: نعم.
1: والسنة القمرية 12 شهر قمري، والشهر القمري هو مدار القمر حول الأرض. هذا المدار مقاس بدقة شديدة بالليزر الآن، ويقدر بحوالي 2.4 مليون كيلومتر. فقال يوم بيساوي 12000 شهر قمري مضروب في 2.4 مليون كيلومتر. السرعة دايما تقدر بالثانية، فقسم على 24 ساعة 60 دقيقة في 60 ثانية، فوصل إلى رقم أعلى قليلا من سرعة الضوء. فذهل الناس، من كان يعرف أن هناك سرعات في الكون أعلى من سرعة الضوء من قبل 1400 سنة؟ سرعة الضوء لم تعرف إلا في القرن العشرين، يعني أو في أواخر القرن العشرين. فوقف أحد كبار العلماء الفيزيائيين الروس وقال أمام الناس: كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتابعه في ذلك عدد من المترجمين لم يكونوا معنا في صالة المؤتمر، كانوا قابعين في غرف زجاجية في نهاية المدرج ينقلون من العربية والإنجليزية إلى الروسية وبالعكس، جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس بهذه الآية
0: سبحان الله
1: التي أشارت إلى سرعات فائقة، يعني سرعات فائقة أكبر مما يعرفه الإنسان. وكان علماء الفيزياء إلى وقتنا الحالي يقولون أعلى سرعة كونية سرعة الضوء.
0: نعم.
1: فالقرآن يتكلم عن سرعات أعلى من ذلك، وفي مقام آخر يقول رب العالمين: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
0: يعني هناك 1000 سنة هون 50,000.
1: نعم. لأن الروح والملائكة وما الغيب لهما سرعات لا يعرفها الإنسان، وهي أعلى بكثير من سرعة الضوء ومما يعرفه الإنسان عن ذلك. فأقول يا أخي الكريم، يعني القصص كثير جدا وفيه ما يهز القلب حقيقة. أنا جاءني مرة شخص مسيحي وسألني، قال: لماذا تقولون أن المسيحية حرفت وأن الكتب المسيحية حرفت واليهودية حرفت وكتب اليهود حرفت؟ قلت له: هل يعني تسمح لي بعرض شيء من كتبكم؟ قال: تفضل. في أحد أسفار العهد القديم وسفر التثنية يتحدث عن نبي آخر الزمان، ويقول أن هذا النبي يخرج من جبال اسمها جبال فاران أو جبال باران، وهم لهم قاموس للكتاب الذي يتعاملون معه، العهد القديم والعهد الجديد. يقول: جبال باران وجبال فاران هي جبال مكة التي أودع عندها إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر ورضيعها إسماعيل.
0: هذا طيب. في ترجمة هذه
1: موجود. نعم موجود
0: هذه الترجمة. نعم.
1: يعني أن نبي آخر زمان يعني آخر الأنبياء يخرج من جبال باران إلى قرب تيمة، وتيمة أقرب مدينة كبيرة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألته: من نبي خرج من جبال مكة إلى قرب تيمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اندهش الرجل. قلت له: طيب، وبعد كده يقول ايه؟ ثم يعود الى جبال باران في 10,000 من القديسين. فتح مكة.
0: فتح مكة.
1: وهذا لا يزال موجود عندهم. بالرغم من كل ما تعرضت له هذه الكتب من التحريف والتزوير لك أن تتخيل يعني نقلت من لغة إلى لغة إلى لغة إلى لغة ودونت بعد أن نقلت مشافهة لعشرات السنين بل عشرات القرون أحيانا.
0: هذا بسفر التثنية؟
1: التثنية نعم. وبعدين ليس هذا فقط، في أحد المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام، والمزامير عبارة عن ابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى، وداود كان كثير الابتهال إلى الله، فيقول، وهذا النص موجود عندهم إلى الآن، يقول موجها الحديث إلى الله سبحانه، يقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. بهذا النص بكة كما جاء في القرآن الكريم.
0: جميل.
1: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. حينما ترجم هذا النص إلى اللغة العربية لم يتحملوا أن بكى وحج اعترف بالإسلام. صحيح. فغيروها في النص العربي، وعلما من هذا النص في كل لغات موجود إلا النص العربي، يقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء.
0: سبحان
1: فسألته هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال لا. هل حج بيتك أو طرق بابك ترجمة دقيقة لحج بيتك؟ قال لا.
0: هذا موضوع يعني هام جدا، أن لفظ بكة موجود فيه.
1: طبعا يعني كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
0: نعم.
1: هذه اللفظة لا تزال موجودة في كتبهم إلى اليوم، وفي سفر من أصفر المزامير مزمور رقم 84 في العهد القديم يقول على لسان داود عليه السلام طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة.
0: جميل.
1: في الترجمة العربية، وهذا موجود في كل لغات العالم، الترجمة العربية لم يتحملوا أن يبقى حج وبكة كما جاء اسمها في القرآن الكريم، فحرفوا ذلك إلى طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء. فسألت الرجل هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال لا. هل ترجمة طرق بابك دقيقة لحج بيتك؟ قال لا. قلت أليس هذا تزوير؟ قال بلى تزوير. قلت له تؤمن بدين مزور؟ قال دعني أفكر. فقرأت عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.
0: الله.
1: مهما حرفوا ومهما زوروا ومهما بدلوا وغيروا سيبقى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم رغم أنوفهم، وهذا من معجزات القرآن
0: يعني
1: الكريم.
0: يعني مثل هذه الألفاظ حج.
1: نعم.
0: يعني يقينا أن لها ترجمة في لغات كلمة بكة، هل هي موجودة بكة؟
1: بكة هي BACA موجودة بكة
0: بنفس اللفظ، ليس الترجمة ولا شيء،
1: نفس اللفظ،
0: لأن أسماء الأعلام لا تترجم.
1: نعم. نعم.
0: إذن هذا تحريف.
1: نعم.
0: من المشاهد أيضا لإسلام البعض.
1: نعم. وطبعا أنا سافرت إلى أمريكا بعد إسلام هذا العدد الكبير من الناس، لأن كانت القيادة بتاعتهم كل من يسلم يرحلوا إلى ألمانيا ثم يرجعوا إلى أمريكا.
0: الله.
1: فحاولنا أن نربطهم بالمراكز الإسلامية، فسافرت للولايات المتحدة الأمريكية ولدينا أسماءهم وعناوينهم وتليفوناتهم، لأن بعض المشككين يقولون هذا العدد 20,000، يعني هو أكثر من 20,000 حقيقة، يعني
0: ما شاء الله،
1: يعني لا والله لدينا إحصائية بأسمائهم وعناوينهم وتليفوناتهم، وأنا زرت أغلبهم، يعني سافرت إلى أمريكا وزرت أغلبهم، ما في واحد فيهم إلا وأتى المركز الذي يتبعه، المركز الإسلامي الذي يتبعه بنفر أو أكثر ممن أسلم على يديه بسماع قصته، لدرجة أن يعني الجيش الأمريكي الآن ومن فترة يعني سمح بتعيين أئمة من المسلمين لكثرة الذين أسلموا في صف جنوده وضباطه، يسمح بصلاة الجمعة بوجبة الطعام الإسلامية بصوم رمضان بحج البيت، ويأتي سنويا حوالي 50 عائلة لأداء فريضة الحج، وأكرمني ربي بالحج معهم عدة مرات، وكنت أعجب للتحول الشديد في سلوكهم، يعني تسمعهم يلبون، والله كنت أقول سبحان الذي أنطقهم هذه اللغة، يؤذنون ويقيمون، أقول سبحان الذي علمكم هذه اللغة، وتلحظ التغير الهائل في سلوكياتهم بعد أن يسلموا، والله كانوا يصرون على أن يعني بعضهم شباب صغير في السن يعني، ويأتون للحج بزوجاتهم، زوجات صغيرات في السن أيضا، ويصرون على أن يذهبوا بزوجاتهم إلى الجمرات، قل لهم ما في داعي، يا يعني خلي زوجتك توكلك يعني. نعم. أنت تلقي عنها أن قال لا أنا لا أضمن أن أحج مرة أخرى وأريد أن أؤدي الحج كما أداه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا في جولتي في أمريكا دعيت لخطبة الجمعة في مسجد اسمه دار الهجرة في واشنطن دي سي، وأنا على المنبر رأيت لواء بحري أمريكي يصلي في صفوف المصلين المسلمين بزيه الرسمي، فما دخلني شك أنه كان في الخليج. بعد الصلاة جاء ليسلم علي، سألته هل كنت في الخليج؟ قال لا، ابني كان في الخليج ونقل إلينا الإسلام.
0: الله أكبر.
1: يعني بيدنا سلاح عظيم لو أحسننا توظيفه، وهو سلاح الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، والله سيفتح الله علينا الدنيا من أطرافها وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وعد بأن الإسلام سيدخل كل بيت إن شاء الله.
0: يعني فقط تساؤل فضيل الدكتور، يعني بعض الشباب يقول لك يعني كيف أقنع إنسانا عالما بعلوم الجيولوجيا بعلوم الطبيعة بعلوم النبات بآيات من القرآن الكريم، هو نفسه هو الذي عرفني ما أهمية هذه العلوم. يعني الآن أنت تتحدث عن اتساع الكون، تتحدث عن النبات عن الحيوان، لكن هذه العلوم بالأصل هم الذين اكتشفوها، هم الذين بادروا في التعريف بها.
1: ولذلك الخطاب لهم في القرآن الكريم يقول ربعين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
0: الخطاب لهم وليس لنا، يعني ليس، نعم. ليس المقصود بالمعجزات العلمية للمؤمنين.
1: نعم. نعم. ليس معنى هذا أننا لا نهتم
0: بالنوع العلمية طبعا، بس يعني ليست يعني شرطا في دخولنا الإيمان.
1: نعم. بس هذا أيضا من معجزات القرآن الكريم أنه يقول أنهم هم الذين سيكتشفوه، وليس هذا مبررا لنا أن نقصر في ذلك. وأقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق للغير المسلمين.
0: سبحان الله.
1: قل ولا تعلمون نبأه بعد حين، يعني الخطاب كله أو أغلبه لغير المسلمين. ولو اكتشف المسلمون الحقيقة لقال هؤلاء أنتم لفقتم النتائج لكي تتوافق مع القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: هم يكتشفون ونقولهم هو في القرآن الكريم حتى يكون أكثر إقناعا لهم وحجة عليهم لا حجة علينا.
0: سبحان الله. يعني عندما يقول ربنا ولا تعلمن نبأه بعد حين،
1: نعم،
0: هذه الآية عندما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان هناك من يتصور أن هناك أساليب جديدة في
1: طبعا كل كان الإسلام؟ الإسلام في أوله وكان ينتشر انتشار شديد وسريع، ولك أن تعلم أن بعد فتح مكة بأقل من 70 سنة فتحت بلاد الأندلس، فتحت بلاد الهند والسند، وصل الإسلام إلى الصين. يعني العالم كله متعجب كيف انتشر الإسلام بهذه السرعة الفائقة في أقل من قرن من الزمان.
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: شمل يعني أغلب العالم في أقل من قرن من الزمان.
0: سبحان الله. نعم. فضيل الدكتور سنتوقف عند هذا الحد في الحديث عن دخول العلماء في الإسلام. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن معنى هام من معاني القرآن العظيم، سنتحدث عن معنى إني جاعل في الأرض خليفة، سؤال كبير كيف أجاب الملائكة على الله عز وجل؟ هل هناك بشر قبل سيدنا آدم؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور زغلول النجار في الحلقة القادمة من أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده؟ جاء في بعض كتب التفسير أن قريشا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا، وإنا نخشى عليك معرتها. فأنزل الله عز وجل قوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة ليكسرها، جاء سادينها ناصحا لخالد محذرا إياه، قال: إن لها شدة لا يقوم إليها شيء. فمشى إليها خالد بالفأس فهشم أنفها وتجاهل صاحبه. ولئن جاءت الآية في سياق تخويف المشركين محمدا صلى الله عليه وسلم كيد الأصنام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول أهل التفسير. إنه الله عز وجل في قوته وقدرته وسلطانه، والمكفي هو عبد من عباده، والعبودية من أسمى وأشرف صفات المخلوق. وصف الله عز وجل بالعبودية نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات: مقام الوحي، مقام إنزال الكتاب، مقام الإسراء والمعراج، والدعوة إلى الله عز وجل. والوصف بالعبودية يعني اللطف والرحمة والعناية. أما من يريدون السوء فهم من دون الله عز وجل، إنهم دونه في علمهم وإحاطتهم، فأحدهم لا يدري ما يحل به بعد لحظات ولا ما وراء نظريه، وهم دونه سبحانه في القوة والتمكن. بل أين تأتي قوتهم وجبروتهم في مقابل قوة الله عز وجل وسلطته؟ إنه سبحانه أقدر منهم على أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ ما بين غمضة عين وانتباهتها يمكن أن تتبدل أحوالهم وأن يحال بينهم وبين أنفسهم. ولو تجمع أهل القوة والبطش وأرادوا بعبد من عباد الله ما لم يرده الله وما لم يقدره لم يستطيعوا، فكيف بأحدهم؟ يوقن المؤمن أن الأمر بيد الله، وأن قضاءه نافذ وقدرته لا حدود لها، فيلجأ إلى الله عز وجل ويفوض أمره إليه، وبقدر عبوديته ويقينه بوعد خالقه يكون العون والتأييد. وقد يختار الله عز وجل لعبده بحكمته ومشيئته النافذة أن يتسلط عليه أحد من البشر وأن يصيبه الأذى، وفي ذلك ابتلاء وتمحيص ورفعة للدرجات وعلو للمنزلة يوم القيامة. ويملي سبحانه للظالم ويمكنه في الدنيا فينسى خالقه ويحسب أن الأمر بيده، يهلك من يشاء ويرفع من يشاء، فما يلبث أن يأخذه

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: السنن النبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من السنن النبوية اللي النبي كان مواظب عليها يوميا أربع نوافل للصلاة، أربع نوافل، أربع أنواع من نوافل الصلاة، في فرض وفي نافلة. الفرض اللي بيؤجر فاعله ويأثم تاركه هم الخمس صلوات، أما نوافل الصلاة فيؤجر فاعلها ويقرب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي على سنته ولا يأثم تاركه. فأنا هقول لك على أربع أنواع من النوافل واظب عليها سيدنا النبي. النوع الأولاني هم الـ 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلوات المكتوبة، اسمها السنن الرواتب اللي منتظمة مع الصلوات المكتوبة. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في اليوم 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، كان النبي مواظب على إيه؟ كان النبي مواظب على ركعتين قبل الفجر، وكان ما بيسيبهمش أبدا، لا في سفر ولا في حضر وهو مقيم في بلده. ركعتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. دي السنن المؤكدة اللي النبي واظب عليها طول عمره، لو جمعتهم هتلاقيهم 12 ركعة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الضحى على قول كثير من العلماء. كان ستنا أم هانئ تقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، فتح مكة، لأنه أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي، النبي نزل عندها يوم الفتح لأن بيته كان عقيل ابن عمه أخده، فما لقاش بيت يقعد فيه فقعد عند ستنا أم هانئ. فبتقول شفته صلى 8 ركعات من الضحى، يسلم في كل اثنتين، في كل ركعتين يسلم، يعني الضحى بيتصلى 2 2، فاللي يقدر يصليهم 2 صلاهم 4 6 8. والضحى بتتصلى بعد الشروق بتلت ساعة، الفجر بيقدن وبعدين الفجر وقته لغاية الشروق، من تحسب تلت ساعة وقت الضحى لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بحوالي تلت أو نص ساعة، ده وقت الضحى، لأن في نهي، نهي كراهة عن الصلاة قبل أذان الظهر بتلت أو بنص ساعة. يبقى ال 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلاة، صلاة الضحى، النافلة التالتة هي قيام الليل اللي سيدنا جبريل قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قيام الليل هو أي صلاة سنة بعد العشاء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم بيواظب على قيام الليل وهو في بلده في الحضر وهو في السفر كمان، حتى لما كان بيقصر الصلاة ما كانش بيفوت قيام الليل. وأشهر عدد ركعات اتكلم عنه العلماء ورد عن النبي، لأنه ورد عن النبي أعداد كتيرة من قيام الليل، أشهرهم أنه كان بيصلي 8 ركعات قيام الليل، فبيصلي 2 ويسلم 2 ويسلم، زي صلاة الفجر كده 2 ويسلم 2 2 فيبقوا 8. وبعدين بعد كده صلى الله عليه وآله وسلم ننتقل للنافلة الرابعة، وهي صلاة الوتر أو تنطق الوتر. صلاة الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وسيدنا علي يقول: الوتر ليس بحتم، بحتم يعني مش فرض، بس النبي كان بيواظب عليه برضه وهو في بلده في الحضر في المدينة وفي السفر كمان. والنبي ورد عنه أنه صلى الوتر 1 و3 و5 و7 ركعات. ومن أشهر الصور اللي وردت عن النبي أنك تصلي ركعة واحدة بالفاتحة وصورة قصيرة، أو تصلي 3 ركعات من غير تشهد في النص ومن غير تسليم، يعني الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، ركوع سجود الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة، وبعدين ما فيش تشهد، مش زي المغرب، وتقوم الله أكبر فاتحة وصورة قصيرة وبعدين التشهد، 3 ركعات ورا بعض. ولو فصلتهم بقى ركعتين وركعة اتسمت الركعتين دول الشفع، لأن كلمة الشفع في اللغة العربية يعني حد معاك، النبي يشفع لك، تبقى واقف لوحدك يجي يقول لربنا يا رب ده معايا فيشفع لك، فتبقى وتر يعني فردي يشفع لك النبي، فالشفع يعني مجوز 2 مع بعض. فلما تصلي ركعتين وبعدين تسلم وتصلي ركعة يبقى صليت الشفع والوتر، هتصليهم مع بعض 3 يبقى اسمك صليت الوتر. فدول 4 نوافل ال 12 ركعة بتوع الصلوات والضحى وقيام الليل والوتر واظب عليهم النبي يوميا، وربنا يبعثنا تحت لواء سيدنا محمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في سنة 23 للهجرة وفي موسم الحج. من الذي يحج مع الناس؟ إنه الخليفة عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب. في زمنه توسعت رقعة الإسلام وفتحت فارس وانتصر المؤمنون أو المسلمون على الروم وصارت دولة الإسلام في أعز ما تكون. لكن عمر يدري إن حذيفة قال له إن الباب سيكسر، أنت الباب اللي تصد الفتنة عن المسلمين، لكن هذا الباب لن يفتح، سيكسر. وبشر عمر بالشهادة أصلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبره كيف سيموت، سيموت شهيدا. حديث لما وقفوا على أحد المعروف، وفي تلك السنة في الحج عمر أحس بكبر سنه. في مرة من المرات كان خارج من منى فنخى راحلته ووضع ثوبه واستلقى عليه ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. الله، عمر ما يبي أن يكون مفرط في دين الله عز وجل. عمر اللي يقول لو أثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها. عمر اللي كان يشوف الأرملة مع الأيتام تبكي قلة الطعام فيذهب ويأتيهم بالطحين ويطبخ لهم الطعام ويحمل على ظهره. هذا عمر رضي الله عنه يخاف أن يكون مضيعا أو مفرطا. رجع للمدينة، للحين حنا بشهر ذي الحجة، في آخر شهر ذي الحجة رأى رؤيا أن ديكا نقره 3 نقرات، وقيل نقرتين، فسأل عن تفسيرها فأولت بأنه حضور أجله، وبعض من أول قال على يد علج من العلوج. وعمر رضي الله عنه ينتظر وفاته ليلحق بصاحبيه. يوم من الأيام عمر كان قد أصدر قرارا بمنع دخول غير المسلمين للمدينة ومكة، ما يدخل إليها أي سبي بلغ الحلم وهو على غير الإسلام. لكن المغيرة بن شعبة واليه على العراق استأذنه أن يدخل إلى المدينة رجل من مواليه، من موالي، من عمال مغيرة بن شعبة. هذا المولى كان نجارا، حدادا، نقاشا، يعني عند صنعات، مو واحد سهل يعني. وهذا الرجل اسمه فيروز النهاوندي الفارسي، من نهاوند في فارس، كان قد سبته الروم ثم سبته العرب ثم جاء عند المغيرة، والمغيرة أرسله إلى المدينة فاستأذن عمر، فأذن عمر عشان ينفع المسلمين ويعلم المسلمين هذه الصنعة، فأذن له عمر. وكان يلقب بأبي لؤلؤة فيروز، وجاء لعمر يوم من الأيام يشتكي إن المغيرة يأخذ منه خراجا كثيرا، يأخذ عليه مال راتب على ما أصنع. فقال له: ليس بكثير. عمر يقول: ليس بكثير على ما تعمل. عمر شنو نيته؟ يقول له: ما يخالف، ارضى بهذا، ويروح حق المغيرة ويطلب منه أن يقلل. كانت هذه نية عمر. عمر صنع له معروفا أدخله المدينة، صنع له معروفا أبقاه فيها ولم يؤذه ولم يكلمه بشيء. لكن الخبيث كان يضمر الشر على عمر، وكان يقول: وسع الناس عدله إلا أنا، شلون ما وقف معاي ضد المغيرة. وعمر كان ناوي يكلم المغيرة أصلا إن ينزل في المال الذي يأخذه من هذا الرجل. مرت الأيام ويزداد حقده هذا الرجل الخبيث، حتى رأى يوم من الأيام عمر يمشي في الطريق فقال له: أما أنك أخبرت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح، يعني أنا مو أي واحد. فالتفت إليه ثم قال: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها، رح أسوي شيء أخلي الناس كلهم يتكلمون عنه. فقال عمر لمن حوله:
إنه يتوعدني. عمر عنده فراسة، يعرف عمر ماذا يقصد الرجل بمقولته. في يوم من الأيام وقت صلاة الفجر في أواخر ذي الحجة من ذلك العام الذي دعا فيه عمر أن يقبضه الله شهيدا، كان يصلي عمر الفجر والناس خلفه يصلون، المسجد مظلم الفجر ما في إضاءات، دخل الخبيث أبو لؤلؤة فيروز وعنده خنجر سممه من نصلين وكان حداد، فاخترق الصفوف والناس لا يدرون، فوصل إلى عمر فأخذ يطعن عمر بالخنجر 6 طعنات إحداها تحت سرته، وعمر يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. سمع الناس في الصفوف ربكه وعرفوا ما الذي حدث، أبو الأولى وهو يريد أن يهرب طعن 13 واحد من أصحاب النبي، مات منهم 7. الصحابة اللي وراء عمر اللي بقوا أخذوا عمر حملوه، عبد الرحمن بن عوف قدم وكمل الصلاة خفيفة، اضطربت بعض الصفوف والبقية صلوا صلاة الفجر، حمل عمر وهو ينزف، أحد الصحابة شاف هذا الخبيث رمى عليه رداءه ليمسكه، لكن الخبيث طعن نفسه وانتحر المجوسي، وأخذ عمر رضي الله عنه إلى غرفته والناس حوله، ابن عباس، عبد الله ولده، بعض كبار الصحابة، علي وغيرهم. فلما أفاق عمر وجرحه ينزف قال من الذي فعل هذا؟ قالوا أبو لؤلؤة. قال والله صنعت له معروفا، يعني أنا خدمته أصلا بأن أدخلته وجعلته يعمل عندنا. ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة. ثم سأل أصلى الناس؟ قالوا نعم. قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى وجرحه يثعب دما، وكان إذا شرب شيئا خرج من جسمه مباشرة. ألم الناس أنه سيموت، ما ظل أياما قليلة إلا وقبض. خلال هذه الأيام كان الناس يأتونه، وكان من مقولاته لتمنيت لو كانت لي الدنيا بأكملها أن أفتدي بها من هول المطلع. والناس يبكون على عمر، وحزنت المدينة في ذلك الزمان، وكان الناس يثنون عليه. يوم من الأيام دخل عليه شاب فأثنى عليه، وأنت وأنت فعلت في الإسلام كذا، ثم قال له عمر، قال تمنيت أنه كفافا لا لي ولا علي. الشاب هو يطلع كان ثوبه طويل، قال تعال يا ابن أخي تعال تعال، وجرح ينزف. قال يا غلام، يا فتى، ارفع إزارك، يعني لا تسبل، ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. والناس يثنون عليه وهو يقول المغرور من تغرونه. قال لابنه يوم من الأيام ضع خدي على الأرض. عبد الله كأنما يبي يسمع، قال يا بني ضع خدي على الأرض لأم لك. فوضع خده على الأرض وهو يقول ويل لي إن لم يغفر لي ربي. ثم قال لعبد الله اذهب لعائشة وقل لها إن عمر، لا تقل أمير المؤمنين، يستأذنك أن يدفن بين صاحبيه. يقول فدخلت فإذا هي تبكي على عمر، فسلمت عليها وقلت لها ما قال عمر، فقالت له والله إني كنت أريده لنفسي، هذا المكان أدفن بين أبي وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت لكنني أوثر عمر على نفسي، عمر أولى مني. ففرح عمر أن عائشة رضيت، وما هي إلا 3 أيام ثم يقبض عمر رضي الله عنه، وبكت المدينة من وفاة عمر. كان يقول قبل موته ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا من

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع الابتلاءات التي ذكرها القرآن الكريم تبدل الحال. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فالنعمة بعد المصيبة قد ينشغل بها الإنسان إلى درجة ينسى المصيبة والأحزان ويتفاخر بالنعم التي عنده، فلا يستفيد من المصيبة التي مرت عليه. والابتلاء والمصيبة بعد النعمة قد توصل الإنسان إلى اليأس والسخط والتذمر ورفض هذا البلاء من الله عز وجل، فيفشل في الاختبار.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. يثرب عاشقة الأنبياء كانت يثرب تموج بالثارات والدماء والوعد بالمزيد من الدماء، فقد تقاطر عليها يهود من كل مكان حين بشرتهم التوراة بنبي يهرب من جبال فاران مكة، وطالبتهم باستقباله في مدينة النخيل، ووعدتهم بانتصاره على العرب أبناء قيدار. فاستوطن يهود مدن النخل تبوك وهجر ويثرب وغيرها وشيدوا الحصون وبنوا داخلها أحياءهم الخاصة المسماة بالغيتو استعدادا للحرب خلف هذا النبي المنتظر. ظنوا أنه يهودي لأنه سيحارب عربا. ها هو أحد حاخاماتهم، ربما كان فلكيا، يصرخ من فوق أحد الحصون قائلا: يا معشر يهود. فاجتمعوا إليه، قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة. حاخام آخر اسمه ابن الهيبان كان رجلا صالحا يلجؤون إليه للاستسقاء، فلا يخرج إلا بعد أن يتصدقوا على الفقراء. ها هو طريح الفراش وحوله أصحابه كالحزن، فيوصيهم بشوق لا يطيقه قائلا: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض الجوع والبؤس؟ فيقولون: الله أعلم. فيجيب: إني قدمت إلى يثرب أنتظر خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أضلكم زمانه، فلا يسبقنكم إليه يا معاشر يهود أحد. ينصت لتلك الوصية 3 شباب من العرب، فيتركون الوثنية ويعتنقون اليهودية ويسكنون حصن قبيلة بني قريظة. في مكان آخر طفل من أهل يثرب اسمه سلمة بن سلام ينصت لحاخام يذكر الناس بيوم البعث والحساب والجنة والنار، يقول: إنه يتمنى لو أنه أدخل فرنا من أفران الدنيا مقابل النجاة من جهنم. اقشعرت أبدان الوثنيين واتسعت أعينهم، فسألوه: ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا؟ الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. ثم طلبوا منه دليلا على ما يقول، فأخبرهم أن الدليل هو نبي يبعث من هنا. ثم مد يده جنوبا نحو مكة، اضطرب الحاضرون وصاحوا: متى؟ تلفت الحاخام وكأنه يبحث عن النبي نفسه، ثم وقعت عيناه على سلمة وأشار إليه، فوجهوا أبصارهم نحوه فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، وتمر السنوات وتزداد الثارات بين قبيلتي الأوس والخزرج، فتمتلئ المقابر بالأموات، فيلجأ الأوس لمكة طلبا للمساعدة، فيقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام، فلا ينصت إليه إلا شاب يدعى إياس بن معاذ، كان يلتقط الإسلام كلمة كلمة حتى غيرته الكلمات. فأمسى غريبا بين نخيل المدينة يقتله الشوق إلى نبيه ولا يستطيع البوح، وتثور معركة بعاث فيلتحق بها، ثم يسقط ينزف على ضفاف الموت، فينصت أحد أصدقائه إليه وهو يبوح أخيرا بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير والدموع حتى صعدت روحه.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفت نظري تعليق عندما قال أحدهم: الأموات قد رحلوا والدنيا للأحياء، فلماذا نحزن؟ من وجهة نظري هذا المفهوم عن الحزن وهو الصراخ والعويل لهو مفهوم ضيق جدا. عندما تحزن لفقد أمك فإنك تربي أبنائك على الحب، على حبهم للجنة، على حبهم لله، على حبهم للأمان، على حبهم للحنان، على احتوائهم. عندما تحزن لفقد أبيك فإنك تعلم أبنائك معنى القوة، معنى الصبر، معنى الاحتمال، معنى أن تثق بالله سبحانه وتعالى، معنى مجابهة الصعاب. عندما تحزن لفقد أخيك فإنك تربي أبنائك على التلاحم والترابط والرحمة والمؤازرة. عندما تحزن لفقد عزيز فإن الحزن بداخلك يأبى أن يجهض الفرح. الحزن مدرسة خير وإن كانت أمر الخير.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف ومن الأمور التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هذه العبادة القلبية التي تبعث في الإنسان الانشراح، وتبعث في الإنسان السرور، وتبعث فيه الجد والاجتهاد، وتبعث فيه الأمل مع الله عز وجل، وتبعث فيه أيضا حسن الظن بالله جل وعلا. هذه العبادة عبادة هي مهمة للمسلم في حياته لكي يحقق أهدافه وليكمل مشواره فيما هو يريد أن يصبو إليه وما يريد أن يحققه من طموحات. هذا الأمر هو التفاؤل. التفاؤل أحبتي، هذا التفاؤل يجعل من الأمر التي أو الذي أنت تراه بمنظارك البشري القاصر تراه شرا، بمنظار الفأل تراه حسنا. هذا الأمر الذي قد تراه بعيدا يكون قريبا بمنظار التفاؤل، لأنك أحسنت الظن بالله عز وجل، وأحسنت الظن بمن بيده مقاليد الأمور بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في كتابه الكريم قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى، يقولون لموسى: إنا لمدركون. بمعنى حينما وصلوا في نقطة، هذه النقطة أمامهم البحر وخلفهم جند فرعون قد لحقهم، وكانوا قلة وكان جيش